0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أصاب الإنسان الابتلاء وسيصيبه، ما هو التصرف؟ ما الذي يدفع البلاء؟ هناك مجموعة من الأمور تخفف البلاء وتدفع. أولها الدعاء، إذا كان الدعاء أقوى من البلاء سيدفع البلاء، وإذا كان الدعاء أضعف من البلاء سيخفف البلاء. أيضا الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر، كان يفزع إلى الصلاة. والصدقة، ألا تتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة؟ فإذا المرض بلاء وندفعه بالصدقة. والقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. والاسترجاع، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. لما يمنعون الصلاة؟ استيقظ صلى الله عليه وسلم قبيل طلوع الفجر فإذا بجبريل عليه السلام عنده، لم يصل به ولم يدعه يصلي، بل انتظر حتى ظهر النور واتضحت معالم الأرض فصلى به قبيل طلوع الشمس. ثم جاءه عند دخول وقت صلاة الظهر فلم يصل به الظهر حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله، فدخل وقت صلاة العصر مباشرة فأخرها أيضا حتى أصبح ظل الشيء يساوي طوله مرتين، ولما غابت الشمس لم يصل به المغرب حتى غاب الشفق الأحمر، ثم أخر صلاة العشاء أيضا حتى ذهب ثلث الليل. تشوق صلى الله عليه وسلم لتفسير سر تبكير صلوات الأمس وتأخير صلوات اليوم، فإذا بجبريل عليه السلام يقول: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. انصرف جبريل عليه السلام، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه أوقات الصلوات، فبدأوا يعطرون بيوتهم بها، لكنهم يتلهفون لأدائها في بيت ربهم، يتقاطرون نحوه فيصلون باتجاه بيت المقدس لأنها قبلة المسلمين آنذاك، يبكون يدعون الله أن ينصرهم على أعداء التوحيد الذين آذوا نبيهم وسخروا منه وشتموه وآذوهم في دينهم. توحيد وصلوات أفزعت أبا جهل ورفاقه: ما هذا؟ وما الذي يجري؟ أهذه نتيجة معركة الإسراء التي ظن أبو جهل أنه ربحها؟ المسلمون يزدادون ويصلون آناء الليل وأطراف النهار عند الكعبة، أمر لا يمكن قبوله. انتفخت أوداج أبي جهل، فتعهد لرفاقه أن يضع لهذا الأمر حدا، فقال: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. وصل تهديد هذا الأحمق إلى مسامعه صلى الله عليه وسلم، فهون من شأنه وقال: لو فعل لأخذته الملائكة. تفاقم حمق أبي جهل فتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهدده وتوعده إن رآه يصلي عند البيت. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتجاهله، فها هو ذات نهار يمشي إلى المسجد ثقة بربه، فلما توقفت قدماه أمام الكعبة جعلها بينه وبين المسجد الأقصى، ثم كبر مبحرا في صلاة خاشعة شاهده أحد محب الشر ومشعل الحرائق، فانطلق إلى أبي جهل ليخبره بتحدي محمد له: جن جنون الشرير. فخرج من منزله كالمسعور نحو النبي، ولما وقف أمامه صرخ به معتدا برفاقه: ألم أنهك عن أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. التفت صلى الله عليه وسلم إليه وحدق به ثم انتهره بكلمات أسكتت. فجاء جبريل عليه السلام فقال: فليدع نادية، سندع الزبانية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وقال: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. وفي نهار آخر توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسجد، فإذا أبو جهل ورفاقه هناك، فتجاهلهم صلى الله عليه وسلم واتجه لصلاته، وحقدهم يحدق به. كان أبو جهل خائفا، لكنه شعر أنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يصغر شأنه بينهم، فنهض ومشى نحو نبي الله، وما إن اقترب منه حتى توقف فجأة واهتز ورفع يديه وكأنه يحمي رأسه ووجهه من شيء مخيف، ثم رجع إلى خلف يسقط وينهض حتى جثى عند رفاقه يتصبب عرقا وينتفض خوفا.
0: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم عن بعض موظفي المحاسبة في الأسواق والمتاجر، مع احترامي للبعض الكثير أيضا من الموظفين الحريصين والمتقنين والمثابرين والمكافحين. ذهبت لأتبضع من أحد الأسواق، وكانت التخفيضات في ذلك السوق كبيرة والزحمة لا توصف. المهم تبضعت ما أريد من الخضروات والفواكه، وانتظرت دوري في قائمة الأشخاص الذين يريدون أن يحاسبوا على وزن الخضروات التي ابتاعوها. في المحاسبة كانت هناك موظفة تقوم بعملها، لكنها في نفس الوقت كانت تسرد قصة طويلة عريضة عن موضوع تعلم القيادة، وكيف أنها أخفقت لمرات عديدة وكثيرة في اختبار القيادة. والموضوع أثناء العمل كان يتبحر ويتوسع، وكانت زميلتها تعبر عن إشفاقها عن ما يحدث لزميلتها. وفي خضم الحديث والاسترسال في المواضيع المختلفة هي وزميلتها، كنت أبحث عن ثغرة حتى أتدخل وأساعدها في عملية المحاسبة، وأقول لها كم عدد الربطات من البقدونس التي قمت بشرائها. فسكتت فجأة فوجدت هذه الثغرة وقلت لها إنها 10 ربطات للبقدونس. بعد ذلك ناولتها التفاح وناولتها بقية الخضروات والفواكه، وقمت أتحدث مع ابنتي، وعندما انتهت أعطتني جميع الربطات ووضعتها في السلة. ذهبت إلى المحاسبة الرئيسية لأنهي المحاسبة بشكل عام، فاكتشفت أنها نسيت أن تضع قيمة سعر الخضروات في 3 أكياس. كان الدور طويلا جدا، ولقد سعدت بأنه حان دوري، واضطررت للانتظار حتى يذهب الموظف مرة أخرى لحسابي ما لم تحسبه الموظفة بسبب انشغالها في قصص أخرى تتحدث فيها رغم الزحمة الكبيرة. وكما يقول المثل، صاحب بالين كذاب. وفي متجر آخر وفي موقف آخر وصلت إلى المحاسبة الرئيسية بعد أن ابتعت مجموعة من المشتريات، وكنت في ذلك الوقت أحرص على أن أصل إلى ابنتي التي سيحين موعد خروجها من المدرسة بعد 10 دقائق تقريبا. وصلت إلى المحاسبة، بدأت الموظفة في حساب مشترياتي، ولكن كلما اشتد النقاش تشويقا بينها وبين زميلتها كانت تأخذ المنتج وتتوقف قليلا حتى تركز في الموضوع الذي تسمعه. كل لحظة كانت تتوقف فيها لأمرها الشخصي كانت تسرق من وقتي، تسرق من مسؤولياتي، من التزاماتي، وكانت كلما تتوقف كنت أظهر لها انزعاجي، كأن أنظر إلى ساعتي أو أن أتأفف. في ذات الوقت كنت قلقة على ابنتي، أن يحين موعد خروجها وتبقى تحت الشمس، وهو صيف والصيف حار، لكنها كانت مندمجة ومسترسلة في الحديث مع زميلتها. تركيزها في نقاشها كان أكثر من تركيزها في عملها وفي حساب المشتريات. وعندما جاء دور الدفع أعطيتها ورقة نقدية، حسبت وأعادت لي وكأني أعطيتها نصف هذه الورقة النقدية، فأجبتها لقد أخطأت في الحساب، لقد أعطيتك كذا وأعدت لي كذا. فقالت لا، لقد أعطيت لي كذا وهذا هو الباقي. تمسكت المحاسبة برأيها وأنا تمسكت برأيي، فأتت الموظفة المسؤولة وضاع الوقت، ومر وقت خروج ابنتي، وفتحت الكاميرا وإذا بي أنا على حق. بسبب انشغالها والحديث لم تنتبه إلى الورقة النقدية وقيمة الورقة النقدية التي أعطيتها لها، مما أدى إلى خروج ابنتي وانتظارها تحت الشمس. فأتيت إليها متأخرة ولامتني، فقلت لها هذا ما حدث فإنه قدر مكتوب. لقد كنت حريصة في ذلك اليوم، لكن ربما غيري لن يكون مدققا في قيمة الاسترجاع للمبلغ المدفوع، أو ربما كان كبيرا في السن، أو ربما كان طفلا. والبعض يضع الثقة في المتجر الكبير ولا يمكن أن تمر عليه مثل هذه الأخطاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن في ديننا الإسلامي الوفاء، ومن أجمل الوفاء هو بر الوالدين. يعتبر بر الوالدين من الفضائل العظيمة التي تدل على طيب معدن الإنسان وعلى وفائه لمن هم كانوا سببا في إيجاده في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد، الأم والأب، هؤلاء أو هذين لهما حق عند الله عز وجل عظيم، والدليل أن الله عز وجل قرن عبادته ببرهما، فألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حقهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، بر الوالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن هم بارين بوالديهم جعل لهم بركة في العمر، وهذا يجده الواقع ويؤيده الواقع في حياتنا. تجد أن الإنسان البار بوالديه، بأمه، بأبيه، تجد هذا الإنسان فتح عليهم باب الخير الكثير، وتجد له أيضا في صلاح أبنائه. فلذلك بر الوالدين دين، فإن كنت بارا

0: وبالكلام الطيب. بر الوالدين أيها الأحبة يشمل الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الرأفة بهم، وبالأخص إذا كبرا في السن هما بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى هدية يهديهما الإنسان لهما، بحاجة إلى ثناء تثني عليهم، تمدحهم، تدعو لهم. إن الله عز وجل يقول يعني تدعو لهم بطول العمر في الطاعة، تدعو لهم بأن تقول لهم جزاكم الله عني خيرا بأن أفنيتم أعماركما في تربيتي وفي توفير الحاجيات الضرورية لي. الأم قدرها كبير عند الله عز وجل، فلذلك الإنسان تجده لو رأى ما كانت أمه تعمل لم يوفيها حقها أبدا، فلذلك سهرت لكي تنام، ومرضت لكي تكون في عافيتك، وتفتقر لكي تكون غنيا، وعلى ذلك الأب قس ضحوا من أجلك، ألا يستحقان منك أن تعطيهما لو جزء بسيط مما ضحوا فيه. فلذلك من الأمور أو صور بر الوالدين ألا تقل لهما تنقل لهما أخبار سيئة، أخبار تثقل كاهلهم، مشاكل خارجية، مشاكل في بيتك، مشاكل مع نفسك. دائما اعكس لهم الصور الطيبة، دائما اجعل لوالديك قيمة عندك. فلذلك من الأمور المهمة جدا ألا ينشغل الإنسان عند والديه لا بجوال، لا بتواصل اجتماعي، لا بانشغال عنهم أبدا. إذا جلست مع والدك أو مع والدتك فعليك أن تجلس وكل البال معهم. لماذا؟ لأن انشغالك عنهم يشعرهم بعدم أهميتهم لديك. أيضا مسألة أنك تقضي حوائجهم، لا تنتظر والدك أو والدتك يطلب منك، بادر اذهب حقق ما يحتاجونه قدر الإمكان، تفقد أحوالهم، تفقد ما يحتاجونه. إذا رأيت عليه علامات الحزن أو الكآبة أو ما إلى ذلك، طيب للإنسان يذهب بوالدته أو والدته في أي أمر فيه فرح وفيه سعادة لهما. فلذلك أيها الأحبة من الجميل جدا أن يذكر الإنسان الثناء لمن هم أهل الثناء، وما يكون من حق فهو يكون للوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا البر بوالدينا، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون وممن يهديهم الله عز وجل إلى أخذ الأجر والثواب من ذلك الأمر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك، تسبح روحي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو الدرداء هو عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء لأنه ينام مبكرا. نهض في أحد الأيام فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فزور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء. لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه. وصل أبو الدرداء إلى متجره وجعل يبيع ويشتري وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجذاذا ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض.
0: رجال حول الرسول.
1: لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى الصنم فوجده حطاما، فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه. ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب صفيق يستر جسده. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه، فقال أبو الدرداء: إذا رضيت مني أن أذهب إليه ليعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة ومستفيدا من كل مناسبة.
0: رجال حول الرسول.
1: أقبل شاب على أبي الدرداء وهو يقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلة، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذغة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له: رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين. ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: عفو ربي. ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما زال يرددها حتى فارق الحياة. رحم الله أبا الدرداء وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الرسول.
1: سمعت أنه خذل.
2: إن كان رسول الله خصمات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
1: لم يمت رسول الله، إنه يقتل.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: يوم الجمعة

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. كنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، ثم انتقلنا إلى فقه المصائب، واليوم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، يكاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان الفريضة السادسة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، ولكن ما علة هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن كف المسلمون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدوا خيريتهم، إنهم أمة كأية أمة خلقها الله. وهذا معنى قوله تعالى يجيب عن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم أي ميزة. فالمسلمون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وأصبحوا كأية أمة خلقها الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. الحالة الأولى التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثانية أشد بكثير النقيض، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لكن بالحالة الأولى والثانية في معروف وفي منكر. مرة قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة فعلنا العكس، بس معالم المنكر والمعروف واضحة. أما أخطر حالة الحالة الثالثة، قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني الذي يأكل المال الحرام يسمى عند الناس شاطرا، والفتاة المتفلتة تسمى بالتعبير المعاصر سبور، والمنافق يسمى لبقا ومرنا. القيم تبدلت أو انعكست. لذلك أخطر مرحلة تمر بها الأمة إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. وكنت أقول دائماً البيت من الشعر الذي عده أدباء العرب أهجى بيت قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت شعار معظم المسلمين، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة، وفي أي لحظة نمتنع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة من الأمم الشاردة عن الله عز وجل، لا شأن لها عند الله وليست مستجابة الدعوة. لكن أيها الإخوة، في ملمح دقيق جداً، من كلمة معروف من كلمة منكر، هاتان الكلمتان تشيران إلى الفطرة. يعني أي إنسان بفطرته يعرف المعروف ابتداءً بلا تعليم بلا توجيه بلا دراسة، وأي إنسان بحسب فطرته يعرف المنكر ابتداءً. الفطر السليمة تعرف المعروف، والفطر السليمة تنكر المنكر. لذلك الفطرة ما لم تنطمس مقياس للمعروف والمنكر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا كان صافياً نفسه وقلبه ينبئانه بصواب عمله أو بخطأ عمله. أيها الإخوة،

ولا يخطر في بالي العم لثانية واحدة أن يلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. لذلك أحد أسباب هلاك الأمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا واقع المسلمين، مجاملات مجاملات مجاملات، القوي أو الغني مهما ارتكب من موبقات، مهما تجاوز الحدود، يمدحه الجميع ويثني عليه الجميع ويوقرونه ويرفعونه. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. حتى أب لو جاء ضيف من أقرباء الأب، مزاحه غير مقبول، ولا يصلي، وله تطرفات، وله انحرافات، والأب قال لأولاده ما شاء الله، فهيم، ذكي، مدعوك، ماذا فعل الأب مع أولاده؟ أوقعهم في اضطراب شديد. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. ينبغي أن تكون دقيقاً في كلامك، أن المديح يعني أنت تقره على عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فالمشكلة كبيرة جداً، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيضيق دوائر الباطل، بيوسع دوائر الحق. يعني إنسان اشترى الخمر وركب مركبة عامة، فالسائق بدافع من ورعه وغيرته على هذا الدين ما سمح له يركب، وكان في أزمة سير خانقة، يقول هذا الذي اشترى الخمر ولم يقبل السائق أن يركبه معه، يقول والله هذا السائق أحد أسباب توبتي، وقف ساعة ونص ما في سيارة لأنه حامل خمر، فلذلك ندم. طبيب قلب بعد أن أجرى عملية جراحية قدمت له هدية زجاجة خمر غالية جدا، فرفضها بشدة، فقال له الذي قدمها له: طيب قدمها لمن تريد. قال له: أنا لا أشرب الخمر ولا أقدمه هدية لأحد. يقول هذا المريض الذي شفي من عملية خطيرة، يقول: والله هذا الطبيب سبب توبتي. يعني سائق سيارة على خط بيروت دمشق، جاءه شاب وشابة ليركبا معه من بيروت إلى دمشق، ركبا، قالا له: انتظر ربع ساعة سوف تأتي حقيبة. فانتظر، يبدو زاد الوقت عن ربع ساعة، فالسائق ضجر. ثم جاء رجل كبير بالسن سبعيني حامل الحقيبة على رأسه وقدمه، فهذا الشاب ضربه على رأسه، قال له: لماذا تأخرت؟ السائق ما انتبه، وضعت المحفظة وانطلقت السيارة. بعد ربع ساعة من سير المركبة تقول هذه الشابة زوجته للشاب: أيحق لك أن تضرب أباك؟ أم أوقف السائق المركبة قال له: هذا أبوك؟ انزل. وهي مبلغ هذا السائق على بساطته وعلى ثقافته المحدودة، يعني لقن درس لهذا الشاب لا ينسى. لو كل واحد منا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الباطل تضيق دوائره، الباطل تضيق دوائره، وكل واحد منا لو سكت آثر السلامة، ما بده يحرج أحد، ولا بده ينكشف اتجاهه الديني، ولا بده يسأل، هو ماشي مستقيم انتهى أمره. لذلك: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صالحون يهلكون، الصالح يهلك، أما المصلح يتكلم كلمة. والله يعني أخ حدثني دخل إلى مكتب تجاري في يعني موظفة لكن متفلتة كثيراً في سيها، وصاحب المكتب يعني محسوب على المسلمين، فعاتبه على هذه الموظفة

0: قال له جزاك الله خيرا، والله من ست شهور ما واحد حدثني عنا كلمة إلا أنت، بارك الله، وصرف طبعا. إنسان محسوب على المسلمين، لا ينبغي أن يعين إنسانة متفلتة هكذا. فأنت بتكلفك كلمة أحيانا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهي علة خيريتنا، فإن لم نفعل فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. ولكن ينبغي ألا تنكر منكرا فيه خلاف بين المذاهب، لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. يعني إنسان مست يده يد زوجته، ما توضأ، هو حنفي لأنه، فإذا أنت كنت شافعي أيحق لك أن تنكر عليه؟ لا، مو معقول. لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. شيء آخر، لا تنكر منكرا ينتج عنه منكر أشد، هذا شيء متفق عليه. إذا أنكرت منكرا ونتج عن هذا الإنكار منكر أشد بألف مرة من الذي أنكرته، أنت بهذا خالفت منهج رسول الله. لذلك الإنكار يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة بالفعل. بعض العلماء قالوا الإنكار باللسان مهمة العلماء، والإنكار باليد مهمة الأمراء. الأمير معه سلطة، لا مثلاً طلع بلاغ أنا والله أثني عليه كثيراً، الإعلان عن الدخان غرامته 50,000 ليرة في بلدنا، ما في إعلانات عن الدخان إطلاقاً، يعني القوي بتوقيع، ألغي الإعلان عن الدخان، هذا الأمر. لذلك القوي هو المكلف بالإنكار باليد، أما العالم مهمته الإنكار باللسان، لكن الله عز وجل هو الذي يوفق الدعاة إلى إنكار المنكر وإلى إصلاح البشر. لذلك الحسن البصري أنكر منكراً في عهد الحجاج، بلغ الحجاج ذلك، غضب أشد الغضب، وقال يا جبناء والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله الحسن البصري. فجاء بالسياف ومد النطع وكلف من يأتي به من بيته ليقطع رأسه أمام من حوله. فجاء الحسن البصري ودخل على الحجاج، رأى السياف واقف والسيف في يده والنطع قد مد، ففهم القصة كلها، حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ثم يقول أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال به يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف، تبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال قلت له يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لما تنكر المنكر يمكن بحسب تركيبة المجتمع الذي أنت فيه، أو بحسب التقاليد والعادات في البلد الذي أنت فيه، قد تدفع الثمن باهظا، لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك بالعناية، يخضعك لقانون العناية الإلهية. فهذا الذي أنكرته تزداد قوة بإنكار المنكر، وتضعف كثيراً حينما تجبن عن النطق بالحق. يعني إنسان أيام يدعى إلى طعام في خمر على المائدة، يقول لك أنا معي قرحة. لا يا أخي، أنا مسلم، هذا حرام. يعني في حالات كثيرة جداً الأجانب لما بيمتنع الإنسان عن شرب الخمر أو عن جلوس على مائدة فيها خمر بيقدروا تقدير كبير، أحياناً يعني بيعطوا الوكالة. إنسان أخلاقي. والله بلغني الآن بالصين يعني إذا جاءهم إنسان يريد وكالة يرسلون له فتاة إلى غرفته الساعة 12، فإن أدخلها لا يعطى الوكالة، وإن رفضها. إنسان أخلاقي معناته، يعني في له مبدأ يحكمه. فيا أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة سادسة، لكن فرق كبير بين الفضيحة والنصيحة، فرق كبير. إنك إن أردت إنكار منكر أنكر المنكر لإنسان بينك وبينه من دون أن تفضحه، هذه هي الحكمة. الإنسان أيام أمام المجموع يتشبث بخطأه ما يتراجع، لكن بينك وبينه بكل أدب يمكن أن يستجيب لك، ولك أجر كبير جداً. وعلى كل، لو أن إنكار المنكر كان مخالفاً للعادات والتقاليد في بلد ما، لكن الله سبحانه وتعالى يخضع هذا الذي أنكر المنكر وأمر بالمعروف إلى قانون العناية الإلهية والحفظ الإلهي، فدائماً وأبداً يمكن أن تستنبط من حركة الحياة قواعد معينة، لكنك إذا ابتغيت وجه الله عز وجل وإرضاءه وتحصين المسلمين من أخطائهم يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى. أنا أذكر مرة أن طيار من أمهر الطيارين رفض أن يقود طائرة يوزع فيها الخمر نظراً لتفوقه، فأصدر قرار بمنع توزيع الخمر في طائرة يقودها هذا الطيار. بعد حين الشركة خجلت من هذه التفرقة فأصدرت قراراً بمنع تقديم الخمر على طائراتها. موقف. أذكر مرة أن لاعب كرة اعتزل اللعب وكان متفوق جداً، اعتزل واصطلح مع الله وارتدى ثياب ساترة، ففي في مباراة مهمة جداً دولية، فجاء الوزير إلى بيته، وزير الشباب، يرجوه أن يقبل بالاشتراك بهذه المباراة. قال له بشرط أن أرتدي ثياب سابلة طويلة، فقبل منه ذلك وسرت هذه العادة بين كل اللاعبين الملتزمين. يعني أنت أيام بكلام واحد أو بملاحظة قد تحيي معروف وقد تنكر منكر. لا تزهد، أحيان كلمة منك تنقذ أسرة. والله أيها الإخوة، على غير المتوقع ممكن ملاحظة تقدمها لفتاة من قريباتك، ابنة أخيك، سبب تدينها وحجابها، يمكن ملاحظة تقولها لتاجر يرتدع عن معاملة فيها ربا، فأنت ما بتعرف الخير الذي يأتي من كلمة تقولها. لا تبخل بكلمة حق تقولها بأدب لأي إنسان. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم هذا الدين، وهو الفريضة السادسة. لكن بتلطف، يعني عفواً، هل هناك أكثر من فرعون؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. إذن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر، من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. يعني شاب صلى إلى جانبه شيخ وقور، أعجبته صلاة الشاب، أثنى على صلاته، قال له حرماً، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم المكي. هذا الشاب محدود جداً، متشدد جداً، تجهم وجهه، جحظت عيناه، قال له هذا لم يرد في السنة. أم قال له الشيخ الوقور: وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد، أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا ورزقتنا فلك الحمد.

أنت أهله، فأنت أهل الكرم والجود والتقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

عرشه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فكما أن الله تعالى فضل كثيرا من الأزمنة على سائر الأزمنة، وفضل كثيرا من الأمكنة على سائر الأمكنة، كذلك فضل بني آدم على كثير من مخلوقاته، ولكنه تعالى أكرمهم بالتكريم، فقال جل شانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم إنه سبحانه وتعالى اصطفى من البشر الأنبياء، فقال جل شأنه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فكما أنه تعالى اصطفى من الملائكة رسلا، كذلك إنه تعالى اصطفى من البشر الأنبياء. ثم إنه سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء أنفسهم، ولم يكونوا على درجة واحدة، ولكنه تعالى قبل أن يفاضل بينهم فضل الأنبياء على سائر البشر. فلما ذكر جل شأنه 16 نبيا قال: وكلا فضلنا على العالمين. ولاحظوا كلمة العالمين ليشمل الملائكة ويشمل البشر، عامة البشر، ويشمل بقية المخلوقات. ثم إنه تعالى فاضل بين الأنبياء أنفسهم، فقال جل شأنه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ثم إنه سبحانه وتعالى اصطفى الرسل من الأنبياء، فقال جل شأنه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما فاضل الله تعالى بين الأنبياء أنفسهم، كذلك هنا فاضل بين الرسل أنفسهم، فقال جل شأنه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم إنه سبحانه وتعالى فضل أولي العزم على بقية الرسل، فقال جل شأنه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فلما ذكر الله تعالى النبيين وأنه تعالى أخذ منهم ميثاقا، ذكر من النبيين أولهم وهو سيدهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وابتدأ به لأنه أفضلهم، ثم ثنى بأول رسول بعث وهو نوح عليه السلام، ثم ذكر الثلاثة الباقين على التوالي في الزمن، وبين جل شأنه أنه أخذ منهم ميثاقا غليظا. ثم إن المولى جل شأنه فضل نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. وإذا كان أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين فهو أفضل من بقية البشر من باب أولى. ففي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا لفظ مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة، فرفعت إليه الذراع فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس، إلى آخر الحديث فيما يتعلق بالنسبة للعرض والشفاعة العظمى. والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. وقوله في رواية الشيخين من حديث أبي هريرة: أنا سيد الناس يوم القيامة، قيده بيوم القيامة، لأن يوم القيامة تزول الدعاوى ولا مجاز بخلاف ما هو موجود في الدنيا. فهناك أسياد كثيرون ولكنهم في ميزان الله تعالى لا يزنون مقدار بعوضة أو أقل، ولكنهم يوم القيامة يكونون هباء منثورا. وإذا كان عليه وآله الصلاة والسلام سيد الأنبياء سيد الناس يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى. ولهذا من شهد للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في هذا التميز وهذا التفضل وهذه المكانة العالية وهذه الميزة الرفيعة التي لا يدانيه ولا يقاربه فيها أحد؟ إنما هم أربعة: الله عز وجل، والملائكة المكرمون، وأولو العزم من الرسل، ثم هو عليه وآله.

0: التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يكن النبي عليه وآله الصلاة والسلام يذكر أي ميزة له قبل ذلك التاريخ، لأنه كما ذكرت حديث واثلة، فواثلة رضي الله تعالى عنه أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة تبوك، ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هاجر إلى المدينة في السنة السابعة من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة. وقد شارك واثلة في رواية هذا الحديث عدد من مسلمة الفتح، ومن هؤلاء العباس رضي الله تعالى عنه، والمطلب ابن أبي وداع، والحارث، ونوفل ابن الحارث في آخرين. ولكني سأقتصر على الأمر الأول، وهي شهادة وهو شهادة الله تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أفردت ما ذكره الله تعالى من فضائل لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت في القرآن العظيم، وهو في مجلدين كبار، لكني سأقتصر على نصين اثنين فقط. الأول قبل وجوده عليه وآله الصلاة والسلام في عالم الدنيا، والثاني بعد انتقاله عليه وآله الصلاة والسلام من الدنيا، بل في يوم القيامة، ليتضح لنا الابتداء والانتهاء. فإذا كان عليه وآله الصلاة والسلام في الابتداء متميزا وفي الانتهاء متميزا وعلى الأنبياء أنفسهم، فما كان بينهما من باب أولى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها في عرصات يوم القيامة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: ربي، إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة؟ قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش. أخرجه مسلم. تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. أخرجه مسلم. بكاء الجذع. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب، فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن، يعني الجذع. وفي خبر جابر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. أخرجه ابن خزيمة.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من لطائف الآيات في القرآن الكريم ما نقرأه في مطلع سورة الممتحنة أو الممتحنة، يقال الممتحنة والممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآية الكريمة نزلت في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا، وأهل بدر لهم خصوصيتهم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على فتح مكة وأراد أن يبقى الأمر سرا، سبحان الله، غلط سيدنا حاطب فأرسل خطابا بشكل سري إلى قريش يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأرسل خلف المرأة التي كانت تحمل الخطاب إلى الرسالة يعني إلى قريش، وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا حاطب؟ ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني، ولا يعني أنني رضيت بالكفر بعد الإيمان، ولكني أنا لست من قريش أصالة، أنا ملحق بهم وملصق بهم، هم الذين معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة يحمون أنفسهم بتلك القرابات، أما أنا فليس لي أحد، فأردت يعني إذ فاتني النسب في قريش أن أجعل عند أهل مكة يعني من كفار قريش أجعل يدا عندهم حتى يحفظوا لي يعني مالي وقرابتي الذين في مكة فلا يؤذوني، ولكني والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، أما إنه قد صدقكم. سيدنا عمر اعتبر هذا غدرا وخيانة، بل اعتبره ردة، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك، يعني وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الإخوة، مع عظم ما فعله سيدنا حاطب، يعني الآن هذا بيسموها في عرف العصر أشبه ما تكون بالخيانة العظمى، الذي يوصل أسرار بلد إلى بلد معاد يسمونه خيانة عظمى، مع كبر هذا الأمر، لكن الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضل سيدنا حاطب، وأنه هاجر في سبيل الله، وأنه حضر بدرا فلم يعاقبه ولكنه عاتبه، ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا، هذه شهادة لسيدنا حاطب بأنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يعني إذن نأخذ من هذه القصة أيها الإخوة، إذا غلط الواحد منا في عصرنا، ليس معنى هذا أن نلغي ماضيه ونلغي تاريخه ونمحو المئة بواحد، هذا ليس من العدل والإنصاف، بل نطرح من المئة واحدا فيبقى له 99 حسنة وفضلا. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا دائما بالأخلاق القرآنية التي هي نبراسنا والتي هي قدوتنا، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين ترفض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة للناس الشغالة والتعبانة اللي فعلا بيجتهد عشان يجري على لقمة عيشه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. عارف معنى الكلام؟ انت كل يوم بترجع تعبان من الزحمة، سايق او كنت في المواصلات، عارف انك انت وانت بتقعد على الكنبة كده وبتفرد رجليك تعبان، ان ربنا سامحك عن كل غلطات النهاردة. خد بالك، الشغل شد وجذب طول اليوم، اختلافات في النفوس وصراعات لتحصيل الارزاق، اجساد متعبة وعقول منهكة لاعمار الارض. اعمل حسابك في اخر يومك وانت تعبان كده، ربنا سامحك على كل ذنوب اليوم ده. قد ايه دي هدية كبيرة، لان ربنا عارف ان احنا بنغلط كتير وبنقصر كتير وبننسى كتير وبنغفل كتير، والجري على تحصيل الارزاق بيخلينا نغلط كتير، لكن رب العالمين واسع المغفرة. مع تعبك في شغلك ربنا بيسامحك عن ذنوب كتير حصلت طول اليوم. عارف ليه؟ اولا لان ربنا بيشجعك ما تظلمش، لان انت عارف ان الذنوب اللي في حقوق العباد ربنا مش بيسامح فيها الا لما العبد يسامح. فكأن ربنا بيقول لك اللي بيني وبينك طول اليوم هسامحك فيه لو اشتغلت كويس. وانت بتشتغل ممكن تغلط، وانت بتشتغل ممكن تتنرفز، وانت بتشتغل ممكن يطلع منك غلطات، انت انسان في حق الله. ربنا بيقول لك بس اتعب واشتغل وانا هسامحك، كانه بيقول لك اياك انك تمد ايديك على حق حد او تسرق اللقمه من بق حد وهي مش حقك. عشان تكتمل المغفرة اوعى تبقى ظالم او سارق او متعدي على الحقوق عشان تضمن المغفرة. السبب التاني ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرض عليك عرض. لو اتقنت ما طنشتش ولا كروت ولا اشتغلت 27 دقيقة زي ما في اخر احصائية بيقولوا ان الوطن العربي الناس بتشتغل فيه 27 دقيقة من اجمالي 8 ساعات، حرام. ربنا بيقول لك اشتغل واتقن، ان الله كتب الاحسان يعني الاتقان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. لو اتقنت شغلك ربنا هيوسع عليك في رزقك، لان دي سنه ربنا في الكون، ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عمله. فاتقن ربنا يوسع عليك في رزقك، اتقن ربنا يغفر لك. هو النبي قال كده: من بات كالا يعني متعبا يعني اجتهد يعني عمل اللي عليه، يعني كان بيشتغل هو فعلا بيعمل اقصى حاجه عنده، الشخص ده ربنا بيغفر له عشان يشجعه على الإتقان. بلادنا مش هتتبني إلا بهدية الرحمن النهاردة، بالحديث ده، إن الواحد فعلا يرجع تعبان، مش يرجع وهو ما عملش أي حاجة ولا أضاف حاجة للدنيا. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع وقتا طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم إنه محمد صلى الله عليه وسلم. اخترنا ده الاسم ليش؟ من الآية، من قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. أول شيء نبغى نتعرف على سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. السيرة هذه اللي نحتاج كلنا نتعرف عليها يا أحباب. إحنا نعرف هنا في البشر الآن كثير عن سيرتهم، كثير عن حياتهم، إيش يأكلوا، إيش يشربوا، إيش ألقابهم، إيش أنسابهم، نعرفها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرفه، لكن نحتاج إنه نتعرف عليه أكثر ونحبه أكثر. كل ما تعرفنا عليه أكثر كل ما حبيناه. طب هنتعرف عليه من فين؟ في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم علشان تعرفوا ليش إحنا حنبدأ سيرته من البداية. في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. نبغى نتعرف من البداية عن العرب. إيش معنى كلمة العرب؟ العرب تعطينا يعني فكرة عن إنه الصحاري، القفار، الأرض المجدبة اللي ما فيها ماء ولا نبات. أطلق هذا اللفظ اللي هو العرب منذ أقدم العصور على جزيرة العرب. ليه؟ لأنه سكنوها أقوام، سكنوا هذه الأرض واتخذوها موطنا لهم. جزيرة العرب ليش ربنا اختارها إنها تكون هي خاتمة للرسالات؟ ليش اختار هذا المكان بالذات حتى تكون في رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي. هي في وضعها الداخلي محاطة بالصحاري والرمال، صحراء النفوس، صحراء الربع الخالي من كل جانب. لهذا الأمر صارت الجزيرة العربية حصن منيع ما يقدر أي أحد إن يجي يحتلها أو يبسط عليها سيطرته ونفوذه. سكان هذه الجزيرة كانوا أحرار في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، وكانوا مجاورين لأعظم إمبراطوريتين عظيمة كانت في ذلك الوقت: الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. كانوا تخيلوا ما يقدروا يدفعوا هجمات هذه الإمبراطوريتين اللي يحبوا يتوسعوا لولا هذا السد المنيع. في الخارج لو جينا شفنا مكان الجزيرة العربية حنلاقي إنها تقع بين إيش؟ قارات معروفة: قارة أفريقيا وقارة آسيا، وفيها البحر الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر. هذا الوضع الجغرافي

كانوا يعبدوا الأصنام بوذا وغيرها، وكانوا يعيشوا في ترف شديد. الترف اللي هو العبيد، كان معظم الناس عندهم عبيد، وانتوا تقرأوا وتعرفوا علشان الوقت عندنا بسيط ما حيمدينا نتكلم عن الترف اللي كانوا فيه. ارجعوا للتاريخ وشوفوا كيف الترف اللي كانوا تعيش فيه هذه الامبراطوريات. طبائع العرب كانت زي المادة الخام. بيئتهم ايش كانت؟ ما كانت عندهم القراءة والكتابة منتشرة، كانوا يعتمدوا على الفصاحة والحفظ. هذه الأساس هم اللي بيعتمدوا عليها في نقلهم للشعر ونقلهم للمعلومات اللي عندهم والثقافات. من الأشياء اللي ربنا اختار الجزيرة العربية إنها تكون شبه الجزيرة العربية إنها تكون مكان لخاتم الرسالات، وجود البيت الحرام فيه، وجود الكعبة اللي بناها مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب نبغى نشوف إيش أقوام العرب، إيش كانوا المؤرخين قسموا العرب لثلاثة أقسام بحسب السلالات اللي انحدروا منها. أول شيء العرب البائدة. مين هم؟ هدول العرب القدامى اللي انقرضوا تماما، زي عاد وثمود وغير هدول، ذهبوا في الدهر وما لهم أصول ولا ليهم بقايا. النوع الثاني العرب العاربة. العرب العاربة دول العرب المنحدرة من صلب يجب بن يعرب بن قحطان. هدول جاءوا من اليمن وتسمى بالعرب القحطانية. اشتهرت منها قبائل الأوس والخزرج، وكانت في البداية اشتهرت منها قبيلتان. طبعا الأوس والخزرج جاءوا من قبيلتان هم حمير وكهلان. كهلان أشهر بطونها الأوس والخزرج اللي هم فين موجودين؟ موجودين في المدينة. الأوس والخزرج دولة أولاد حارثة بن ثعلبة. اتنقل منهم حارثة ابن عمرو وهو خزاعة. هدول اتنقلوا في ربوع الحجاز وساروا يمشوا لأنهم تعرفوا يعتمدوا على الماء وعلى الكلأ، فين المكان اللي يوصلوا فيه يقعدوا فيه. نزلوا بمنطقة اسمها مر الظهران. تعرفوا ايش دي المنطقة اسمها الآن؟ اسمها وادي فاطمة. خزاعة دولة افتتحوا الحرم وسكنوا مكة وأخرجوا منا سكانها الجراهمة. طب سكانها الجراهمة مين كانوا؟ الجراهمة دولة حناخد قصتها وحقول لكم عليها، بس ننتظر شوية. الجراهمة دولة لما كانوا مع سيدنا إسماعيل عليه السلام، خزاعة جات بعدين، بس إحنا بننتقل شوية عشان نبقى نشوف مين هم العرب العاربة. العرب المستعربة هذه اللي جات من صلب سيدنا إسماعيل عليه السلام وتسمى بالعرب العدنانية. أصل جدهم مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي كان في بلاد العراق من مدينة يقال لها آر على الشاطئ الغربي من نهر الفرات جنب الكوفة. طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام يتوقف شوي بس نشوف قصته. إيش هي قصة سيدنا إبراهيم؟ أنا ما حندين أحكي لكم هي كلها، ترجعوا لقصته مع يعني في قصص الأنبياء موجودة كثيرة. لكن نبغى نقول سيدنا إبراهيم عليه السلام لما تزوج هاجر وأنجبت إسماعيل عليه السلام، كانت مكة واد غير ذي زرع، ما فيها أحد. هذه مكة ما كان فيها أحد. سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا أمره أنه يجيب سيدنا إسماعيل وأمه هاجر عليهم السلام بالبراق. خلوا بالكم جابهم بالبراق إلى مكة وحط معاها جراب تمر وقربة موية. لما حطهم هناك في وادي ما كان في أحد، مكة ما كان في أحد ولا كانت فيها موية ولا كان يسكنها أحد، فقالت له كيف تتركنا؟ بعد كده قالت له الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها النعم. قالت إذن لا يضيعنا. نتوقف هنا والحلقة

القادم إن شاء الله نشوف كيف صار السكن في مكة وكيف جات قبيلة جرهم وخزاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلن يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك. وضبط نظراتنا، فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك. وضبط مجالسنا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذه الأخلاق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر علماء الأخلاق أنها نوعان: أخلاق جبلية طبيعية، وأخرى مكتسبة تحصل برياضة نفس وطول مران. وقد جبل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق كلها، فما تفرق في غيره من الناس قد جمعه الله عز وجل في شخص نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى زكاه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبقوله جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه ربنا جل جلاله حين نفى عنه ما كان ضد ذلك، فقال جل من قائل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأن الله عز وجل بغض له الأوثان، وبغض له قول الشعر منذ أن كان صغيرا. ولذلك ذكر كتاب السير بأنه صلوات ربي وسلامه عليه لما ذهب مع عمه أبي طالب في رحلة تجارية إلى الشام، ولحظ عليه ذلك الراهب بحيرا شيئا من علامات النبوة، أراد أن يختبره صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: أي غلام، سألتك باللات والعزى أن تخبرني عما أسألك عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا مثل ما أبغضتهما. بغض الله إليه اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبلا وذا الخلصة وغير ذلك من الطواغيت التي كانت العرب تدين لها بالولاء، فتطوف بها وتتمسح وتنذر لها وتستقسم عندها، إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات التي كان عليها أهل الجاهلية. الله جل جلاله عافى نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلك كله. وأيضا لما كان يحمل الحجارة مع بعض أترابه، فرفع إزاره صلوات الله وسلامه عليه، ألهمه الله عز وجل أن يستر جسده وأن يرخي إزاره بحيث لا يبدو منه ما أمر بستره. هذه الأخلاق الجبلية حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم بما طبعه الله عليه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والأخلاق قد تكون مكتسبة بالنسبة لغيره، بمعنى أنه ينالها برياضة نفس، ينالها بمجاهدة، فلربما يكون الإنسان فيه شيء من الطيش والخفة والحمق فيروض نفسه على الحلم والسكينة والوقار، ولرب إنسان يكون فيه شيء من البخل والإمساك والتقتير فيروض نفسه على الكرم والجود والسخاء. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. وأشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إخوتي أخواتي، أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم كتاب كبير لا يستطيع امرؤ أن يحيط به، لكن يمكن أن يتعرض الإنسان لشيء من ذلك حينا بعد حين من باب الاقتداء والامتثال. وكما قال القائل في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء،
وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوحد بريقها الظلمات؟

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: عبد المحمود صلى الله عليه وسلم. في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى. أشهد أن
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله الذي أماتنا وأحيانا. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وارزقنا خيره، واكفنا شره. يا أم محمود، يا أم محمود، استيقظي استيقظي، وهيئي نفسك لصلاة الفجر.
2: بارك الله فيك يا أبا محمود. توكل على الله، أنت توكل على الله.
1: هيا سأتوجه للمسجد الآن إن شاء الله.
2: توكل على الله، توكل على الله يا أبا محمود.
1: يا أم محمود، بعد صلاة الفجر سأستمع إلى درس من دروس الشيخ عبد الرحيم.
2: نعم.
1: ثم أتوجه إلى البستان لأسقي الزرع قبل أن يشتد حر الشمس.
2: صاحبتك السلامة يا أبا محمود، وأدعو الله أن يعينك ويمدك بالعافية إن شاء الله.
1: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم اجعل الخير والبركة في زرعنا وثمارنا. ما هذا؟ ما هذه المواشي التي داهمت البستان وأتلفت الزرع؟ سأطردها، سأطردها إلى حيث أتت.
3: دع أغنامي، دع أغنامي يا رجل، إن هذا رزقا قسمه الله لها، أتحرمها أن ترعى من رزق الله؟
1: كيف؟ كيف أدعها يا رجل؟ هل جننت؟ إنه بستاني، فخذ أغنامك وارحل، خذ أغنامك وارحل من هنا.
3: بأي حق أرحل من هنا؟ إن الأرض لله وأنا في أرض الله.
1: كل شيء لله، البشر والأرض والشجر والماشية، وإن الله استرعى عباده على حقوق أعطاها لهم، فلا تعتدي على حق غيره، وخذ ماشيتك التي استرعاك الله عليها وارحل، ارحل يا رجل، ارحل. وإلا
3: وإلا؟ وإلا ماذا؟ أتهددني؟
1: لم أهددك، بل طلبت منك أن تأخذ ماشيتك وتخرج من بستاني، وإلا أخرجتك بطريقتي، أفهمت؟
3: كيف لا تهددني وأنت ترفع فاسك في وجهي؟ أتريد قتلي؟ وإهلاك ماشيتي إذن؟
1: أنت رجل فظ وتثير غضبي، فارحل، فارحل قبل أن تلقى ما لا يسرك.
3: لن أسمح لك، فخذها بعصاتي هذه حتى تعلم أنني أستطيع قتلك إن شئت ذلك، وإني مصر على ذلك.
1: وأنت أيضا، وأنت خذها مني لتكون أكثر أدبا واحتراما لنفسك وللآخرين.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي أرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ناشدتكم الله، كفا عن العراك، فستهلكان بعضكما.
3: لا، لا تقف ولا تحل بيننا يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل يستحق القتل وسأقتله الآن.
1: يا شيخ، يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل اعتدى على بستاني بماشيته كما ترى، وها هو يصر على قتلي كما سمعت، لأنني طلبت منه أن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: صدق الله العظيم. أرجو يا شيخ عبد الرحيم أن تأمر الرجل أن يرجع عن أرضي ويكف عن التهديد بالقتل.
2: أنا لا أهدد فقط، بل سأفعلها وأقتلك إن آجلا أم عاجلا.
0: أنتما مسلمان، وقبل قليل أديتما صلاة الفجر معا، وكان الأولى بكما أن تحكما أمركما لدينكما، فإن قتل أحدكما الآخر فقد هلكتما معا. وقد نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن قتل المسلم للمسلم، فإن في ذلك كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال القتيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي متجر آخر وموقف آخر، ولازالت الأحاديث مستمرة بين موظفي المحاسبة أو بعض موظفي المحاسبة. كنت في أحد المتاجر ووصلت إلى المحاسبة الرئيسية. كان الحساب دقيقا هذه المرة، وكان الحديث مشوقا كذلك بين الموظف والموظفة في المحاسبة. قد ابتعت مجموعة من الملابس. في معاملة الزبون عليك أن تحترم وتحترم البضاعة التي يشتريها. في ذلك اليوم كنت في مزاج سيء، فاستوقفت حديثها مع زميلها وقلت لها أخرجي ما وضعته في حقيبة الزبائن. فنظرت إلي وقالت ما الأمر؟ قلت لها أخرجيه، فأخرجت. فقلت لها هل ابتعت هذه البضاعة بهذا الشكل؟ هل كانت بهذه الوضعية وهذه الطريقة؟ بررت موقفها بأن الزحمة كبيرة وحاولت الانتهاء بأسرع وقت. انتهي بأسرع وقت، ولكن خذي الملابس من العلاقة وضعيها بشكل لائق، على الأقل لن يأخذ منك ذلك الوقت الذي قمت بأخذه من وقت عملك في الحديث مع الموظف. أنا لا أدري هل أردت الوقت للتركيز والاسترسال في الحديث، أم أردت الوقت للانتهاء من العمل. ثم إن الاهتمام والتركيز على ما يبتعه الزبون يشعر الزبون بالامتنان وبالاطمئنان وبالثقة. كذلك هو جزء من عملك أن تضع البضاعة بشكل لائق في حقيبة الزبائن. وفي أحد المرات ذهبت إلى متجر، كانت الموظفة التي تقف في ذلك القسم تتحدث عن قضية إنسانية عالمية مع زميلها، وكانت متأثرة بشكل كبير. لم أكن أريد مقاطعتها، ولكن لقد أتيت إلى ذلك المتجر من أجل شيء محدد، فاضطررت لمقاطعة حديثها. فسألتها بكل أدب واحترام، عذرا، هل يوجد هذا المقاس من هذه البضاعة؟ فأجابت مباشرة إنها آخر قطعة. المهم شاهدني موظف آخر من قسم آخر، ركض لي مباشرة عندما شاهد في ملامح الانزعاج وقال لي هل أخدمك؟ فقلت له كنت أريد هذه القطعة، لأن الموظفة قالت لي بأنها آخر قطعة. فأجابني الموظف لا لا، يوجد منها الكثير ولكن في قسم آخر. أيها المحاسب، أيها الموظف الذي تعمل في المتاجر وفي الأسواق، أولا ابتسم قليلا. نحن لسنا مجبرين على سماع مشاكلك. الزبون ليس مسؤولا عن ما تعانيه، الزبون لديه ما يكفيه، لقد أتى إلى هنا لإنهاء غرض ما، وأنت في هذا المكان لمساعدته، فقم بعملك، لأنك أيها الموظف وأيها المحاسب محاسب ولديك أمانة عليك أن تحافظ عليها حتى تحلل رزقك.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المولى جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أعظم نعم الله عز وجل علينا أن أرسل إلينا خير رسله وأنزل عليه خير كتبه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وكتابه ناسخ لكل الكتب السماوية السابقة. شرعتنا خير الشرائع، وديننا أكمل الأديان، ورسولنا سيد الخلق أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود يوم القيامة، له الوسيلة، وهي مقام لا يبلغه أحد من الناس إلا شخص واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه من المحامد وخصال الخير وخلال الطيب والأخلاق الحميدة ما لم يجتمع لأحد قبله ولن يجتمع لأحد بعده. فنسبه صلى الله عليه وسلم خير نسب، وأخلاقه أطيب الأخلاق، وسلوكه السلوك القويم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، والله عز وجل قد اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار من خيار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى الله على خلقه وأخلاقه، حيث قال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكفى بها شهادة، وكفى بهذا ثناء ومديح من الله عز وجل. المولى جل في علاه يثني ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. والله عز وجل قد جعل الهداية والفلاح والنجاة بارتباطك بهديه صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا، وأخلاقه هي الميزان، لأن الخلق القويم بين طرفين نقيضين، بين طرفين مذمومين، بين إفراط وتفريط. الميزان هو أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الميزان هو عبادته صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقات، في هذه البرامج، بإذن الله عز وجل سنتناول ونذكر شيئا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يتأسى الناس بأخلاقه صلى الله عليه وسلم.

الهداية الآخرة أعز من الدنيا، الدين أعز من لذائذ الحياة الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم. والله ما بنا من خير في صلاتنا وعبادتنا وأخلاقنا وسلوكنا ما يركع راكع ولا يسجد ساجد ولا يكبر مكبر ولا يهلل مهلل ولا يحج حاج ولا يطوف طائف ولا يتصدق متصدق ولا يزكي متزكي إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه المنة العظمى، لأن لولا بعد الله عز وجل لما نالنا هذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفع الناس، وخير من تفع الناس به نفع الهداية. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة لجميع الخلق وجميع البشر صلى الله عليه وسلم. انتفع الناس به حيا، وانتفع الناس به بعد موته صلى الله عليه وسلم، بل وانتفع الناس به قبل بعثته. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مباركا، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني هذه ميزان، ميزان أن الله عز وجل يحب من الناس الذين ينتفع الناس بهم ويصل خيرهم إلى غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة وكان بعد البعثة انتفع الناس به. انظر إلى خديجة رضي الله عنها، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم خائفا عن نفسه مما رأى من نزول جبريل عليه وقوله إياه اقرأ، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة خائفا عن نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد خشيت على نفسي، حدث غريب عجيب، آية عجيبة. انظر ماذا قالت خديجة رضي الله عنها، تكلمت بلسان الفطرة، بلسان الفطرة، الفطرة التي يشترك كل الناس فيها، تكلمت بلسان الفطرة وأقسمت على ما تكلمت. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هي ما تعلم الغيب، لكن تقسم بالله مما رأت مما علمت مما سمعت أن مثلك ما يمكن أن يخزى، مثلك ما يمكن أن يذل، مثلك ما يمكن أن يهان. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي الفقير، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. كل هذه الخلال المباركة، المباركة العظيمة التي فطر الناس على محبة صاحبها ومحبتها، كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لابس ثوب هذه الخلال الحميدة قبل البعثة، كيف بعد البعثة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي المبارك والرسول الكريم، والله شرف لنا أن نكون من أتباعه، والله وبالله وتالله شرف للعبد أن يجعل تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يسير خلف خطاه وخلف هديه صلى الله عليه وسلم. السعادة الحقيقية والنجاة عند الله والمنزلة والقدر العالي مرتبطة بتأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم. احرص أيها العبد، احرصي أيتها العبدة المؤمنة على أن نتعلم هديه صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من سنته ما يجعلنا نحبه ونتبعه، وهذا مما نرجو ذخره وثوابه عند الله عز وجل، محبتنا وتأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لك.

غدا تأكلنا الأرض التي قد غلبناها سنينا والتي بعد أن تكسر مني آلتي فيضيع اللحن بالعمر الحزين وقتها تبكي على روح الحياة بعد أن تسلب من جسم الحياة إذ يقيني أن وعد الحيات وظنوني خليت طول السنين سوف نمضي لست أدري أين ما قصدنا بالسير حتى أينما كل ما زاد بقلبي أينما علمه الخالد ذياك الدفين وغدا يحزن قلبي والوصال بعدما بالحب قد جال وصال سوف يبكي عشقنا حبل الوصال بعد أن بت بنأي العاشقين لست أدري نلتقي بعد إذن أم أوارى لا أرى بعد إذن لا ولا يسمح لي بعد إذن بوصال فيعنيني الحنين وسيبقى ذكرنا يا ويلنا بعدنا رمزا لهم سوي لنا ويقول الحب حزنا ويلنا إن ذكراكم سمت للخالدين كم وكم باع قلوبا واشترى غيرنا أخرى وباها اشترى قلت أستنكر هذا اشترى عجبا فالحب يهوى المخلصين يا ترى من ذا الذي أوصلنا لحبيب حبه أوصى لنا نعشق الحب وقد أوصلنا ذلك العشق إلى مر الأنين يا إلهي عمرنا جد قصير وفؤادي للهوى دوما قصير فأنا بالنوح كالورق أصير طائرا أبكي وصال المغرمين سرمدي العشق قلبي أبدا سوف لن ينسى محبا أبدا قد على وجهي شحوب وبدا فليكن هذه سمات الوالهين يا إلهي مرة هذه الدنا تتعب القاسي وتدمي من دنا أترى العشق بعمر مدنا أم ترانا قد ثوينا في سكون إنه الموت الذي ننتظر ثم يأتي بعدنا المنتظر ونرى الحكمة في من نظر إنه اليوم الذي فيه

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجنا الجديد الإسلام منهج حياة. نستضيف في هذا البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: بداية، البرنامج نسج حول الإنسان الذي تميز عن غيره من المخلوقات بالتكريم والاختيار، ونود منكم فضيلة الدكتور إلقاء الضوء على هذا الكائن المتميز ودائرة سعادته. ما هي الأساسيات التي يطلبها الإنسان العاقل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
2: أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف، هو في حقيقته عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك.
1: نعم.
2: وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان جبل أو فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أي إنسان كائنا من كان، من آدم إلى يوم القيامة، جبل الإنسان على حب وجوده، صرح بهذا أو لم يصرح، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. النقطة الدقيقة أن الاستقامة على منهج الله تحقق له سلامة وجوده. والنقطة الدقيقة الثانية أن الاستقامة لا تعني السعادة، ولكنها تعني السلامة، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. لهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والإنسان ولو بدافع من حبه لذاته أو حبه لسلامته ينبغي أن يطيع الله عز وجل، لأن العلاقة بين الطاعة وبين النتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، ولأن العلاقة بين المنهيات والنتائج علاقة علمية أيضا. فالإسلام منهج موضوعي، لو أن الطرف الآخر أو لو أن إنسانا لا يؤمن بالدين أصلا أخذ بهذا المنهج لقطف كل ثماره في الدنيا، بينما المؤمن يقطف ثماره في الدنيا والآخرة. فقد جبل الإنسان على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده، أما كمال وجوده يحتاج إلى عمل صالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. حينما يبذل الإنسان من ماله، من وقته، من علمه، من خبرته، من جاهه، حينما يعيش للآخرين، حينما يحمل هم أمته، حينما يسهم في حل مشكلاتها، حينما يسهم في إسعادها، حينما يقدم لربه الغالي والرخيص والنفس والنفيس، عندئذ يسعد، يسلم باستقامته على أمر الله ويسعد بالعمل الصالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أما استمرار وجوده، الإنسان له عمر ويموت، ولكن حينما يربي أولاداً يكونون خلفاء من بعده، يكون قد حقق استمرار وجوده. فالله عز وجل يطمئن هذا المؤمن فيقول له: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أية سعادة تتحقق لهذا الإنسان حينما يضمن سلامة وجوده باستقامته على أمر الله، وحينما يضمن سعادته الكبرى بالعمل الصالح، وحينما يضمن استمراره بعد موته من خلال أولاده. هذه جبلة الله عز وجل والفطرة التي فطر الإنسان عليها كائنا من كان في كل زمان وفي كل مكان. لذلك الإنسان حينما يجهل أسباب سلامته وسعادته، قد يسأل سائل سؤال دقيق: ما دام الإنسان قد جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، لماذا يكون الشقاء في الأرض؟ الشقاء سببه الجهل، والجهل أعداء أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
1: سبحان الله. دكتور، أين هي السعادة في التكاليف؟ افعل ولا تفعل، ألا يعكر صفو السعادة الأمر والنهي، الترغيب والترهيب؟
2: والله الذي أراه أن الدين إنما جاء لإسعاد الإنسان.
1: نعم.
2: وأنا أقول لك الآن بكل صراحة، أنا يعنيني من الدين أن تحل مشكلتي مع أسرتي ومع أولادي من خلال تطبيق منهج الله. يعنيني من الدين أن أسعد مع ربي، أن أعرفه، أن أستقيم على أمره، أن أقبل عليه. يعنيني من الدين أن تكون علاقتي مع الخلق علاقة رائعة، علاقة تفاهم وتعاون وعلاقات إيجابية. يعنيني من الدين أن أنجح في عملي. يعنيني من الدين أن أنجح مع صحتي. فحينما يكون الدين داعماً لهذه الكليات الكبيرة في حياة الإنسان، الكلية الأولى علاقته بربه.
1: نعم.
2: والكلية الثانية علاقته بأهله وأولاده، والكلية الثالثة علاقته بمحيطه بمن حوله من جيران، من أصدقاء، من زملاء، من أقرباء، من عامة البشر أو من أعداء، في علاقات نموذجية. ويعنيني من الدين أن أنجح في عملي. شرف الإنسان عمله، منه يرتزق. ويعنيني من الدين أن أعيش حياة أتمتع بها بصحة طيبة. لذلك عنوان هذا البرنامج الإسلام منهج حياة، فهذا الإسلام هو تعليمات الصانع لنجاحك مع ربك ومع أسرتك ومع أقاربك ومن حولك ومع عملك ومع صحتك. فهذا الدين الذي يسعد الإنسان. هناك قضايا في الدين لا تعد ولا تحصى، لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد. أية قضية لا يبنى عليها حكم شرعي لا قيمة لها في البحث والدرس. نريد دينا هو دين الحياة، نريد دينا هو دين السلامة، دين السعادة، دين التألق في العمل، دين التألق في الصحة. فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه الحلقات القادمة ببيان وجهة نظر الدين في هذه الكليات الخمس: العلاقة مع الله، والعلاقة مع الأهل والأولاد، والعلاقة مع الأقارب وبقية الناس، والعلاقة في العمل، والعلاقة مع الصحة.
1: إن شاء الله. دكتور، ينظر الفقير إلى الغني نظرة يظنه أسعد الناس، وكذلك ينظر الضعيف إلى القوي فيحسبه الأوفر حظا، والسؤال هو أين مكمن السعادة والحظوة وكيف السبيل إليها؟
2: قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين.
1: سبحان الله.
2: في النفس فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في النفس حاجة إلى معرفة الله، حاجة إلى أن يرى منظومة فكرية تقدم له تفسيرا صحيحا واقعيا عمليا عميقا متناسقا للكون والحياة والإنسان، تقدم له تفسيرا للظواهر الكبرى في الحياة، ظاهرة المرض، ظاهرة الفقر، هذه ظواهر نعيشها جميعا، ما تفسيرها؟ ما تعليلها؟ ما حكمتها؟ الدين قدم للإنسان أروع تفسير شمولي عميق دقيق متناسق لكليات الحياة، للكون وللحياة وللإنسان. فلذلك الإنسان أعقد آلة في الكون، فحينما يكون الإنسان على منهج ربه يسلم ويسعد، وهذا هو الهدف من هذا البرنامج إن شاء الله. ذلك لأن الإنسان لا يسمى ناجحا في الحياة إلا إذا نجح نجاحا شموليا. فالذي ينجح في تحصيل مال وفير ويهمل أهله وأولاده لا يعد ناجحا،
1: جانب من جوانب.
2: والذي ينجح في بيته ولا ينجح في عمله لا يعد ناجحا. والذي ينجح في كليهما ولا ينجح في صحته لا يعد ناجحا. فأنا أنطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من أن النجاح لا يعد نجاحا إلا إذا كان شموليا.
1: نعم، إذن النجاح نجاح شمولي وليس جزئي. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم، نلقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عليه وسلم.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة
3: خندق من نار. الحقد يأخذ أصحابه إلى مسافات يغيب فيها العقل والحكمة، وأبو جهل أستاذ في فن الكراهية، لم يشتمه نبي الله، لم يضربه ولم يؤذه، ومع ذلك يقول لأصحابه بصفته وصيا على عقولهم ساخرا من سجود النبي صلى الله عليه وسلم لربه: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ نظروا إليه نظرة تساؤل فقالوا: نعم. عندها أقسم فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، لأعفرن وجهه في التراب. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وشرع في الصلاة، فكان السجود فرصة لهذا الجبان، فالنبي سيكون في وضع يصعب عليه القيام والمقاومة. نهض أبو جهل من بين أصحابه، وما هي إلا خطوات فإذا به يفجأهم وهو ينكس على عقبيه إلى الوراء ويتقي بيديه، وكأنه يحمي وجهه من ضربة سيف أو أنياب أسد. كان وجهه الشاحب باتجاه النبي حتى انغمس بينهم لينهار ويسقط مرتجفا. تعجب أصحابه من شجاعة لم تبدأ حتى تلاشت وتحولت خوفا مخجلا، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ساجدا لم يمسه ولم يرفع رأسه نحوه. أصابهم الهلع فصاحوا به: ما لك؟ فقال والكلمات ترتجف رعبا: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار. سكتوا، فالقائل ليس محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يكذبوه، القائل هو أبو جهل. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكان بعضهم هناك تختلط داخلهم مشاعر الهيبة بالفرح، وبعد فراغه صلى الله عليه وسلم من صلاته أزاح الستار عن دهشتهم فقال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم أنزل الله عز وجل آياته

تهل نسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فامتثل صلى الله عليه وسلم وسجد رغم أنف أبي جهل ومن معه، ثم توجه عليه السلام إلى بيته، أو توجه لبيت صاحبه أبي بكر كما يفعل كل يوم، يزوره صبح مساء. لكن وفي أحد الأيام لم يطرق باب أبي بكر الذي طرقه رجل مهيب يقدره أبو بكر، ويقدره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، اسمه المطعم بن عدي. كان المطعم قد جاء ليخطب عائشة بنت أبي بكر لابنه جبير بن مطعم، فوافق أبو بكر. وكان من عادات القوم آنذاك تزويج بناتهم وهن صغيرات. ظلت عائشة رضي الله عنها مخطوبة حتى جاءت تلك الليلة الغريبة التي أقبلت

0: وسط قطعة من الحرير الفاتن، وكأنه يزفها إليه. استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه متسائلا، وفي ليلة أخرى أشرق الرجل نفسه يحمل بنت الصديق على تلك الحريرة الجميلة مرة أخرى. استيقظ عليه السلام وقال: إن كان هذا من عند الله يمضه. لكنه لم يخبر صاحبه أبا بكر بأمر الرؤيا، بل ولم يكلمه في شأن عائشة أو يخطبها، ترك الأمر لله. فما الذي جرى؟
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: يا أبو محمد، أنت صحتك على قدك وبكف اللي جرالك المرة اللي فاتت، عندك سكر وضغط، بلاش تتعب، ابعت محمد يشتري هالمرة ويريحك.
1: بيعرفش يا محمد، محمد بيعرفش يشتري زي ما بدي. نسيت الدور اللي فات كيف جاب الكوسة للمحشي؟
2: هي والله كبيرة ومش ظابطة لا شوربة ولا لمحشي.
0: أنا عارفة عنه التاني كسول كتير محمد، وبحبش يغلب حاله، يا رب اصلح حاله. بس
1: هدى وين من الصبح ما شفتهاش من ساعة الفطور؟
0: يا حرام، خايفة كتير، بكرة بتطلع النتيجة.
1: ربنا يوفقها يا رب، إن شاء الله بتجيب معدل بتاع

0: الله يصبحكم بالخير، مجتمعين حوالين النبي إن شاء الله.
1: عليه الصلاة والسلام. يسعد هالصباح يا بابا.
2: يسعد هالصباح يا بابا.
3: تعال اسمع يا أبو فارس ألاء شو بدها على هالصبح.
0: صباح يا عليم يا رزاق يا كريم. أي هي نتيجتها لسه طلعت
1: شوية وبتطلع يا بابا. لكن أنا بدي أدرس رياضيات مش طب، وهي مصرة ما بدها إلا طب لتسفرني عند أخويا أحمد.
0: اسمع يا بابا يا ألاء، اللي بتشوفه أمك كبيرة الدار وبركتها ونورتها مناسب اعملي نفسها تدرسي طب، والإمكانيات بتسمع ادرسي. لكن أنا برجع وبقولك اللي بدها يا أمك بركة الدار ونورتها تعملوا يا بابا، بدناش مشاكل.
2: لكن يا بابا ألا حابة تدرس تخصص هي بتحبه، مش ضروري يعني تدرس طب.
1: ياي أشوف دم بقدرش. نو.
3: طيب يا نواعم انت لا بتعرف تقطعي سمك ولا جاج ولا بدك تدرس طب، الله يكون بعون اللي بده ياخدك. بس

0: وأخيرا الحمد لله ألف مبارك يا أبو محمد، وهلأ صرت سيد ويجالك حفيد يقول لك يا سيدو.
1: ما هو الحفيد انولد بيعرف يقرأ ويكتب، عشان هيك بقولك يا ست الحج عجزنا بدري يا أم محمد.
0: لا لا يا أبو محمد، أنت اللي عجزت، أنا لساتني صبية، واللي بيشوفني وبيشوف بنت هدى بفكرنا خوات.
2: طبعا، ما هو ما حد شافك إلا وقال لي سلمي على أختك الصغيرة.
1: أنتوا خوات وصبايا وأنا اللي عجزت فيكم. هم هيك النسوين بيكبروش وبيمرضوش، كل رجال بيموتوا بحياة نسوينهم، ولا ست ماتت بحياة جوزها إلا قليل.
0: قل أعوذ برب الفلق في عينيك يا أبو محمد. إحنا بنكبرش وما بروح عفرح ولا مناسبة إلا الناس بتشوفني برجع مخنوقة. قال إيش اللي بدها تخطبني لابنها ولا تخطبني لأخوها؟
2: والله يا بابا بس يشوفونا بحسدونا.
1: طيب يا حبيبات سيدو، بتكوش إشي مني عشان بدي اروح أخذ الدواء وأنام، ما أنا صرت موديل قديم، موديل 1900 يا دوب، أنتوا لسه موديل 2000 جداد. يعني
0: يعني هيك صرنا أطفال؟ والله هيتك يا أبو محمد بتتمسخر علينا، بس الحمد لله أنا ما حدا شافني وأعطاني أكتر من 20 سنة.
2: الضيوش فرحتنا بالبيبي، يلا بدنا التحلاية ونتائج السنوية كمان ساعة، يعني يلا إن شاء الله الفرحة بتصير فرح تاني يا أبو محمد.
1: طيب اللي بده من حدا حاجة بدلعه مش بولعه، أنا حج عجوز وأمك صبية. طيب خليها هي تجيب لك التحلاية وتجيب لك الهدية كمان. روحي.
0: بجيب لها، باخد منك وبجيب لها كل اللي نفسها فيه.
2: يا بابا ولا تزعل حالك، أي والله إنك شيخ الشباب، لكن لما أقول لك يا حاج يعني بنرد عليك العين. يا كبيرنا أنت.
1: شكرا يا بابا. الحمد لله على سلامتك يا وداد، ربنا رزقنا بولد حلو كتير الحمد لله رب العالمين. بتعرف ايش بدي سميه؟ بدي سميه جميل على اسم ابويا.
3: ايش؟ وليش ما تسميه حلمي على اسم ابويا؟
1: حلمي؟ ويقولوا لي ابو حلمي؟ حلمي اصلا مش كيوت. وبعدين في واحد على اخر الشارع اسمه ابو حلمي بكره وبلف من الشارع تاني ما بشوفهوش ولا بحبه.
3: اي والله اسم حلمي حلو، انا عارف عنك، اعمل اللي بدك اياه.
1: خلص قلت لك بدي اسميه جميل. اقول لك ليش؟ اتصور لما يقولوا لك يا ابو جميل وانا يقولوا لي يا ابو جميل، والله العظيم اشي روعه بكون.
3: خلص تمام.
1: وداد وداد.
3: نعم.
1: تعرف ايه جايب لك؟
3: شو جايب؟
1: جايب لك نص كيلو كباب ونص كيلو شيش طبوق. بس ايش؟ لوز.
3: يا سلام. طب تعال تعال كل معايا.
1: انا اكلت في السوق.
3: يا راجل والله تلاقيك على حم بطنك من امبارح. تعال تعال خد لك هالرغيف.
1: وداد قلت لك اكلت.
3: اي والله لا تاخذ هالرغيف من ايدي.
1: مش عارفه اني خالع نص كيلو كباب. يلا يسلموا ايديك يا رب.
3: صحه وعافيه.
0: ألف ألف مبروك، إجالك ولد يتربى بعزك إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك يا رب. خدي لك هالعشرين شيكل تحلايا.
0: يا رب تفرح فيه وتشوفه دكتور قد الدنيا.
1: طيب متى ممكن نطلعها من المستشفى؟
0: الدكتورة شوية وراح تلف على كل الحالات وتكتب لها على خروج إن شاء الله.
1: يبقى تمام، أنا رايح أخلص الأوراق وأرجع.

0: يا ابو محمد.
1: نعم.
0: ينعم عليك، تنساش تجيب الاغراض اللي قلت لك عنها.
1: حاضر.
0: جشتين.
1: طيب.
0: وداد اللي بتساعدني

0: حاضر ماشي
1: والله. وصرت سيده يا ابو محمد
0: سيد. طيب طيب يا ابو محمد ماشي. بدك اشي هاني رايح.
1: وتنساش يا بابا تجيب التحلاية، ها تحلاية البيبي الجديد وتحلاية نجاح في الثانوية العامة. انت ناسي انه شوية وبتطلع النتيجة ولا لا؟
0: حاضر يا ابو حاضر.
2: يا الله اليوم فرحتنا فرحتين.
1: يبقى هيك ما تنساش تجيب لي شوية زينة واسطوانة أغاني للنجاح، خلينا نفرح لنا شوية.
2: أيوه
0: حاضر يا بابا أمركم. يلا خلينا أطلع قبل ما زيد طلباتكم.
2: اليوم الطلبات ملهاش نهاية أبو محمد، وتنساش بدي أكد عليك صناديق الكولا والعصير والشوكولاتة والحلويات، بجد اليوم ولا كأنه يوم عيد.
0: لسه العيد مطول، العيد مطول. أقول لك صدقيني العيد أهون.
1: شوف قدي بدك تدفع عيديات وأعطيني يوم حلوان النجاح، أنا أولى يا بابا.
0: حاضر يا بابا حاضر. هيني طالع، أنا لو بنك اليوم حفلس.
2: الله يديم عليك الخير يا أبو محمد. يو أكم مناسبة بتيجي بالسنة؟
1: يا رب.

0: وممارسة الدمار والحصار وتعاليا على الجراح ينفع النجاح والتخوف لينشر عبيره لتعم البهجة والسرور أطياف شعبنا الحبيب. ونستكمل معكم أوائل الطلبة الفرع الأدبي، لقد حصل كل من الطلبة التائهة أسماؤهم على المرتبة الأولى ومعدل 99.7. شيماء فراس محمود أبو طير القدس العاصمة بنات أبو بكر الصديق الثانوية، امتنان محمد سليمان زيادة بيت لحم واد رحال الثانوية، آمنة وسام تيسير جودة الوسطى صفرة وشديدة الثانوية للبنات، أسيل حسن عبد السميع الحلبي غرب غزة زهرة المدائن الثانوية للبنات، براء محمد زهير جيوسي طول كريم دراسة خاصة، خلود إياد عبد اللطيف
1: كيلان. يا ماما يا هدى متأدى إنك قدمت منيح. آه يا ماما آه إن شاء الله إن شاء الله.
0: بيجي بنت عمران الثانوية للبنات،

0: الثانوية العامة والرابعة على الفرق العلمي هدى جميل حسن من محافظة غرب غزة ومدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات.
1: أنا الرابعة. ألف مبارك يا ماما، ألف مبارك يا روحي، ألف مبارك. الله يبارك فيك.
2: كنت أتمنى الفرحة هذه تكون لمحمد، يكون مهندس ويحكولي يا أبو المهندس. إيه بس يلا، فرحة البنت برضو حلوة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لأكرمنا من نجاح التفوق، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله.
3: أصلا أنت بتستاهل كل خير يا ماما.
1: يا الله قديش طايرة من الفرحة يا الله.
3: ما أحلى كرمك يا رب، أكرمنا بصبي وبتفوق بنتي. الحمد لله الحمد لله يا رب.
1: وزع حلو، وزع حلو، أعطي اللي هناك، ابعت الصحن للجيران.
4: أنا طالع من البيت، هاي طالع مش قادر أتحمل الدوشة الكتيرة.
3: صبرني يا رب، هاي إحنا بهاليوم، معلش أتحمل. الناس جاية تبارك لهدى ولوداد ولمحمد.
4: عشان هيك أنا بدي أطلع، ضغطي شوية وراح يرتفع. آي راسي يابا.
3: اللي بريحك، حاولت أعمل لك هدوء لكن مش قادرة، الناس كثيرة وراح أضلني مشغولة فيهم.

0: قادرة تنزل تحت عشان في ضيوف بدهم يشوفوك.
1: يا الله، طب شو فيها لو طلعوا هنا عنا على الغرفة؟
0: ليش بتحكي؟ غرفتنا مكركعة تكركع الفوقاني تحتاني، وبعدين صغيرة غرفتنا.
1: والله صح كلامك. طب امسك جميل، خليني أغير أوعية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب كل مشكلة كل مشكلة. سوبا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك. وضبط نظراتنا، فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك. وضبط مجالسنا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذه الأخلاق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، وهي بعنوان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. استر عوراتنا وآمن رواتنا وفرج كروبنا وأد ديوننا واستر عوراتنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم احينا على سنته، اللهم توفنا على ملته، اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه.

0: المشرق والمغرب. اللهم اوردنا حوض نبينا، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم كما ربيتنا رب لنا اولادنا، واطرد الشيطان من بيوتنا آمن روعاتنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. آمين آمين. واشهد ان لا اله الا احتفل بمولد نبينا في عالم الانبياء. كلما بعث الله نبيا اخذ عليه العهد ان يؤمن بمحمد. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعدما أخذ العهد على الأنبياء أجمعين أن يؤمنوا بمحمد؟ أما ثم ماذا فلا يستطيع لساني ولا بياني ولا قلمي ولا جناني أن يتكلم، ولكني سأذهب بكم إلى نص الاحتفال من القرآن ذاته. فاسمع معي لترى من الذي صدق على العقد ومن الذي شهد على العقد. اسمع.
1: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على مصري، قالوا اقررنا،
0: قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. الله الله الله حبيب الله، اقرأ نصوص العقد مرة ثانية. لتؤمنن به ولتنصرن. لتؤمنن به اي بمحمد، ولتنصرنه اي محمدا. اذا ادركتم زمانه فامنوا به وانصروه، واذا لم تدركوا زمانه فوصوا اتباعكم ان يؤمنوا به وان ينصروه وان ينصروه. هذه بنود الاتفاقية. ثم ماذا؟ سألهم الله سؤالا، اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، اخذتم عهدي على ذلك، قال الانبياء جميعا اقررنا. فمن الذي شهد على العقد؟ وفي اي الاماكن وثق العقد؟ هل وثق العقد في احد دور شهر العقار؟ اين وثق العقد ومن الذي شهد على العقد؟ في اي المحاكم سجل العقد؟ في محكمة ابتدائية؟ في محكمة كلية؟ في محكمة الاستئناف؟ في محكمة نقض وإبرام؟ اين سجل العقد ومن الذي شهد على العقد؟ انه الله، انه اكراما لمن؟ للحبيب. اكراما للحبيب. اقررتم واخذتم على ذلكم اصري اي عهدي؟ ماذا قالوا؟ قالوا اقررنا. فماذا قال الاله العظيم؟ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. انا معكم من الشاهدين. انا معكم من الشاهدين. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، واسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء فوقت الرقابة. لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقاب. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع ارجاء وطابا. لقد وضعته وهاجا منيرا، وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع ارجاء وطابا. ابا الزهراء، ابا الزهراء، ابا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابا. فما عرف البلاغة ذو بيان اذا لم يتخذك له كتابا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله وصفه مولاه بانه سراج منير، ووصف الشمس بانها سراج وهاج. فما الفرق بين السراجين؟ ما الفرق بين السراج الوهاج والسراج المنير؟ السراج الوهاج فيه ضوء وحرارة، والسراج المنير فيه نور ولا حرارة. الشمس تؤذيك بحرها صيفا، ونور المصطفى يسعدك صيفا وشتاء. الشمس كلما ازددت منها قربا اتعبتك، ونور الحبيب كلما ازددت منه قربا ازددت من الله حبا. الشمس تغرب بالليل، ونور الحبيب لا يغيب ليلا ولا نهارا. سيدي سيدي، انا المحب، انا المحب، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول، قد لامني فيه الجهول، ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. سيدي ابا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا نور قلبي، يا رسول الله، يا طب القلوب، يا دواءها، يا عافية الأبدان، يا شفاءها، يا نور الأبصار، يا ضياءها. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع قلم السجلات الإلهية لنستخرج منها شهادة ميلاد المصطفى. مع الدرس الرابع بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الى هناك، فمن الذي ذهب ليسجل اسم محمد في سجل المواليد ومحمد يتيم؟ من الذي ذهب ليسجل اسم اليتيم؟ ونحن اذا ولد لنا مولود يذهب ابوه ليسجل اسمه، فمن الذي سجل اسم الذي مات
2: ان الذي سجل اسمه عنده هو الله. سجل اسمه بالقلم البديع في اللوح المحفوظ. فتعالوا لنرى نسبه ونرى العناية الإلهية التي أحاطت بمولده. خانة الاسم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نظار ابن معد ابن عدنان الذي ينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا نسبه من جهة ابيه. فماذا كان نسبه من جهة امه؟ امه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضرة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نصار ابن معد ابن عدنان الذي ينتهي نسبها ايضا الى اسماعيل ابن ابراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. فتعالوا بعد ذلك يا اخوة يا كرام لنرى العناية الالهية التي اختارت له الاسماء. اما اسمه فمحمد لا حنظلة ولا جبلة ولا عبد العزى ولا عبد مناه ولا عبد هبل. ان عبد المطلب لما بشر بمولده سماه محمدا وسألوه لما سميته بهذا الاسم يا عبد المطلب والعرب لا تعرف هذا الاسم؟ فقال عبد المطلب سميته محمدا ليحمد في السماء والأرض. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون نور العيون وللقلوب طبيب. في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب. هو محمد أبوه عبد الله عبد الله كلمة إن دلت على شيء فإنما تدل على خالص التوحيد.

آمنة، الأمن والأمان، الأمن والأمان حاضنته أم أيمن اليمن والبركة القابلة التي ولدت أمه. أتدرون ما اسم السيدة التي ولد الرسول على يديها؟ اسمها الشفاء، اسمها الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف. الشفاء هي التي ولدت آمنة في محمد، مرضعته حليمة السعدية، حلم وسعادة. البلد الذي ولد فيه، وهذا البلد الامين مكة، الشهر الذي ولد فيه ربيع، حيث الخصب والنماء، وحيث يكسو وجه الارض بساط من سندس اخضر، هو محمد. ابوه عبد الله، امه آمنة، قابلته الشفاء، حاضنته ام ايمن، مرضعته حليمة السعدية، بلده مكة، شهره ربيع، جعلت حياتك للزمان ربيعا، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في الأنام مذيعا. الله أكبر حين بشر قائلا، وهب الإله إلى الأنام شفيعا. سيدي، أتسمح لي أن أدخل بيتك؟ أتسمح لي أن أقف على بابك يوم مولدك؟ ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع وثناء. سيدي، اسمح لي ان احلق اليوم حول بيتك بمكة المكرمة. ماذا كان قبل مولده؟ كان القدر العاجب العجيب، فجده عبد المطلب نظر لله نظرة، ان رزقه بعشرة ذكور ان يذبح واحدا منهم، ورزق بالعشرة، وأدار القداح ليخرج من سيذبحه، فجاءت القداح على من؟ على عبد الله والد الحبيب. وأدار القداح، فإنه لما أقدم على ذبح عبد الله

المطالب وبين ابنه. اعاد القباح مرة ومرة فما غادرت عبد الله. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل وفي قلب عبد المطلب من الحب لهذا بالذات؟ فيه من الحب لعبد الله بالذات ما لو مزج بماء البحار الأجاج لحولها حذبا فراتا سلسبيلا. ماذا يفعل؟ ذهبوا الى من يحكم في القضية. فالنظر وجب والعدد قد اكتمل. فقال لهم من حكموا: اضربوا السهام بينه وبين عشرة من الابل. كلما جاء السهم على عبد الله مرة فاذبحوا عشرة من الابل، وجاءت السهام على عبد الله عشر مرات فذبح من اجله 100 ناقة. وبعد ذلك غادرت السهام عبد الله. لماذا لم يذبح؟ لان في ظهره اعظم مخلوق. ظل يتنقل من الاصلاب الزاكية الى الارحام الطاهرة حتى وصل الى ظهر عبد الله. اذا اراد الله فلا رد لما اراد. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. سلم الي الامر، سلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. وفي ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها دخل عبد الله بزوجه آمنة بنت وهب. ولكن لم يطل المقام بينهما، فبعد ايام من الزفاف نادى المنادي بان قافلة خارجة من مكة الى الشام، وخرج معها من شباب مكة عدد غير قليل كان عبد الله من بينهم. وطال البعاد بين آمنة وبين زوجها عبد الله، واخذ فؤادها يتوهج على لظى الحنين تريد عودته. فقد مرت الساعة بينهما كأنها دهر، ومرت الايام كأنها عمر،
انها تريد ان ترى، انها ازداد شوقها الى محيا. لماذا؟ لانها شعرت بجنين يتحرك في بطنها، وجنين غريب، لانها سمعته في بطنها يسبح الله. فحتى متى؟ حتى متى سيضرب الفراق اطنابه بينهما؟ ان اعز بشرى تقدمها الزوج لزوجها ان تزف اليه بشرى جنين في رحمها. ولكن عادت القافلة بما فيها ومن فيها ما عدا واحدا تخلف، انه عبد الله. وما الذي خلفه؟ اين قام؟ واين هو؟ ما هي الاسباب التي خلفت عبد الله من العودة مع رفاقه؟ اسمع يا اخي المسلم، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. مات، مات عبد الله ودفن بالمدينة عند اخوال ابيه.

ازداد الردم واصبح بعد الغدارة والنضارة ورونق الحياة والتنسم في طيب روائحها تحت اطباق الصرى جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا مات هناك في سن 25 في زهرة العمر في شرق الشباب. فمن الذي سيضع الجنين في بطن امه؟ ان الذي يرعى الجنين هو الذي قال هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. يصوركم في الارحام لا في الاشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء، انما يصوركم في الارحام في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة البرنس. الذي ينزل الجنين مغطى به، فمن الذي امد الاله بالاشعة؟ انه نور السماوات والارض. مات عبد الله وترك محمدا في رحم امه ولما يمضي عليه 6 اشهر. ولكن هل موت الآباء يؤثر على مجريات القدر؟ لا. هل حياة الآباء تؤثر على مسيرة القدر؟ لا. إن السيد الجليل محمدا

ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، بك بشر الله السماء فزينت وتضرعت مسكا بك الغبر. ولد الهدى، ولد الهدى ونزل من بطن امه ساجدا لله، نزل من بطنها يقدم الشكر لله، نزل من بطنها ساجدا لله. ولما علمت ثويبة جارية عمه ابي لهب، لما علمت بمولده اسرعت اليه والقمته

0: إلى سيدها أبي لهب وبشرته بمولد ابن أخيه، فسر أبو لهب سرورا عظيما وقال لها أنت حرة، أنت حرة. نعم، إن الله أخفى صفحة المقادير عن عباده لتنتظم مسالك الحياة. فهل ضاع هذا الأمر عند الله؟ إن الحبيب ولد يوم الاثنين، وأبو لهب أعتق جاريته فرحا بمولد الحبيب، ولذلك فإن الله يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين إكراما لفرحه بمولد سيد الخلق. اللهم إني أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، اللهم أحل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد أن يكيد لنا فكده، ومن أراد أن يخذلنا فاخذله، ومن أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. استر حلوبنا، اغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، وهي بعنوان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أيها المستمعون الكرام، وعبر هذا الأثير الطيب نجدد لكم التحية باستحضار النية الطيبة لهذه السلسلة المباركة، ونحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب. إذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وافى ربيع، وجاء هذا الشهر الكريم لنستعرض فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأمة اليوم مدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، فجزاك الله يا نبينا عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا العون والمدد، أن نوفيك حق عهدك وحق قيمتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لنا العطية ونحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا النية، وأن نقوم بحقه حق قيام. سلسلتنا هذه المباركة تنطلق في هذا الشهر الكريم لتمتد في حلقات متتابعة نتكلم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة اليوم بحاجة إلى أن تتعرف على نبيها، ولا يمكن للأمة أن تنتصر لنبيها وأن تباهي به دون أن تتحقق من معرفته. فمعرفة الشيء وإظهار قيمته كفيل للعبد أن يتحرك في نصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجدير بالمسلم أن يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أخلاقه الطيبة، عن جهده وجهاده، عن سيرته العطرة، عن سرائره، عن رقيته، عن كلامه الطيب، عن فرسه وخيله وأزواجه وأولاده وبناته وغدوه وآصاله وعبادته وصومه وصلاته وزكاته وحجه وإنفاقه وصدقته، وعن شمائله الكريمة، ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الفاكهة، وماذا كان يأكل من الطعام، وكيف كان فطوره، وكيف كان غداؤه، وكيف كان عشاؤه. هذه الأخلاق الطيبة الجليلة والمواصفات الجميلة والشمائل المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعيننا على أن نعرفها للمستمع الكريم في هذا الشهر الأغر، ونحن نتعرف على هذه النسمة الطيبة المباركة. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. نتعرض فيها إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أسمائه، إلى شجرته المباركة، إلى اكتمال خلقه. ماذا رأت أمه صلى الله عليه وسلم في مولده، في معجزاته، ماذا نتكلم عنها في رقيته صلى الله عليه وسلم، في علاجه المرضى، في كلامه الطيب. كل ذلك نتعرض في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في 63 سنة أضاءت فيها الدنيا. ماذا قال فيه المادحون، وماذا تكلم فيه الشعراء، وماذا تكلم عنه الأدباء، وماذا قالت الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نقول ماذا قالت الأعداء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا أن نتحصن بالمعرفة. الأمة التي لا تعرف نبيها لا يمكن أن تدافع عنه. الأمة التي لا تتعرف على شمائل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحسن قراءة سيرته، ولا تأخذ فيها العظة والعبرة، أمة ماتت قبل أن تموت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. ولذلك نحب من كل من يسمعنا ويستمع إلينا عبر هذا الأثير الطيب أن يحسن النية المباركة في هذا الشهر المبارك الأغر، ونحن نستقبل أطياف شهر ربيع الأول ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المولد حيث أضاءت الدنيا وتعمرت الجنان وتحركت ملائكة السماء لاستقبال هذا الحدث، استقبال مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعد ظلام وظلمات مرت بها الأمة، بعد ظلم وإجحاف وإهلاك. كنا أهل جاهلية نشرب الخمر ونأكل الخنزير ونأكل الميتة، ويضرب القوي منا الضعيف، ونقطع الأرحام، حتى جاءنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فأمرنا بصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الصغير، أمرنا بعبادة الله الواحد الديان. يقول الشهيد سيد قطب رحمة الله سبحانه وتعالى عليه كلمة طيبة، يقول: الكرة الأرضية إلى حجم السماء الأولى كحلقة ملقاة في فلاه، والفلاه هي الصحراء التي يدخلها الراكب 3 أيام فيضل فيها. يقول: والسماء الأولى والكرة الأرضية إلى السماء الثانية كحلقة ملقاة في فلاه، والأراضين السبع والسماوات السبع مجموعها إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، ومن بعد الكرسي العرش، والكرسي والسماوات والأراضين إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاه. هذه الحلقة حجم الأرض إلى حجم هذه الكرة كنقطة في بحر محيط. سئل أحد علماء الفضاء: لما صعدتم إلى القمر كيف وجدتم حجم الأرض؟ قال: لو دخلتم إلى مكتبة فيها 500,000 كتاب وأخذتم من هذه الكتب كتابا واحدا، ومن الكتاب صفحة، ومن الصفحة سطرا، ومن السطر كلمة، ومن الكلمة حرف، ومن الحرف نقطة، حجم هذه النقطة إلى 500,000 كتاب كحجم هذه الأرض إلى هذا الكون. إننا نعيش على هباءة اسمها أرض. لقد نظر الله إلى هذه الهباءة واختار منها قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أراد الله أن يتعرف إلى خلقه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فأي كرم إلهي إلى هذه الأمة المنسية التي لم تكن تعرف شرقها من غربها، حتى يفيض الكريم عليها من رحمته ويختار منها قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليتعرف المولى الجليل إلى الخلق، ليتعرف مولانا الكريم إلى خلقه، ليتعرف الجليل إلى عباده ويعرفهم على نفسه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ألا يكفي شرفا لهذه الأمة أن يباهي الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد، وأن يختاره لحمل هذه الأمانة، وأن يشهد على ذلك الملائكة والرسل؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. إنه العهد الذي أخذه الله على كافة الأنبياء أن يشهدوا لنبينا برسالته، وأن يقروا لله بوحدانيته. ويكفي مع كل أذان أن تشرح صدورنا بذكر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع لله ذكر إلا رفع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر معه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وهكذا ينبغي في هذه السلسلة المباركة الطيبة أن نتعرف معرفة طيبة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصالحين في دعائه: اللهم إن سألتك مالا فكل الناس يسألونك مالا، وإن سألتك جاها فكل الناس يسألونك جاها. اللهم إني أسألك أن تهديني إليك وتعرفني عليك، ساعة تتعرف على الله، ساعة تتعرف على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ساعتها تعبد الله على علم، ساعتها تعبد الله على علم وتتبع نبيك على علم. نحن أحوج الناس اليوم بدلا من هذه الفوضى والضوضاء، ونحن ننتمي إلى نبي كريم، أن نتعرف على شمائله الطاهرة الطيبة المباركة، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، وأن يكون أمامنا وإمامنا في كل شيء. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ونحن نستفتح هذا اللقاء الأول في هذه السلسلة المباركة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين مجالسنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم الليل نصوم النهار ونتخلق بأخلاقه. ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله، ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله لترفع الغبرة عن وجوه العرب والمسلمين، ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله لتعيد لهذه الأمة معاني البسمة لكل محروم ولكل فاقد الأمل، ولتعزز فينا الثقة أن المستقبل لهذا الدين، وأن النصرة لهؤلاء الأولياء، وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله لنتعرف على شمائلك الطيبة. كنت أستمع إلى مسلمة أمريكية تقول: إذا رآني النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فسيعرفني وسأعرفه. قيل لها: لما؟ قالت: لأني آكل كما يأكل، وأشرب كما يشرب، وأصلي كما يصلي، وأنام كما ينام، فسيعرفني وسأعرفه. ما أحوجنا اليوم إلى هذه المعرفة اليقينية بخطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحياته، بمماته، بسيرته، بسرائره، بمعاملاته مع أزواجه. نحن أحوج ما نكون إلى أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة عملية ليست معرفة نظرية. نريد من خلال هذه السلسلة أن نسأل الله أن يوفقنا وأن يصدقنا في نياتنا، وأن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، أن نأخذ من العلم العمل، وأن نأخذ من هذه السيرة الاتباع، وأن يحملنا معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نتفكره ونتدبر أمره دائما، ونراه أمامنا وإمامنا في كل شيء. جزاك الله عنا يا نبينا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا كريم. اللهم حنن روحه علينا. نسألك اللهم أن ترزقنا التوفيق والإخلاص والصدق واليقين في سلسلتنا هذه المباركة، وأن تجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم أفض علينا من رحمتك وبركاتك، وأكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.
1: وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: رسول، سمعت أنه قتل،
1: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد ابن واسع ابن جابر الأزدي يكنى أبا عبد الله. قال موسى ابن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي يكون خلفه. هذا الحادي هو قائد الإبل الذي ينشد لها من أجل أن تغذ السير. وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له. وكان ربما عرس من الليل. التعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة. وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أهله. نحن نقرأ أيها الإخوة في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. حتى تكون وليا أنت محتاج إلى ثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إذا أنت مشيت بهذه الثلاثة فأنت الحمد لله من الأولياء. والدليل أن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو صفتون الأولياء؟ الذين آمنوا، الحمد لله نحن من أهل الإيمان، وكانوا يتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. المنهيات هي الحرام، فإذا أنت تركت الحرام ثم فعل المأمورات، المأمورات إما فرائض وإما سنن، فإذا أنت تركت الحرام أتقنت الفرائض أديت ما استطعت من النوافل أنت من الأولياء. ثم هؤلاء الأولياء بعد هذا هم درجات، يعني الولاية مدرسة. هلأ المتوقع منكم يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات كلكم تصيروا من الأولياء. لازم أنت تصير من الأولياء، وإلا الصدق حياتك ما لها قيمة. يعني أنت ليش وجدت على هذه الحياة؟ معقول أنت تموت قبل أن تصير وليا من أولياء الله تعالى؟ هلأ ما تقول والله أخي يلا بس لأخلص البكالوريا بدي صير من الأولياء. بس طولوا لي بالكم شوي لأخلص بكالوريا، بس أخلص جامعة إن شاء الله أنا عازم صير هيك، بس اتجوز، بس أخلص العسكرية، بس افتح بيت، بس يجيني ولد، بس أمن للولد، بس أمن زواجته. الشيطان بيسوي للإنسان. واحد من هؤلاء الأخوة الذين استشهدوا مبارح أول مبارح لما سقط في الميسات، ما سقط أو تفجر هذا الباص، في شب منهم كان معنا بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية. احنا كنا عم نساوي دورة تأهيلية للحياة الزوجية بالتل، فهو من التل، من سكان التل. فواحد منهم كان عم بيساعدنا، شاب يمكن 25 سنة 24 سنة، ما يخطر على بال واحد. فنازل هو موجه بإحدى الثانويات الشرعية، ورفيقه أمين مكتبة بإحدى الثانويات الشرعية، ومشرف على معاهد القرآن الكريم، وقلن رفيق ثالث كمان مدرس. نازلين على وزارة الأوقاف، يبدو في شيء، يعني مراجعة معينة، مسألة معينة، عمل معين. هنن وطالعين لثلاثة، واحد قال لهم خلينا نروح ما دمنا صرنا بالشام نزور مدير أوقاف التل، مديريته بجامع دنكس. قال لهم خلينا نروح. قالوا له والله ما بدنا نروح لهنيك، لأنه هنيك عم بيصير تفجيرات، ما بدنا نروح التل. التفتوا الاثنين راحوا باتجاه الشمال، هنن عند وزارة الأوقاف، اثنين راحوا باتجاه الشمال هيك باتجاه ساحة الميسات، والثالث نزل باتجاه الجنوب لأنه بده ينزل على جامع دنكس. وإذ صار التفجير عندهم فماتوا هدول الاثنين الله يرحمهم. يا أخوان والله شيء عجيب، وأنتم رأيتم صورهم. يعني الأمر الناس تتخطف من حولنا، مو بس هيك، يعني مرات بيصير من هذا الأمر. نسأل الله أن يفرج عن العباد والبلاد يا رب، وأن يرفع البلاء والأذى. بس في مرات واحد يموت من دون شيء، من دون شيء يموت. إيمت بدك تصير أنت من الأولياء؟
هلأ الوقت خصوصي يا أخوان، نحن رايحين على رمضان، خذوا أنفسكم، خاصة أنتم يا شباب، خذوا أنفسكم بالعزائم. الآن وقت الولاية. يعني شو بدي ساوي لصير ولي؟ بس هتلت شغلات: غالب نفسك، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. مو مستحيلين، ممكنين، صعبين، مزبوط صعبين. ليش أنت لحتى تأخذ بكالوريا مو صعب، لتأخذ شهادة جامعة مو صعب، لتفتح محل مو صعب، لتفتح حيادة مو صعب، ليصير عندك زباين بالمكتب مو صعب. كل الشغلة جرزة بقدونس هلأ إذا بدك تروح تجيبها صعب. طيب شو عليه إذا تعبت من أجل الولاية وهلأ ما تستنى بكرة بيصير عمرك طاعنا في السن، بتصير ظهرك بيجعاك، عيونك بيجعوك، ما بتقدر تقعد، ما بتقدر تركع، ما بتقدر تسجد، قول يا ريتني لما كنت شب. فالآن يا أخوان الآن وقت، وهلأ في نفحة، يعني هلأ جاي رمضان نفحة، أقبل على الله ما استطعت. وأنا حبحكي لكم شغلة قلت السنة الماضية، وهلأ حبحكي لكم يا مشان السنة الجاي، شان رمضان تبع السنة الجاي مو تبع بعد 10 أيام، تبع السنة الجاي. أخي السنة الجاي آخر 10 رمضان بدك تعتكف، من هلأ أنهي شغلك تبع السنة الجاي. ها منيح، هي معك سنة 376 يوم كمان، هي 10 أيام. أخي العشر الأخير برمضان الجاي بدك تعتكف من هلأ، دروس للسنة الجاي. أنا والله هيك كنت أعمل يا شباب، صدقوا أنا كنت من أول السنة عير إيه ما بده يجي رمضان، يطلع معي بده يجي مثلا قبل الفحص تبعي تبع الفصل الثاني بكذا. خير إن شاء الله، من هلأ ادرس مواد تبع الفصل الثاني اللي بده يصير فحصن وقت رمضان. أخي أنا برمضان ما بدي أترك لا صلاة تراويح ولا صلاة فجر ولا اعتكاف ولا ذكر ولا قرآن ولا درس، ما لي مستعد أترك شيء. وشو مشان الجامعة والدراسة والأولية والعشرة الأوائل والله من هلأ بدرس من قبل بوقت، ما في شيء وبيمشي الحال وخلاص، والله أكرمني وطلعت من العشرة الأوائل. وصدقوا ما غبت ولا عن درس ولا غبت ولا عن ركعتين صلاة تراويح، ما بدها شيء. الله بعينك أنت بس، يعني خطط ورتب الله بيهيئ لك هذا الشيء. كيف بدك تصير ولي؟ بس هدول 3 أشياء. ثم بعد هذا الأولياء يتنافسون في النوافل، والحقيقة هو فتح كل إنسان يفتح الله تعالى عليه بشيء. يبدو بأنه محمد بن واسع كان مفتوحا عليه بالصلاة. شوف رفيقه موسى بن بشار يقول: صحبته سفر من مكة إلى البصرة فكان يصلي الليل أجمع، الليل أجمع كل الليل، بس هو أكيد ما عم يصلي كل الليل، بس الأكثر الحكم للأغلب، يعني كان يصلي كثيرا من الليل، يصلي في المحمل جالسا، حتى نحن وماشيين بالسفر بالمحمل هو قاعد. أنتوا بتعرفوا صلاة النافلة بالسفر بتصير بدون ما تستقبل القبلة، أنت وماشي يمين شمال شرق غرب الله أكبر بتصلي، قاعد بهالطيارة صلي، مسافر من هون لحلب 4 ساعات صلي، 6 ساعات طالع بالقطار بين بلد وبلد صلي. يا أخي شو قاعد عم تساوي؟ قال والله ما بعرف، قاعد هيك عم بتطلع، مليت من السفر. صلي يا رجل، متوضي، يطلع من بيتك متوضي وصلي أنت واعد. فمحمد ابن واسع كان يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، طبعا يعني بيصلي بالسيارة كيف يحرك رأسه إيماء بالرأس، وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له، عشان ما تنتبه القافلة، لأنه هن جمال راكبين على جمال، بقى هو بده يقرأ من قيام الليل، يعني عم يقرأ مشان ما ينتبهوا الناس الجمال اللي وراء أنه عم بيصلي، يقول له للحادي وقف هون، أنت وقف جنب الناقة تبعي وأنشد أناشيدك، بقى هو الحادي بينشد مشان الجمال تمشي مسرعة، فيقول له وقف هون جنبي وارفع صوتك مشان يطلع صوت الحادي وما يطلع صوت محمد بن واسع. قال: وكان ربما عرس من الليل حتى لما ننزل للاستراحة، كمان بدنا نرتاح كمان، فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أصحابه، بس يأذن الفجر يفيق الناس. أنا كنت يا أخوان أطلع رحل، نروح رحلة أسبوع مرات هيك، ناخد أخوة المسجد طلاب معهد القرآن الكريم، نروح أسبوع. كان في مزرعة، مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله، كان في مزرعة على طريق المطار، هي لطلاب معهد القرآن الكريم. فنطلع رحلة يوم، وكل سنة بنطلع رحلة 5 أيام أسبوع. فهلأ إحنا 200 واحد، الرحلة في مسبح، بقلب سباحة كل يوم، ولعب كرة قدم كل يوم، ومسابقات كل يوم، وحفلات كل يوم، وفطور وغدا وعشاء كل يوم،
بس بالجملة كمان في عبادة، في ذكر، في تهجد، في صلوات جماعة، في دروس. المهم نحن طيلة النهار، تصور أنت بقلب النهار سبحان، والسباحة مرتين يعني، في سباحة صباحية يمكن من 10 للـ1، في سباحة بعد الظهر من 5 للـ7، وفي رياضة وفي مباريات كرة قدم، طيب وفي تهجد. نحن مثلا فايقين هيك بشكل جماعي مثلا الساعة 3، صلاة تهجد، بعدين فجر، بعدين ذكر، بعدين درس، بعدين طلوع الشمس، بعدين فطور، بعدين دوري كرة قدم، بعدين سباحة، بعدين صلاة الظهر، بعدين مسابقات الظهر، بعدين غدا، بعدين سباحة الاستراحة شي ساعة، بعدين سباحة العصر، بعدين صلاة المغرب، بعدين ذكر بين المغرب والعشاء، بعدين العشاء، بعدين حفلة، بعدين قيام ليل، بعدين عشاء، بعدين واصل قديش بقى؟ هلا صار الساعة 10، فطسانين يعني، شباب عمرهم شو مثلا 11 بكالوريا، سنة ثانية جامعة، ثالثة جامعة، رابعة جامعة، الساعة 10 11 داوي الواحد. والله يا أخوان أنا إلى الآن أذكر الروح كلاتنا بدنا ننام بقى هلا نوم، ما ألاقي غير كم أخ انسحبوا هيك خلونا هيك للنام. أنا صرت انتبه يعني في ناس عم تنسحب هيك تطلع بأرض هالملعب، أرض حشيش كلها كازون، طلع هيك اطلع لبرا لقي واقف عم بيصلي، خلى الناس تنام وهو راح يصلي. أو قبل ما يفيقوا الناس، ناس بدها تفيق الساعة 3 هو فاق الساعة 2 2:30 قام صلى. لكان بدي سابقكم أنا وأنت بدك تسابقنا برمضان. إذا برمضان أنت رأيت الناس يا أخي يقبلون على المسجد، أنت اسبقهم، ما تخلي حدا يسبقك. بالعمرة الله يكرمنا هيك نطلع على العمرة مع بعضنا البعض شي 15 يوم. والله كنت بالعمرة، هلأ العمرة بتنقضى بساعتين، نحن نطلع 15 يوم أو 10 أيام. في ناس 10 أيام ما تطلع من الحرم، يعني ما تطلع إلا بالشد، مع أنه هو العمرة بتنقضى بساعتين. هلأ في واحد رايح بده يأكل، واحد بده يشرب، واحد بده يتسوق، معه قائمة غراض من أبوه من سته من جده. في واحد مو سائل عن كل هالقصة، قاعد بهالحرم إما مصليا وإما ذاكرا وإما داعيا. يعني هي فرص يا أخوان بالحياة، أنت مو دائما يسمح لك بالفراغ. إذا في وقت فراغ وأنت برمضان، هلأ إحنا جايين على رمضان، إجا أخ لعندي قال لي أستاذ أنا هذا أول رمضان ما عندي شيء بنوب. هو طالب جامعة بس ما بعرف شلون حاكمة إنه بهالرمضان ما عليه شيء، لا امتحانات وما عنده دوام. قال لي أنا بدي اعتكف من أول رمضان بالجامع. برافو عليك، لكن الحياة فرص لعل ما تتكرر بعمرك. هي ما بنعرف نحن منعيش لرمضان الثاني أو ما منعيش، ما بعرف بدرك رمضان. هذا الأخ ربيع شمه الله يرحمه، هو صديقه فادي ماتوا، ما أدركوا رمضان، ما حدا مبيت إنه هو هذا بيموت بس مات. أنا ما بعرف رمضان هذا بلحقه كله أو لا، أنت ما بنعرف تيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في إخوة كانوا معنا هون بالمسجد رمضان الماضي ماتوا الله يرحمهم، بقى تعوا نتسابق. محمد ابن واسع كان مفتوح عليه بالصلاة، إذا وجدت الله عز وجل فتح عليك بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. عد بقى هلأ كل سجدة درجة درجة درجة، فإذا صليت سنة ركعتين معناتها 4 درجات هذول، غير الركوع، غير القيام، غير القراءة، غير النية، غير ذر البر فوق رأسه. عشان هيك يا شباب تراويح أبدا ما حدا يعني، خاصة الشباب، ما في واحد والله يصلي التراويح شو 18 ركعة 23 أخي فورا مقطوعة، هي 20 تراويح 3 وتر، وبتصلي لك شي 6 8 هيك تهجد، هدوني بينك وبين حالك، بس لا تخلي الآخرين يسبقوك. طيب، وقال عبد الملك ابن قريب حدثني نسيب لهشام قال قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت امرأة في داره هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. عم تحكي أبصر يا حفيدته يا أخته يا قريبته، قالت لهم هذا محمد بن واسع لما بيجي الليل إذا قاتل قتيل، قال مو قاتل قتيل، لو قاتل الدنيا كلها قاتله هو ما زاد على فعله. يعني من خوف هلأ اللي قاتل قتيل وتايب إلى الله ديش لقي خايف وراجع وباكي وملتجئ وما بينام وعم يدعي لأنه عامل شغلة كبيرة. قال هذا محمد بن واسع لو قاتل كل الدنيا ما
ما بيزيد على الشيء اللي عم يعمله، يجتهد في العبادة وهو يخاف من الله عز وجل. وقال عبد الواحد: شهدت حوشبا جاء إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس، الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. قال: فصاح مالك صيحة وخر مخشيا عليه. مالك ابن دينار كمان من العلماء العابدين، فواحد عم بيقول له: أنا مبارح جيت شفت بالمنام منادي عم بينادي: يا أيها الناس، الرحيل الرحيل، ما حدا ارتحل إلا محمد ابن واسع، فمالك أخشي عليه لأنه هو ما ارتحل بالمنام يعني. وكان الحسن يسمي محمد بن واسع زين القرآن من كثرة تلاوته للقرآن بالصلاة. وكان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم في جيش، وكان قتيبة صاحب خراسان، وكان الترك خرجت إليهم فبعث إلى المسجد ينظر فيه، فقيل له: ليس إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه. فقال قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 جندي. لو معي 30,000 جندي أنا أحسن لما هذا محمد بن واسع عم يدعي لي بها الأصبع تبعه، لا هي أحسن لي، لأنه يطلب من الله عز وجل. وقال جعفر: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة فيرق قلبي. يا لطيف، إذا شعر قسوة بس هيك يجي يطلع فيه يرجع إلي قلبه، والله اشتغل بذكر الله تعالى: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. بس طلع فيه هيك، أنا هيك صار يصير معي. كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة فرق قلبي. ويقول: وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. الثكلى هي الأم يلي مات ابنها، شلون هيك بكياني والدموع معلمي على وشها هيك وشها، على محمد بن واسع هيك كأنه فقد يعني أقرب الناس إليه. يا أخوان، تعالوا نجتهد في الإقبال على الله عز وجل ما استطعنا لذلك سبيلا، وإذا الله عز وجل رأى منك صدق الهمة وصدق العزيمة أعانك وجمع لك خيري الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: العمق الأخير
1: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير
1: يعني أن نصدع بالحق
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله
0: نواصل المسير
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
4: أيها الإخوة المستمعون نبقى الآن وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب حرب أو معركة الأحزاب يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب منهم أكبر القبائل قبيلة غطفان أكبر القبائل اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتلوا المسلمين فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين اللي نذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم كيف رب العالمين ما ترككم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود يعني مكة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم هو المدينة من تحت وإذ زاغت الأبصار طلعوا هيك عسكر طلعوا هيك عسكر طلعوا في كل الجهات حصار قوي إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار كيفما التفت في بزوغ البصر وبلغت القلوب الحناجر أحد يختنق شعر الضيق وتظنون بالله الظنونا كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر وين النصر كل واحد طالع طالع نازل وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا زلزال في عقائدهم زلزال في مواقفهم يظنوا بالله الظنون شو وإذ يقول ومن في هذه الساعة يظهر على الساحة المنافقون وإذ يقول المنافقون المنافق اللي آمن بلسانه قلبه كافر يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أصحاب المنافقين من المسلمين الضعاف النفوس يعني يقفوا دائما مع الشائعات وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا قالوا تريد أفظع من هيك

0: من الله تعالى توصل التهم الى الله. ما وعدنا الله ورسوله الا هو، ربنا والرسول كان عم بيكذب علينا. شوف بقى كيف يفضح الله في الشدائد، رب العالمين بيفضح الناس بيكشفهم على حقيقته. ما وعدنا الله ورسوله قالوا الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم، فريق من المنافقين، يا اهل يثرب، اهل يثرب اهل المدينه، هي اسمها يثرب، لا مقام لكم فارجعوا. يا عم اتركوا المواقع القتال وروحوا على بيوتكم، خلاص ساقط المدينه. مين؟ المنافقين. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم، هذا الموقع العسكري ما فيكم تحمل، خلاص ساقط المدينه، ساقط روح على بيوتكم. ويستاذن فريق منهم النبي، يا رسول الله اذلنا بدنا نروح على بيوتنا، يقولون ان بيوتنا عوره، يا عم بدنا نروح نحمي بيوتنا. الله بده يحمي المدينه بده يحمي كل هذه البيت. وما هي بعوره، رب العالمين شو ما انا باهي، ما هي المكشوفه بالعدو. ان يريدون الا فرارا، بدهم يهربوا من النار. يعني كل واحد يربي نفسه. يا ربي بيتي. لا، لو حميوا المدينه بتنحمى كل البيوت. تترك المدينه بتفوت فوت عدو كل البيوت، حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته. بينما لو الكل يحموا المدينه بتنحمى بيوتهم. لكن هذه خطه المنافقين اللي بدهم، الذين يريدون ان تسقط المدينه المنورة. وعلى كل حال في نهايه المعركه رب العالمين اخبر عن النهايه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد. كيف ردوا؟ تحدث في اول قصة الأحزاب، لما بيقول رب العالمين في أول الدخول بالقصة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. خبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى، رب العالمين هو الذي يدبر الامر. نحن نريد ان نخرج من هذه القصه بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من اهم ما يجب ان يتحلى به المسلم، حسن الظن بالله. واخطر شيء يخرج الانسان من الاسلام والايمان سوء الظن بالله. اذا واحد سوء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟ إذا كان الإنسان فقد أمله بالله، على شو يتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان يلي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن في الله، حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن. إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. إنما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين ما بفرج كرب، وإذا فرج الكرب عن طريق الناس يدفع دينه ثمن تفريج الكرب، بيدفع دينه للناس ثمن إنه يفرجوا له عن كربه شوي مطية مالية بيركض عند الناس بينسى رب العالمين. ما بينسى رب العالمين يكله إلى الناس، توكل على الناس ما توكل لي. والناس غالبا بخلاء ولئام في غالب الناس يعني. واذا اعطاك ابن ادم بمننك، بس رب العالمين ما بمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب او في السلم، سواء كنا في الفقر او في الغنى، سواء كنا في الامن او في الخوف، يفضل موصول بالله، صلتك بالله. ما تلتفت للناس، الناس مثلك عديد محتاجين من الله. اغنى واحد فيهم فقير الى الله تعالى. منين جاب الغني؟ منين جاب المال؟ ما من الله تعالى. فانت تطلب من اللي عطى يعطيك، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بيخبيه ويقول مالي مالي وليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت ولا استفاد ليت وتصدقت فاقضيت. لا تركض الى الناس. الشاعر بيقول كلمات حلوه، بيقول لا تسألن بني آدم حاجة، ابن آدم ما تسأله عن شيء، وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تطلب منه بيغضب. بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يقول عم تطلبوا منهم دول مثلكم. فليستجيبوا لكم. استطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله ظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به. عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة الأشقياء، يصيروا عبيد عند الناس، يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس. انطلاقا من هذا يا اخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، ما تحسد الغني على غنى، لا تحسد القوي على قوته، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يحقر ولا يسلم. بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الآيات التي قرأناها. أنت تنظر إلى من أعطاه الله لا تحسده، لأعطاه يعطيك. ما تقول فلان، لا تقول لماذا فلان غني وأنا فقير. ما كان موسى فقير وفرعون غني، يعني كان في ظلم من الله سبحانه. رب العالمين كان يظلم من موسى، ما هذا حبيب الله موسى وهو ماشي حفيان وعم بيرعى غنمه. هذاك بيقول يا شو بيقول فرعون، أليس لي ملك مصر؟ وقال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ مين أغنى مني؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أنا من أحسن من موسى؟ هذا الطفران الثلث ما بيعرف يحكي كلمتين، أنا أحسن ولا هو؟ الإنسان لما بيتكبر يتأله بيصغر، لما بيخضع لله بيكبر. لذلك ما تحسد إنسان على غناه ولا تحسد إنسان على قوته، إنما اسأل القوي أن يقويك، اسأل الغني أن يغنيك عن الناس. لا المسلم أخو المسلم، لا تباغضوا، ما تبغض الإنسان، كفي بغض الله. إذا كان مبغوض بكفي بغض الله، كفي وربنا بيبغضه. لا تباغضوا، واسأل الله تعالى أن يحب الجميع، يعني إذا حبهم بيهديهم، إذا أحب الله. ولا تدابروا، يعني ما تتخاصموا، كل واحد يظهر على الثاني، كل واحد يظهر على تدابر الدبر هو الظهر، إذا قبل الصدر. لا تدابروا يعني ما تديروا بعضكم بعضكم لبعضكم. ولا تناجشوا، يعني ما تتخاصموا على البيع، كل واحد يبيع بضاعته على الثاني، كل واحد الله خصم رزق. وكونوا عباد الله إخوانا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو أساس الإيمان. إذا ذهب حسن الظن بالله فبمن يحسن الظن؟ بأولادنا؟ لأولادنا مرات ما بيفعل. ابنك شو بيقدر يقدم لك؟ ابنك بيقدر ينجيك من كروبات؟ وربك سبحانه قل الله ينجيكم ومن كل غم. إذا عندما يحاط بالإنسان من كل مكان، عدو حاصر، لا بيخليه يشتغل، بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله، مثل ما فك الحصار على المدينة المنورة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الخرج، فك الحصار على المدينة بأمر الله. رأى الله تعالى أن هذول أولياءه من قادرين يفكوا الحصار، ما قادرين يواجهوا كل العرب وكل اليهود، لكنهم متعلقين بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بالله. المنافقين قلال، المنافقين قلي بالله. لو كان أكثر المدينة منافقين كان دخل عليها رب العالمين العسكر وقتلهم. بس قلال، المنافقين قلي، بس في أولياء الله، رسول الله وأولياء الله معه. فرب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجعوا قلوبهم مملوءة حقد، يقتلهم حقد لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال، ريحوا من القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. قوة الله ترد الظالم، وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم، مين الوريد بعده؟ المسلم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، أرض حتى متعبدة، وكان الله على كل شيء قدير. فإذا يا أخواننا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله يعني يحل مشاكلنا، ونقول فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق. ادعو للجميع، اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى، لذلك لا يخرج من لسانك إلا ما يرضي الله تعالى. تحسد فلان عنده أزعين أرض أكثر مني، قلت الأرض كلها رائحة، أرض كلها لله، لا إلي لا لك، نحن وكلاء، وكلاء موكل. كان عندك أرض ولا ما عندك شيء، تقعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقت عليها الأرض، لك مكان في هذه الأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، ودك تأخذ رزقك، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، تأخذ رزقك وأجلك. كيفما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه مرض وصار لحمه يتساقط، مش كما تقول بعض الروايات الله أعلم بصحتها، وكان يتساقط اللحم عن جسده، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكان يتوجه إلى الله. يقال إنه مرته باعت شعره، بيقص شعره وبيعته مشان تجيب له أكل، رب العالمين ما كان شيء في يمين، لك شوف هذا عبد الصالح ابتليت، وشوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة، خارج الطريق، برا في الطريق. بعدين رب العالمين أبدلوا صحة وعافية، أعطى أهل وأعطى ولد، ورجع كتر ولاده من بعد المرض، كل هذا حتى يخبرك الله. ما أنا بعطي سليمان أعطى ملك ما في إنسان، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبح مع الطير، جبال تسبح مع سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له، وكانت الجفني، الجفني يعني الطنجرة احنا نسميها، اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه، مثل الجابية يعني مثل الأنير، القدور الراسي ما تنزل ما بتنحمل، تنجلى تنجلى بأرض الطنجرة، مثل حوض المي الكبير الطنجرة، ظل النار تحتها، خزين مي كبير عم يطبخوا فيه، هي طعم الجنود تبع هدور الراسيات. نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول للريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوبي، وواحد ملائكته ياكل، كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله، ما واحد الغنى أبطره ولا واحد الفقر أفقر أكفر، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى، هكذا يكون. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن كان بالسرور بيشكر، إن كان بالضراء بيصبر، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغير الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا، المسلم ثابت كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق؟ لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله بيبليك كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء وضده ونقيضه، بدك تضل في الحالين مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة ما فتنة، امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى وبالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة والضعف، لك تضل عبده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة، وأن يجعل حسن ظننا بالله تعالى مقدما على كل ظن في الآخر. اللهم اجعل توكلنا عليك توكل المتوكلين وتوكل أهل اليقين، ولا تجعلنا من ضعاف القلوب ومن مرضى القلوب، اجعلنا من أوليائك الذين لا تبطرهم الدنيا ولا يفطرهم الفقر ولا الجزع. ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك الواسعة وتدخلنا عبدا.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: الجد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى. أشهد أن
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله الذي أماتنا وأحيانا. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وارزقنا خيره، واكفنا شره. يا أم محمود، يا أم محمود، استيقظي استيقظي وهيئي نفسك لصلاة الفجر.
2: بارك الله فيك يا أبا محمود. توكل على الله، أنت توكل على الله.
1: هيا سأتوجه للمسجد الآن إن شاء الله.
2: توكل على الله، توكل على الله يا أبا محمود.
1: يا أم محمود، بعد صلاة الفجر سأستمع إلى درس من دروس الشيخ عبد الرحيم.
2: نعم.
1: ثم أتوجه إلى البستان لأسقي الزرع قبل أن يشتد حر الشمس.
2: صاحبتك السلامة يا أبا محمود، وأدعو الله أن يعينك ويمدك بالعافية إن شاء الله.
1: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم اجعل الخير والبركة في زرعنا وثمارنا. ما هذا؟ ما هذه المواشي التي داهمت البستان وأتلفت الزرع؟ سأطردها، سأطردها إلى حيث أتت.
3: دع أغنامي، دع أغنامي يا رجل، إن هذا رزقا قسمه الله لها، أتحرمها أن ترعى من رزق الله؟
1: كيف؟ كيف أدعها يا رجل؟ هل جننت؟ إنه بستاني، فخذ أغنامك وارحل، خذ أغنامك وارحل من هنا.
3: بأي حق أرحل من هنا؟ إن الأرض لله وأنا في أرض الله.
1: كل شيء لله، البشر والأرض والشجر والماشية، وإن الله استرعى عباده على حقوق أعطاها لهم، فلا تعتدي على حق غيره، وخذ ماشيتك التي استرعاك الله عليها وارحل، ارحل يا رجل، ارحل. وإلا
3: وإلا؟ وإلا ماذا؟ أتهددني؟
1: لم أهددك، بل طلبت منك أن تأخذ ماشيتك وتخرج من بستاني، وإلا أخرجتك بطريقتي، أفهمت؟
3: كيف لا تهددني وأنت ترفع فاسك في وجهي؟ أتريد قتلي؟ وإهلاك ماشيتي إذن؟
1: أنت رجل فظ وتثير غضبي، فارحل، فارحل قبل أن تلقى ما لا يسرك.
3: لن أسمح لك، فخذها بعصاتي هذه حتى تعلم أنني أستطيع قتلك إن شئت ذلك، وإني مصر على ذلك.
1: وأنت أيضا، وأنت خذها مني لتكون أكثر أدبا واحتراما لنفسك وللآخرين.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي أرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ناشدتكم الله، كفا عن العراك، فستهلكان بعضكما.
3: لا، لا تقف ولا تحل بيننا يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل يستحق القتل وسأقتله الآن.
1: يا شيخ، يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل اعتدى على بستاني بماشيته كما ترى، وها هو يصر على قتلي كما سمعت، لأنني طلبت منه أن

0: لقي الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: صدق الله العظيم. أرجو يا شيخ عبد الرحيم أن تأمر الرجل أن يرجع عن أرضي ويكف عن التهديد بالقتل.
2: أنا لا أهدد فقط، بل سأفعلها وأقتلك إن آجلا أم عاجلا.
0: أنتما مسلمان، وقبل قليل أديتما صلاة الفجر معا، وكان الأولى بكما أن تحكما أمركما لدينكما، فإن قتل أحدكما الآخر فقد هلكتما معا. وقد نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن قتل المسلم للمسلم، فإن في ذلك كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال القتيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: ربي، إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة؟ قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش. أخرجه مسلم. تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. أخرجه مسلم. بكاء الجذع. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب، فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن، يعني الجذع. وفي خبر جابر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. أخرجه ابن خزيمة.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة خندق من نار. الحقد يأخذ أصحابه إلى مسافات يغيب فيها العقل والحكمة، وأبو جهل أستاذ في فن الكراهية، لم يشتمه نبي الله، لم يضربه ولم يؤذه، ومع ذلك يقول لأصحابه بصفته وصيا على عقولهم ساخرا من سجود النبي صلى الله عليه وسلم لربه: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ نظروا إليه نظرة تساؤل فقالوا: نعم. عندها أقسم فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، لأعفرن وجهه في التراب. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وشرع في الصلاة، فكان السجود فرصة لهذا الجبان، فالنبي سيكون في وضع يصعب عليه القيام والمقاومة. نهض أبو جهل من بين أصحابه، وما هي إلا خطوات فإذا به يفجأهم وهو ينكس على عقبيه إلى الوراء ويتقي بيديه، وكأنه يحمي وجهه من ضربة سيف أو أنياب أسد. كان وجهه الشاحب باتجاه النبي حتى انغمس بينهم لينهار ويسقط مرتجفا. تعجب أصحابه من شجاعة لم تبدأ حتى تلاشت وتحولت خوفا مخجلا، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ساجدا لم يمسه ولم يرفع رأسه نحوه. أصابهم الهلع فصاحوا به: ما لك؟ فقال والكلمات ترتجف رعبا: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار. سكتوا، فالقائل ليس محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يكذبوه، القائل هو أبو جهل. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكان بعضهم هناك تختلط داخلهم مشاعر الهيبة بالفرح، وبعد فراغه صلى الله عليه وسلم من صلاته أزاح الستار عن دهشتهم فقال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم أنزل الله عز وجل آياته:

إلى نسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فامتثل صلى الله عليه وسلم وسجد رغم أنف أبي جهل ومن معه، ثم توجه عليه السلام إلى بيته، أو توجه لبيت صاحبه أبي بكر كما يفعل كل يوم، يزوره صبح مساء. لكن وفي أحد الأيام لم يطرق باب أبي بكر الذي طرقه رجل مهيب يقدره أبو بكر ويقدره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، اسمه المطعم بن عدي. كان المطعم قد جاء ليخطب عائشة بنت أبي بكر لابنه جبير بن مطعم، فوافق أبو بكر، وكان من عادات القوم آنذاك تزويج بناتهم وهن صغيرات. ظلت عائشة رضي الله عنها مخطوبة حتى جاءت تلك الليلة الغريبة التي أقبلت

ها وسط قطعة من الحرير الفاتن، وكأنه يزفها إليه. استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه متسائلا، وفي ليلة أخرى أشرق الرجل نفسه يحمل بنت الصديق على تلك الحريرة الجميلة مرة أخرى. استيقظ عليه السلام وقال: إن كان هذا من عند الله يمضه. لكنه لم يخبر صاحبه أبا بكر بأمر الرؤيا، بل ولم يكلمه في شأن عائشة أو يخبره.

0: Friorilère et Sire. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: يوم الجمعة.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود

الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من لطائف الآيات في القرآن الكريم ما نقرأه في مطلع سورة الممتحنة أو الممتحنة، يقال الممتحنة والممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآية الكريمة نزلت في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا، وأهل بدر لهم خصوصيتهم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على فتح مكة وأراد أن يبقى الأمر سرا، سبحان الله، غلط سيدنا حاطب فأرسل خطابا بشكل سري إلى قريش يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأرسل خلف المرأة التي كانت تحمل الخطاب إلى الرسالة، يعني إلى قريش، وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني، ولا يعني أنني رضيت بالكفر بعد الإيمان، ولكني أنا لست من قريش أصالة، أنا ملحق بهم وملصق بهم، هم الذين معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة يحمون أنفسهم بتلك القرابات، أما أنا فليس لي أحد، فأردت يعني إذ فاتني النسب في قريش أن أجعل عند أهل مكة، يعني من كفار قريش، أجعل يدا عندهم حتى يحفظوا لي يعني مالي وقرابتي الذين في مكة فلا يؤذوني، ولكني والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، أما إنه قد صدقكم. سيدنا عمر اعتبر هذا غدرا وخيانة، بل اعتبره ردة، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك، يعني وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الإخوة، مع عظم ما فعله سيدنا حاطب، يعني الآن هذا بيسموها في عرف العصر أشبه ما تكون بالخيانة العظمى، الذي يوصل أسرار بلد إلى بلد معاد يسمونه خيانة عظمى، مع كبر هذا الأمر، لكن الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضل سيدنا حاطب، وأنه هاجر في سبيل الله، وأنه حضر بدرا، فلم يعاقبه ولكنه عاتبه، ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا، هذه شهادة لسيدنا حاطب بأنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يعني إذن نأخذ من هذه القصة أيها الإخوة، إذا غلط الواحد منا في عصرنا، ليس معنى هذا أن نلغي ماضيه ونلغي تاريخه ونمحو المئة بواحد، هذا ليس من العدل والإنصاف، بل نطرح من المئة واحدا فيبقى له 99 حسنة وفضلا. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا دائما بالأخلاق القرآنية التي هي نبراسنا والتي هي قدوتنا، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الهناك؟

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة للناس الشغالة والتعبانة اللي فعلا بيجتهد عشان يجري على لقمة عيشه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. عارف معنى الكلام؟ انت كل يوم بترجع تعبان من الزحمة، سايق او كنت في المواصلات، عارف انك انت وانت بتقعد على الكنبة كده وبتفرد رجليك تعبان، ان ربنا سامحك عن كل غلطات النهاردة. خد بالك، الشغل شد وجذب طول اليوم، اختلافات في النفوس وصراعات لتحصيل الارزاق، اجساد متعبة وعقول منهكة لاعمار الارض. اعمل حسابك في اخر يومك وانت تعبان كده، ربنا سامحك على كل ذنوب اليوم ده. قد ايه دي هدية كبيرة، لان ربنا عارف ان احنا بنغلط كتير وبنقصر كتير وبننسى كتير وبنغفل كتير، والجري على تحصيل الارزاق بيخلينا نغلط كتير، لكن رب العالمين واسع المغفرة. مع تعبك في شغلك ربنا بيسامحك عن ذنوب كتير حصلت طول اليوم. عارف ليه؟ اولا لان ربنا بيشجعك ما تظلمش، لان انت عارف ان الذنوب اللي في حقوق العباد ربنا مش بيسامح فيها الا لما العبد يسامح. فكأن ربنا بيقول لك اللي بيني وبينك طول اليوم هسامحك فيه لو اشتغلت كويس. وانت بتشتغل ممكن تغلط، وانت بتشتغل ممكن تتنرفز، وانت بتشتغل ممكن يطلع منك غلطات، انت انسان في حق الله. ربنا بيقول لك بس اتعب واشتغل وانا هسامحك، كانه بيقول لك اياك انك تمد ايديك على حق حد او تسرق اللقمه من بق حد وهي مش حقك. عشان تكتمل المغفره اوعى تبقى ظالم او سارق او متعدي على الحقوق عشان تضمن المغفره. السبب الثاني ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرض عليك عرض. لو اتقنت ما طنشتش ولا كروت ولا اشتغلت 27 دقيقه زي ما في اخر احصائيه بيقولوا ان الوطن العربي الناس بتشتغل فيه 27 دقيقه من اجمالي 8 ساعات، حرام. ربنا بيقول لك اشتغل واتقن، ان الله كتب الاحسان يعني الاتقان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. لو اتقنت شغلك ربنا هيوسع عليك في رزقك، لان دي سنه ربنا في الكون، ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا. فاتقن ربنا يوسع عليك في رزقك، اتقن ربنا يغفر لك. هو النبي قال كده: من بات كالا يعني متعبا يعني اجتهد يعني عمل اللي عليه، يعني كان بيشتغل هو فعلا بيعمل اقصى حاجه عنده، الشخص ده ربنا بيغفر له عشان يشجعه على الإتقان. بلادنا مش هتتبني إلا بهدية الرحمن النهاردة بالحديث ده، إن الواحد فعلا يرجع تعبان، مش يرجع وهو ما عملش أي حاجة ولا أضاف حاجة للدنيا. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي متجر آخر وموقف آخر، ولازالت الأحاديث مستمرة بين موظفي المحاسبة أو بعض موظفي المحاسبة. كنت في أحد المتاجر ووصلت إلى المحاسبة الرئيسية. كان الحساب دقيقا هذه المرة، وكان الحديث مشوقا كذلك بين الموظف والموظفة في المحاسبة. قد ابتعت مجموعة من الملابس. في معاملة الزبون عليك أن تحترم وتحترم البضاعة التي يشتريها. في ذلك اليوم كنت في مزاج سيء، فاستوقفت حديثها مع زميلها وقلت لها أخرجي ما وضعته في حقيبة الزبائن. فنظرت إلي وقالت ما الأمر؟ قلت لها أخرجيه، فأخرجت. فقلت لها هل ابتعت هذه البضاعة بهذا الشكل؟ هل كانت بهذه الوضعية وهذه الطريقة؟ بررت موقفها بأن الزحمة كبيرة وحاولت الانتهاء بأسرع وقت. انتهي بأسرع وقت، ولكن خذي الملابس من العلاقة وضعيها بشكل لائق.

0: بشكل لائق في حقيبة الزبائن. وفي أحد المرات ذهبت إلى متجر، كانت الموظفة التي تقف في ذلك القسم تتحدث عن قضية إنسانية عالمية مع زميلها، وكانت متأثرة بشكل كبير. لم أكن أريد مقاطعتها، ولكن لقد أتيت إلى ذلك المتجر من أجل شيء محدد، فاضطررت لمقاطعة حديثها. فسألتها بكل أدب واحترام: عذرا، هل يوجد هذا المقاس من هذه البضاعة؟ فأجابت مباشرة: إنها آخر قطعة. المهم، شاهدني موظف آخر من قسم آخر، ركض لي مباشرة عندما شاهد في ملامح الانزعاج، وقال لي: هل أخدمك؟ فقلت له: كنت أريد هذه القطعة، لأن الموظفة قالت لي بأنها آخر قطعة. فأجابني الموظف: لا لا، يوجد منها الكثير، ولكن في قسم آخر. أيها المحاسب، أيها الموظف الذي تعمل في المتاجر وفي الأسواق، أولا ابتسم قليلا. نحن لسنا مجبرين على سماع مشاكلك. الزبون ليس مسؤولا عن ما تعانيه، الزبون لديه ما يكفيه، لقد أتى إلى هنا لإنهاء غرض ما، وأنت في هذا المكان لمساعدته، فقم بعملك، لأنك أيها الموظف وأيها المحاسب محاسب، ولديك أمانة عليك أن تحافظ عليها حتى تحلل رزقك.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد ابن واسع ابن جابر الأزدي يكنى أبا عبد الله. قال موسى ابن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي يكون خلفه. هذا الحادي هو قائد الإبل الذي ينشد لها من أجل أن تغذ السير. وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له. وكان ربما عرس من الليل. التعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة. وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أهله. نحن نقرأ أيها الإخوة في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. حتى تكون وليا أنت محتاج إلى ثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إذا أنت مشيت بهذه الثلاثة فأنت الحمد لله من الأولياء. والدليل أن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو صفة الأولياء؟ الذين آمنوا، الحمد لله نحن من أهل الإيمان، وكانوا يتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. المنهيات هي الحرم، فإذا أنت تركت الحرم ثم فعل المأمورات، المأمورات إما فرائض وإما سنن، فإذا أنت تركت الحرام أتقنت الفرائض أديت ما استطعت من النوافل أنت من الأولياء. ثم هؤلاء الأولياء بعد هذا هم درجات، يعني الولاية مدرسة. هلأ المتوقع منكم يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، كلكم تصيروا من الأولياء. لازم أنت تصير من الأولياء، وإلا الصدق حياتك ما لها قيمة. يعني أنت ليش وجدت على هذه الحياة؟ معقول أنت تموت قبل أن تصير وليا من أولياء الله تعالى؟ هلأ ما تقول والله أخي يلا بس لأخلص البكالوريا بدي صير من الأولياء. بس طولوا لي بالكم شوي لأخلص بكالوريا، بس أخلص جامعة إن شاء الله أنا عازم صير هيك، بس اتجوز، بس أخلص العسكرية، بس افتح بيت، بس يجيني ولد، بس أمن للولد، بس أمن زواجته. الشيطان بيسول للإنسان. واحد من هؤلاء الأخوة الذين استشهدوا مبارح، أول مبارح لما سقط في الميسات، ما سقط أو تفجر هذا الباص، في شاب منهم كان معنا بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية. احنا كنا عم نساوي دورة تأهيلية للحياة الزوجية بالتل، فهو من التل، من سكان التل. فواحد منهم كان عم بيساعدنا، شاب يمكن 25 سنة 24 سنة، ما يخطر على بال واحد. فنازل هو موجه بإحدى الثانويات الشرعية، ورفيقه أمين مكتبة بإحدى الثانويات الشرعية، ومشرف على معاهد القرآن الكريم، وقلن رفيق ثالث كمان مدرس، نازلين على وزارة الأوقاف. يبدو في شيء، يعني مراجعة معينة، مسألة معينة، عمل معين. هننو طالعين لثلاثة، واحد قال لهم خلينا نروح ما دمنا صرنا بالشام نزور مدير أوقاف التل، مديريته بجامع دنكس. قال لهم خلينا نروح. قالوا له والله ما بدنا نروح لهنيك، لأنه هنيك عم بيصير تفجيرات، ما بدنا نروح التل. التفتوا الاثنين راحوا باتجاه الشمال، هنا عند وزارة الأوقاف، اثنين راحوا باتجاه الشمال هيك باتجاه ساحة الميسات، والثالث نزل باتجاه الجنوب لأنه بده ينزل على جامع دنكس. وإذ صار التفجير عندهم، فماتوا هدول الاثنين الله يرحمهم. يا أخوان والله شيء عجيب، وأنتم رأيتم صورهم. يعني الأمر، الناس تتخطف من حولنا، مو بس هيك، يعني مرات بيصير من هذا الأمر. نسأل الله أن يفرج عن العباد والبلاد يا رب، وأن يرفع البلاء والأذى. بس في مرات واحد يموت من دون شيء، من دون شيء يموت. إيمت بدك تصير أنت من الأولياء؟
هلا الوقت، خصوصي يا اخوان نحن رايحين على رمضان، خذوا انفسكم، خاصه انتم يا شباب، خذوا انفسكم بالعزائم الان وقت الولايه. يعني شو بدي ساوي لصير ولي؟ بس هتلت شغلات: غالب نفسك، ترك الحرام، اتقان الفرائض، اداء ما استطعت من النوافل. مو مستحيلين، ممكنين، صعبين، مزبوط صعبين. ليش انت لحتى تاخذ بكالوريا مو صعب، لتاخذ شهاده جامعه مو صعب، لتفتح محل مو صعب، لتفتح عياده مو صعب، ليصير عندك زباين بالمكتب مو صعب. كل الشغله جرزه بقدونس هلا اذا بدك تروح تجيبها صعب. طيب شو عليه اذا تعبت من اجل الولايه؟ وهلا ما تستنى بكره بيصير عمرك طاعنا في السن، بتصير ظهرك بيجعك، عيونك بيجعوك، ما بتقدر تقعد، ما بتقدر تركع، ما بتقدر تسجد، قول يا ريتني لما كنت شب. فالان يا اخوان الان وقت، وهلا في نفحه، يعني هلا جاي رمضان نفحه، اقبل على الله ما استطعت. وانا حبحكي لكم شغله قلت السنه الماضيه، وهلا حبحكي لكم اياها مشان السنه الجاي، مشان رمضان تبع السنه الجاي، مو تبع بعد 10 ايام، تبع السنه الجاي. اخي السنه الجاي اخر 10 رمضان بدك تعتكف، من هلا انهي شغلك تبع السنه الجايه. منيح، هي معك سنه 376 يوم، كمان هي 10 ايام. اخي العشر الاخير برمضان الجاي بدك تعتكف. من هلا ادروس للسنه الجاي. انا والله هيك كنت اعمل، يا يعني شباب صدقوا، انا كنت من اول السنه عير ايه ما بده يجي رمضان، يطلع معي بده يجي مثلا قبل الفحص تبعي تبع الفصل الثاني بكذا. خير ان شاء الله، من هلا ادرس مواد تبع الفصل الثاني اللي بده يصير فحصهم وقت رمضان. اخي انا برمضان ما بدي اترك لا صلاه تراويح ولا صلاه فجر ولا اعتكاف ولا ذكر ولا قران ولا درس، ما لي مستعد اترك شيء. وشو مشان الجامعه والدراسه والاوليه والعشره الاوائل والله من هلا بدرس من قبل بوقت، ما في شيء وبيمشي الحال وخلاص، والله اكرمني وطلعت من العشره الاوائل. وصدقوا ما غبت ولا عن درس ولا غبت ولا عن ركعتين صلاة التراويح، ما بدها شيء. الله بعينك انت، بس يعني خطط ورتب، الله بيهيئ لك هذا الشيء. كيف بدك تصير ولي؟ بس هدول ثلاث أشياء. ثم بعد هذا الأولياء يتنافسون في النوافل، والحقيقة هو فتح كل إنسان يفتح الله تعالى عليه بشيء. يبدو بأنه محمد بن واسع كان مفتوحا عليه بالصلاة. شوف رفيقه موسى بن بشار يقول: صحبته سفر من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع. الليل أجمع كل الليل، بس هو أكيد ما عم يصلي كل الليل، بس الأكثر الحكم للأغلب، يعني كان يصلي كثيرا من الليل. يصلي في المحمل جالسا، حتى نحن وماشيين بالسفر بالمحمل هو قاعد. أنتوا بتعرفوا صلاة النافلة بالسفر بتصير بدون ما تستقبل القبلة، أنت وماشي يمين شمال شرق غرب، الله أكبر بتصلي، قاعد بهالطيارة صلي، مسافر من هون لحلب 4 ساعات صلي، 6 ساعات طالع بالقطار بين بلد وبلد صلي. يا أخي شو قاعد عم تساوي؟ قال والله ما بعرف، قاعد هيك عم بتطلع، مليت من السفر. صلي يا رجل، متوضي، يطلع من بيتك متوضي وصلي أنت واعد. فمحمد ابن واسع كان يصلي في المحمل جالسا، يومئ برأسه إيماء. طبعا يعني بيصلي بالسيارة كيف يحرك رأسه، إيماء بالرأس. وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له، عشان ما تنتبه القافلة، لأنه هن جمال راكبين على جمال، بقى هو بده يقرأ من قيام الليل، يعني عم يقرأ مشان ما ينتبهوا الناس الجمال اللي وراء أنه عم بيصلي، يقول له للحادي وقف هون، أنت وقف جنب الناقة تبعي وأنشد أناشيدك، بقى هو الحادي بينشد مشان الجمال تمشي مسرعة، فيقول له وقف هون جنبي وارفع صوتك مشان يطلع صوت الحادي وما يطلع صوت محمد بن واسع. قال: وكان ربما عرس من الليل، حتى لما ننزل للاستراحة كمان بدنا نرتاح كمان، فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أصحابه، بس يأذن الفجر يفيق الناس. أنا كنت يا أخوان أطلع رحل، نروح رحلة أسبوع مرات هيك، ناخد أخوة المسجد طلاب معهد القرآن الكريم، نروح أسبوع. كان في مزرعة، مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله، كان في مزرعة على طريق المطار، هي لطلاب معهد القرآن الكريم. فنطلع رحلة يوم، وكل سنة بنطلع رحلة 5 أيام أسبوع. فهلا إحنا 200 واحد، الرحلة في مسبح، بقلب سباحة كل يوم، ولعب كرة قدم كل يوم، ومسابقات كل يوم، وحفلات كل يوم، وفطور وغدا وعشاء كل يوم،
بس بالجملة كمان في عبادة، في ذكر، في تهجد، في صلوات جماعة، في دروس. المهم نحن طيلة النهار، تصور أنت بقلب النهار سبحان، والسباحة مرتين، يعني في سباحة صباحية يمكن من 10 للـ1، في سباحة بعد الظهر من 5 للـ7، وفي رياضة، وفي مباريات كرة قدم، طيب وفي تهجد. نحن مثلا فايقين هيك بشكل جماعي مثلا الساعة 3، صلاة تهجد، بعدين فجر، بعدين ذكر، بعدين درس، بعدين طلوع الشمس، بعدين فطور، بعدين دوري كرة قدم، بعدين سباحة، بعدين صلاة الظهر، بعدين مسابقات الظهر، بعدين غدا، بعدين سباحة الاستراحة شي ساعة، بعدين سباحة العصر، بعدين صلاة المغرب، بعدين ذكر بين المغرب والعشاء، بعدين العشاء، بعدين حفلة، بعدين قيام ليل، بعدين عشاء، بعدين واصل قديش بقى؟ هلا صار الساعة 10 فطسانين، يعني شباب عمرهم شو مثلا 11 بكالوريا، سنة ثانية جامعة، ثالثة جامعة، رابعة جامعة، الساعة 10 11 داوي الواحد. والله يا أخوان أنا إلى الآن أذكر الروح كلاتنا بدنا ننام بقى هلا نوم، ما ألاقي غير كم أخ انسحبوا هيك خلونا هيك للنام. أنا صرت انتبه، يعني في ناس عم تنسحب هيك تطلع بأرض هالملعب، أرض حشيش كلها كازون، طلع هيك اطلع لبرا لاقي واقف عم بيصلي، خلى الناس تنام وهو راح يصلي. أو قبل ما يفيقوا الناس، ناس بدها تفيق الساعة 3، هو فاق الساعة 2 2:30، قام صلى. لكان بدي سابقكم أنا وأنت، بدك تسابقنا برمضان. إذا برمضان أنت رأيت الناس يا أخي يقبلون على المسجد، أنت اسبقهم، عم تخلي حدا يسبقك. بالعمرة الله يكرمنا هيك نطلع على العمرة مع بعضنا البعض شي 15 يوم. والله كنت بالعمرة، هلأ العمرة بتنقضى بساعتين، نحن نطلع 15 يوم أو 10 أيام. في ناس 10 أيام ما تطلع من الحرم، يعني ما تطلع إلا بالشد، مع أنه هو العمرة بتنقضى بساعتين. هلأ في واحد رايح بده يأكل، واحد بده يشرب، واحد بده يتسوق، معه قائمة غراض من أبوه، من سته، من جده. في واحد مو سائل عن كل هالقصة، قاعد بهالحرم إما مصليا وإما ذاكرا وإما داعيا. يعني هي فرص يا أخوان بالحياة، أنت مو دائما يسمح لك بالفراغ. إذا في وقت فراغ وأنت برمضان، هلأ إحنا جايين على رمضان، إجا أخ لعندي قال لي أستاذ أنا هذا أول رمضان ما عندي شيء بنوب. هو طالب جامعة بس ما بعرف شلون حاكمة إنه بهالرمضان ما عليه شيء، لا امتحانات وما عنده دوام. قال لي أنا بدي أعتكف من أول رمضان بالجامع. برافو عليك، لكان الحياة فرص لعل ما تتكرر بعمرك هي. ما منعرف نحن منعيش لرمضان الثاني أو ما منعيش، ما بعرف. بدرك رمضان هذا الأخ ربيع شمه الله يرحمه، هو صديقه فادي، ماتوا، ما أدركوا رمضان، ما حدا مبيت إنه هو هذا بيموت بس مات. أنا ما بعرف رمضان هذا بلحقه كله أو لا. أنت ما منعرف تيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في أخوة كانوا معنا هون بالمسجد رمضان الماضي ماتوا الله يرحمهم، بقى تعوا نتسابق. محمد ابن واسع كان مفتوح عليه بالصلاة، إذا وجدت الله عز وجل فتح عليك بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. عد بقى هلأ كل سجدة درجة درجة درجة، فإذا صليت سنة ركعتين معناتها 4 درجات هذول، غير الركوع، غير القيام، غير القراءة، غير النية، غير ذر البر فوق رأسه. عشان هيك يا شباب تراويح أبدا ما حدا، يعني خاصة الشباب، ما في واحد والله يصلي التراويح شو 18 ركعة 23 أخي فورا مقطوعة، هي 20 تراويح 3 وتر، وبتصلي لك شي 6 8 هيك تهجد، هدوني بينك وبين حالك، بس لا تخلي الآخرين يسبقوك. طيب، وقال عبد الملك ابن قريب حدثني نسيب لهشام قال قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت امرأة في داره هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. عم تحكي أبصر يا حفيدته يا أخته يا قريبته، قالت لهم هذا محمد بن واسع لما بيجي الليل إذا قاتل قتيل، قال مو قاتل قتيل، لو قاتل الدنيا كلها قاتله هو ما زاد على فعله. يعني من خوف هلأ اللي قاتل قتيل وتايب إلى الله دش لقي خايف وراجع وباكي وملتجئ وما بينام وعم يدعي لأنه عامل شغلة كبيرة. قال هذا محمد بن واسع لو قاتل كل الدنيا
ما بيزيد على الشيء اللي عم يعمله، يجتهد في العبادة وهو يخاف من الله عز وجل. وقال عبد الواحد: شهدت حوشبا جاء إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس، الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. قال: فصاح مالك صيحة وخر مخشيا عليه. مالك ابن دينار كمان من العلماء العابدين، فواحد عم بيقول له: أنا مبارح جيت شفت بالمنام منادي عم بينادي: يا أيها الناس، الرحيل الرحيل، ما حدا ارتحل إلا محمد ابن واسع، فمالك أخشي عليه لأنه هو ما ارتحل بالمنام يعني. وكان الحسن يسمي محمد بن واسع زين القرآن من كثرة تلاوته للقرآن بالصلاة. وكان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم في جيش، وكان قتيبة صاحب خراسان، وكان الترك خرجت إليهم فبعث إلى المسجد ينظر فيه، فقيل له: ليس إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه. فقال قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 جندي. لو معي 30,000 جندي أنا أحسن لما هذا محمد بن واسع عم يدعي لي بهالأصبع تبعه، لا هي أحسن لي، لأنه يطلب من الله عز وجل. وقال جعفر: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة فيرق قلبي. يا لطيف، عاد إذا شعر قسوة بس هيك يجي يطلع فيه يرجع إلي قلبه، والله اشتغل بذكر الله تعالى. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، بس طلع فيه هيك عاد أنا هيك صار يصير معي. كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة فرق قلبي. ويقول: وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. الثكلى هي الأم يلي مات ابنها، شلون هيك بكياني والدموع معلمة على وشها هيك وشها، عن محمد بن واسع هيك كأنه فقد يعني أقرب الناس إليه. يا أخوان، تعالوا نجتهد في الإقبال على الله عز وجل ما استطعنا لذلك سبيلا، وإذا الله عز وجل رأى منك صدق الهمة وصدق العزيمة أعانك وجمع لك خيري الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حياتي كلها لله.
1: تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فكما أن الله تعالى فضل كثيرا من الأزمنة على سائر الأزمنة، وفضل كثيرا من الأمكنة على سائر الأمكنة، كذلك فضل بني آدم على كثير من مخلوقاته، ولكنه تعالى أكرمهم بالتكريم. فقال جل شانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم إنه سبحانه وتعالى اصطفى من البشر الأنبياء، فقال جل شأنه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فكما أنه تعالى اصطفى من الملائكة رسلا، كذلك إنه تعالى اصطفى من البشر الأنبياء. ثم إنه سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء أنفسهم، ولم يكونوا على درجة واحدة، ولكنه تعالى قبل أن يفاضل بينهم فضل الأنبياء على سائر البشر. فلما ذكر جل شأنه 16 نبيا قال: وكلا فضلنا على العالمين. ولاحظوا كلمة العالمين ليشمل الملائكة ويشمل البشر، عامة البشر، ويشمل بقية المخلوقات. ثم إنه تعالى فاضل بين الأنبياء أنفسهم، فقال جل شأنه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ثم إنه سبحانه وتعالى اصطفى الرسل من الأنبياء، فقال جل شأنه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما فاضل الله تعالى بين الأنبياء أنفسهم، كذلك هنا فاضل بين الرسل أنفسهم، فقال جل شأنه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم إنه سبحانه وتعالى فضل أولي العزم على بقية الرسل، فقال جل شأنه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فلما ذكر الله تعالى النبيين وأنه تعالى أخذ منهم ميثاقا، ذكر من النبيين أولهم وهو سيدهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وابتدأ به لأنه أفضلهم. ثم ثنى بأول رسول بعث وهو نوح عليه السلام، ثم ذكر الثلاثة الباقين على التوالي في الزمن، وبين جل شأنه أنه أخذ منهم ميثاقا غليظا. ثم إن المولى جل شأنه فضل نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. وإذا كان أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين فهو أفضل من بقية البشر من باب أولى. ففي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا لفظ مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة، فرفعت إليه الذراع فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس، إلى آخر الحديث فيما يتعلق بالنسبة للعرض والشفاعة العظمى. والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. وقوله في رواية الشيخين من حديث أبي هريرة: أنا سيد الناس يوم القيامة، قيده بيوم القيامة لأن يوم القيامة تزول الدعاوى ولا مجاز، بخلاف ما هو موجود في الدنيا، فهناك أسياد كثيرون ولكنهم في ميزان الله تعالى لا يزنون مقدار بعوضة أو أقل، ولكنهم يوم القيامة يكونون هباء منثورا. وإذا كان عليه وآله الصلاة والسلام سيد الأنبياء يوم سيد الناس يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى. ولهذا من شهد للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في هذا التميز وهذا التفضل وهذه المكانة العالية وهذه الميزة الرفيعة التي لا يدانيه ولا يقاربه فيها أحد؟ إنما هم أربعة: الله عز وجل، والملائكة المكرمون، وأولو العزم من الرسل، ثم هو عليه وآله الصلاة والسلام. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول بعد ذكره للمنقبة: ولا فخر، للدلالة على أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من العلم الذي يجب تبليغه، وحتى يعلم الناس منزلته صلى الله عليه وسلم. وهنا أحب أن أنبه أن جميع الفضائل والمناقب التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يكن النبي عليه وآله الصلاة والسلام يذكر أي ميزة له قبل ذلك التاريخ، لأنه كما ذكرت حديث واثلة، فواثلة رضي الله تعالى عنه أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة تبوك، ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هاجر إلى المدينة في السنة السابعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة. وقد شارك واثلة في رواية هذا الحديث عدد من مسلمة الفتح، ومن هؤلاء العباس رضي الله تعالى عنه، والمطلب ابن أبي وداع، والحارث، ونوفل ابن الحارث في آخرين، ولكني سأقتصر على الأمر الأول، وهو شهادة الله تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أفردت ما ذكره الله تعالى من فضائل لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت في القرآن العظيم، وهو في مجلدين كبار، لكني سأقتصر على نصين اثنين فقط. الأول قبل وجوده عليه وآله الصلاة والسلام في عالم الدنيا، والثاني بعد انتقاله عليه وآله الصلاة والسلام من الدنيا، بل في يوم القيامة، ليتضح لنا الابتداء والانتهاء. فإذا كان عليه وآله الصلاة والسلام في الابتداء متميزا وفي الانتهاء متميزا وعلى الأنبياء أنفسهم، فما كان بينهما من باب أولى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها في عرصات يوم القيامة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

غدا تأكلنا الأرض التي قد غلبناها سنينا والتي بعد أن تكسر مني آلتي فيضيع اللحن بالعمر الحزين وقتها تبكي على روح الحياة بعد أن تسلب من جسم الحياة إذ يقيني أن وعد الحيات وظنوني خليت طول السنين سوف نمضي لست أدري أين ما قصدنا بالسير حتى أينما كل ما زاد بقلبي أينما علمه الخالد ذياك الدفين وغدا يحزن قلبي والوصال بعدما بالحب قد جال وصال سوف يبكي عشقنا حبل الوصال بعد أن بت بنأي العاشقين لست أدري نلتقي بعد إذن أم أوارى لا أرى بعد إذن لا ولا يسمح لي بعد إذن بوصال فيعنيني الحنين وسيبقى ذكرنا يا ويلنا بعدنا رمزا لهم سوي لنا ويقول الحب حزنا ويلنا إن ذكراكم سمت للخالدين كم وكم باع قلوبا واشترى غيرنا أخرى وباها اشترى قلت أستنكر هذا اشترى عجبا فالحب يهوى المخلصين يا ترى من ذا الذي أوصلنا لحبيب حبه أوصى لنا نعشق الحب وقد أوصلنا ذلك العشق إلى مر الأنين يا إلهي عمرنا جد قصير وفؤادي للهوى دوما قصير فأنا بالنوح كالورق أصير طائرا أبكي وصال المغرمين سرمدي العشق قلبي أبدا سوف لن ينسى محبا أبدا قد على وجهي شحوب وبدا فليكن هذه سمات الوالهين يا إلهي مرة هذه الدنا تتعب القاسي وتدمي من دنا أترى العشق بعمر مدنا أم ترانا قد ثوينا في سكون إنه الموت الذي ننتظر ثم يأتي بعدنا المنتظر ونرى الحكمة في من نظروا إنه اليوم الذي فيه اليقين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. منهاجنا دعوة.
1: دعوة إبراهيم.
0: دعوتنا عزة.
2: لا إله إلا الله.
1: عزة.
0: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه.

0: يا ابو محمد، انت صحتك على قدك وبكفي اللي جرى لك المره اللي فاتت. عندك سكر وضغط، بلاش تتعب. ابعت محمد يشتري هالمره ويريحك.
1: بيعرفش يا محمد، محمد بيعرفش يشتري زي ما بدي. نسيت الدور اللي فات كيف جاب الكوسه للمحشي.
2: هيه والله كبيره، ومش ظابطه لا شوربه ولا لمحشي.
0: انا عارفه عنه التاني كسول كتير محمد، وبحبش يغلب حاله. يا رب اصلح حاله. بس
1: هدى وين من الصبح ما شفتهاش؟ من ساعة الفطور.
0: يا حرام، خايفة كتير. بكرة بتطلع النتيجة.
1: ربنا يوفقها يا رب. ان شاء الله بتجيب معدل بترفع راسنا فيه.

0: الله يصبحكم بالخير، مجتمعين حوالين النبي إن شاء الله.
1: عليه الصلاة والسلام. يسعد هالصباح يا بابا.
2: يسعد هالصباح يابا.
3: تعال اسمع يا أبو فارس ألاء شو بدها على هالصبح.
0: صباح يا عليم يا رزاق يا كريم. أي هي نتيجتها لسه طلعت
1: شوية وبتطلع يا بابا، لكن أنا بدي أدرس رياضيات مش طب، وهي مصرة ما بدها إلا طب لتسفرني عند أخويا أحمد.
0: اسمع يابا يا ألاء، اللي بتشوفه أمك كبيرة الدار وبركتها ونورتها مناسب اعملي، نفسها تدرس طب والإمكانيات بتسمع ادرسي، لكن أنا برجع وبقول لك اللي بدها إياه أمك بركة الدار ونورتها تعمله يابا، بدناش مشاكل.
2: لكن يابا ألا حابة تدرس تخصص هي بتحبه، مش ضروري يعني تدرس طب.
1: ياي أشوف دم بقدرش. نو
3: طيب يا نواعم، انت لا بتعرف تقطعي سمك ولا جاج ولا بدك تدرس طب، الله يكون بعون اللي بده ياخدك بس.

0: وأخيرا الحمد لله ألف مبارك يا أبو محمد، وهلأ صرت سيد ويجالك حفيد يقول لك يا سيدو.
1: ما هو الحفيد انولد بيعرف يقرأ ويكتب، عشان هيك بقولك يا ست الحج عجزنا بدري يا أم محمد.
0: لا لا يا أبو محمد، أنت اللي عجزت، أنا لساتني صبية، واللي بيشوفني وبيشوف بنت هدى بفكرنا خوات.
2: طبعا، ما هو ما حد شافك إلا وقال لي سلمي على أختك الصغيرة.
1: أنتوا خوات وصبايا وأنا اللي عجزت فيكم. هم هيك النسوين بيكبروش وبيمرضوش، كل رجال بيموتوا بحياة نسوينهم، ولا ست ماتت بحياة جوزها إلا قليل.
0: قل أعوذ برب الفلق في عينيك يا أبو محمد. إحنا بنكبرش وما بروح عفرح ولا مناسبة إلا الناس بتشوفني برجع مخنوقة. قال إيش اللي بدها تخطبني لابنها ولا تخطبني لأخوها؟
2: والله يا بابا بس يشوفونا بحسدونا.
1: طيب يا حبيبات سيدو، بتكوش إشي مني عشان بدي أروح أخذ الدواء وأنام، ما أنا صرت موديل قديم، موديل 1900 يا دوب، أنتو لسه موديل 2000 جداد يعني.
0: يعني هيك صرنا أطفال. والله هيتك يا أبو محمد بتتمسخر علينا، بس الحمد لله أنا ما حدا شافني وأعطاني أكتر من 20 سنة.
2: تضيعوش فرحتنا بالبيبي، يلا بدنا التحلاية ونتائج السنوية كمان ساعة، يعني يلا إن شاء الله الفرحة بتصير فرحتين يا أبو محمد.
1: طيب اللي بده من حدا حاجة بدلعه مش بولعه، أنا حج عجوز وأمك صبية. طيب خليها هي تجيب لك التحلاية وتجيب لك الهدية كمان. روحي.
0: بجيب لها، باخد منك وبجيب لها كل اللي نفسها فيه.
2: يا بابا ولا تزعل حالك، أي والله إنك شيخ الشباب، لكن لما أقول لك يا حاج يعني بنرد عليك العين. يا كبيرنا أنت.
1: شكرا يا بابا. الحمد لله على سلامتك يا وداد، ربنا رزقنا بولد حلو كتير الحمد لله رب العالمين. بتعرف ايش بدي سميه؟ بدي سميه جميل على اسم ابويا.
3: ايش؟ وليش ما تسمي حلمي على اسم ابويا؟
1: حلمي؟ ويقولوا لي ابو حلمي؟ حلمي اصلا مش كيوت. وبعدين في واحد على اخر الشارع اسمه ابو حلمي بكره وبلف من الشارع التاني ما بشوفهوش ولا بحبه.
3: اي والله اسم حلمي حلو، انا عارفه عنك، اعمل اللي بدك اياه.
1: خلص قلت لك بدي اسميه جميل. اقول لك ليش؟ اتصور لما يقولوا لك يا ام جميل وانا يقولوا لي يا ابو جميل، والله العظيم اشي روعه بكون.
3: خلص تمام.
1: وداد وداد.
3: نعم.
1: تعرف ايه جايب لك؟
3: شو جاي؟
1: جايب لك نص كيلو كباب ونص كيلو شيش طاووق. بس ايش؟ لوز.
3: يا سلام. طب تعال تعال كل معايا.
1: انا اكلت في السوق
3: يا راجل، والله تلاقيك على حين بطنك من امبارح. تعال تعال خد لك هالرغيف.
1: وداد قلت لك اكلت.
3: اي والله لا تاخذ هالرغيف من ايدي.
1: مش عارفه اني خالع نص كيلو كباب. يلا يسلموا ايديك يا رب.
3: صحه وعافيه.
0: ألف ألف مبروك، إجالك ولد يتربى بعزك إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك يا رب. خدي لك هالعشرين شيكل تحلاية
0: يا رب تفرح فيه وتشوفه دكتور قد الدنيا.
1: طيب متى ممكن نطلعها من المستشفى؟
0: الدكتورة شوية وراح تلف على كل الحالات وتكتب لها على خروج إن شاء الله.
1: يبقى تمام، أنا رايح أخلص الأوراق وأرجع.

0: يا ابو محمد.
1: نعم.
0: ينعم عليك. تنساش تجيب الاغراض اللي قلت لك عنها.
1: حاضر.
0: جشتين.
1: طيب.
0: وداد اللي بتساعدني والده. جيب جشتين.
1: حاضر.
0: وينسون.
1: حاضر.
0: وسكر.
1: طيب.
0: وكمون.
1: حاضر.
0: سنيطين حلو.
1: حاضر.
0: كل اغراض. ما تنسى ولا اشي. صندوق الكولا.
1: امرك. حاضر.
0: وشو ناقص كمان؟ إيه وانت ماشي بالسوق جيب. وتنساش استنى استنى. إيه صحون بلاستيك وكاسات بلاستيك.

0: حاضر.
1: يا الله اليوم فرحتنا فرحتين.
2: يبقى هيك ما تنساش تجيب لي شوية زينة واسطوانة أغاني للنجاح، خلينا نفرح لنا شوية. يا
0: حاضر يا بابا، أمركم. يلا خليني أطلع قبل ما زيد طلباتكم.
1: اليوم الطلبات ملهاش نهاية يا أبو محمد، وتنساش بدي أكد عليك صناديق الكولا والعصير والشوكولاتة والحلويات، بجد اليوم ولا كأنه يوم عيد.
0: لسه العيد مطول، العيد مطول، أقول لك صدقين العيد أهون.
2: شوف قدي بدك تدفع عيديات وأعطيني يام حلوان النجاح، أنا أولى يا بابا.
0: حاضر يا بابا حاضر، هيني طالع، أنا لو بنك اليوم حفلس.
1: الله يديم عليك الخير يا أبو محمد. يو أكم مناسبة بتيجي بالسنة
2: يا رب.

0: وما وصلت الدمار والحصار وتعاليا على الجراح ينبع النجاح والتفوق لينشر عبيره لتعم البهجة والسرور أطياف شعبنا الحبيب. ونستكمل معكم أوائل الطلبة الفرع الأدبي. لقد حصل كل من الطلبة التائهين أسماؤهم على المرتبة الأولى بمعدل 99.7. شيماء فراد محمود أبو طير القدس العاصمة بنات أبو بكر الصديق الثانوية. امتنان محمد سليمان زيادة بيت لحم واد رحال الثانوية. آمنة وسام تيسير جودة الوسطى صبرة وشديدة الثانوية للبنات. أسيل حسن عبد السميع الحلبي غرب غزة زهرة المدائن الثانوية للبنات. براء محمد زهير جيوسي طول كريم دراسة خاصة. خلود إياد عبد اللطيف
1: يا ماما يا هدى متأدى إنك قدمت منيح.
2: آه يا ماما إن شاء الله
0: بنت عمران الثانوية للبنات.

0: الثانوية العامة والرابعة على الفرع العلمي هدى جميل حسن من محافظة غرب غزة ومدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات.
1: أنا الرابعة ألف ألف ألف مبارك يا ماما، ألف مبارك يا روحي، ألف مبارك، الله يبارك فيك.
2: كنت أتمنى الفرحة هذه تكون لمحمد، يكون مهندس ويحكولي يا أبو المهندس. إيه بس يلا، فرحة البنت برضو حلوة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي أكرمنا من نجاح التفوق، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله.
3: أصلا أنت بتستاهل كل خير يا ماما.
1: يا الله قديش طايرة من الفرحة يا الله.
3: ما أحلى كرمك يا رب، أكرمنا بصبي وبتفوق بنتي، الحمد لله الحمد لله يا رب.
1: وزع حلو، وزع حلو، أعطي اللي هناك، ابعت الصحن للجيران.
2: أنا طالع من البيت، هاي طالع مش قادر أتحمل الدوشة الكثيرة.
3: صبرني يا رب، هاي إحنا بهاليوم، معلش أتحمل. الناس جاية تبارك لهدى ولوداد ولمحمد،
2: عشان هيك أنا بدي أطلع، ضغطي شوية وراح يرتفع. آي راسي يابا.
3: اللي بريحك، حاولت أعمل لك هدوء لكن مش قادرة، الناس كثيرة وراح أضلني مشغولة فيهم.

0: قادرة تنزل تحت عشان في ضيوف بدهم يشوفوك.
1: يا الله، طب شو فيها لو طلعوا هنا عنا على الغرفة؟
0: ليش بتحكي؟ غرفتنا مكركعة تكركع الفوقاني تحتاني، وبعدين صغيرة غرفتنا.
1: والله صح كلامك. طب امسك جميل، خليني أغير أوعية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب كل سنة كل سنة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر علماء الأخلاق أنها نوعان: أخلاق جبلية طبيعية، وأخرى مكتسبة تحصل برياضة نفس وطول مران. وقد جبل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق كلها، فما تفرق في غيره من الناس قد جمعه الله عز وجل في شخص نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى زكاه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبقوله جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه ربنا جل جلاله حين نفى عنه ما كان ضد ذلك، فقال جل من قائل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأن الله عز وجل بغض له الأوثان، وبغض له قول الشعر منذ أن كان صغيرا. ولذلك ذكر كتاب السير بأنه صلوات ربي وسلامه عليه لما ذهب مع عمه أبي طالب في رحلة تجارية إلى الشام، ولحظ عليه ذلك الراهب بحيرا شيئا من علامات النبوة، أراد أن يختبره صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: أي غلام، سألتك باللات والعزى أن تخبرني عما أسألك عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا مثل ما أبغضتهما. بغض الله إليه اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبلا وذا الخلصة وغير ذلك من الطواغيت التي كانت العرب تدين لها بالولاء، فتطوف بها وتتمسح وتنذر لها وتستقسم عندها، إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات التي كان عليها أهل الجاهلية. الله جل جلاله عافى نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلك كله. وأيضا لما كان يحمل الحجارة مع بعض أترابه، فرفع إزاره صلوات الله وسلامه عليه، ألهمه الله عز وجل أن يستر جسده وأن يرخي إزاره بحيث لا يبدو منه ما أمر بستره. هذه الأخلاق الجبلية حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم بما طبعه الله عليه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والأخلاق قد تكون مكتسبة بالنسبة لغيره، بمعنى أنه ينالها برياضة نفس، ينالها بمجاهدة، فلربما يكون الإنسان فيه شيء من الطيش والخفة والحمق فيروض نفسه على الحلم والسكينة والوقار، ولرب إنسان يكون فيه شيء من البخل والإمساك والتقتير فيروض نفسه على الكرم والجود والسخاء. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. وأشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إخوتي وأخواتي، أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم كتاب كبير لا يستطيع امرؤ أن يحيط به، لكن يمكن أن يتعرض الإنسان لشيء من ذلك حينا بعد حين من باب الاقتداء والامتثال. وكما قال القائل في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء،
وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجنا الجديد الإسلام منهج حياة. نستضيف في هذا البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
5: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
4: بداية، البرنامج نسج حول الإنسان الذي تميز عن غيره من المخلوقات بالتكريم والاختيار، ونود منكم فضيلة الدكتور إلقاء الضوء على هذا الكائن المتميز ودائرة سعادته. ما هي الأساسيات التي يطلبها الإنسان العاقل؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
4: اللهم آمين.
5: أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف. هو في حقيقته عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك.
4: نعم.
5: وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان جبل أو فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أي إنسان كائناً من كان، من آدم إلى يوم القيامة، جبل الإنسان على حب وجوده، صرح بهذا أو لم يصرح، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. النقطة الدقيقة أن الاستقامة على منهج الله تحقق له سلامة وجوده. والنقطة الدقيقة الثانية أن الاستقامة لا تعني السعادة، ولكنها تعني السلامة، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. لهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والإنسان ولو بدافع من حبه لذاته أو حبه لسلامته ينبغي أن يطيع الله عز وجل، لأن العلاقة بين الطاعة وبين النتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. ولأن العلاقة بين المنهيات والنتائج علاقة علمية أيضا، فالإسلام منهج موضوعي. لو أن الطرف الآخر أو لو أن إنسانا لا يؤمن بالدين أصلا أخذ بهذا المنهج لقطف كل ثماره في الدنيا، بينما المؤمن يقطف ثماره في الدنيا والآخرة. فقد جبل الإنسان على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده، أما كمال وجوده يحتاج إلى عمل صالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. حينما يبذل الإنسان من ماله، من وقته، من علمه، من خبرته، من جاهه، حينما يعيش للآخرين، حينما يحمل هم أمته، حينما يسهم في حل مشكلاتها، حينما يسهم في إسعادها، حينما يقدم لربه الغالي والرخيص والنفس والنفيس، عندئذ يسعد، يسلم باستقامته على أمر الله ويسعد بالعمل الصالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أما استمرار وجوده، الإنسان له عمر ويموت، ولكن حينما يربي أولادا يكونون خلفاء من بعده يكون قد حقق استمرار وجوده. فالله عز وجل يطمئن هذا المؤمن فيقول له: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أية سعادة تتحقق لهذا الإنسان حينما يضمن سلامة وجوده باستقامته على أمر الله، وحينما يضمن سعادته الكبرى بالعمل الصالح، وحينما يضمن استمراره بعد موته من خلال أولاده. هذه جبلة الله عز وجل والفطرة التي فطر الإنسان عليها كائنا من كان في كل زمان وفي كل مكان. لذلك الإنسان حينما يجهل أسباب سلامته وسعادته، قد يسأل سائل سؤال دقيق: ما دام الإنسان قد جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، لماذا يكون الشقاء في الأرض؟ الشقاء سببه الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
4: سبحان الله. دكتور، أين هي السعادة في التكاليف؟ افعل ولا تفعل، ألا يعكر صفو السعادة الأمر والنهي، الترغيب والترهيب؟
5: والله الذي أراه أن الدين إنما جاء لإسعاد الإنسان. وأنا أقول لك الآن بكل صراحة، أنا يعنيني من الدين أن تحل مشكلتي مع أسرتي ومع أولادي من خلال تطبيق منهج الله. يعنيني من الدين أن أسعد مع ربي، أن أعرفه، أن أستقيم على أمره، أن أقبل عليه. يعنيني من الدين أن تكون علاقتي مع الخلق علاقة رائعة، علاقة تفاهم وتعاون وعلاقات إيجابية. يعنيني من الدين أن أنجح في عملي. يعنيني من الدين أن أنجح مع صحتي. فحينما يكون الدين داعماً لهذه الكليات الكبيرة في حياة الإنسان، الكلية الأولى علاقته بربه، والكلية الثانية علاقته بأهله وأولاده، والكلية الثالثة علاقته بمحيطه، بمن حوله، من جيران، من أصدقاء، من زملاء، من أقرباء، من عامة البشر أو من أعداء، في علاقات نموذجية. ويعنيني من الدين أن أنجح في عملي. شرف الإنسان عمله، منه يرتزق. ويعنيني من الدين أن أعيش حياة أتمتع بها بصحة طيبة. لذلك عنوان هذا البرنامج الإسلام منهج حياة، فهذا الإسلام هو تعليمات الصانع لنجاحك مع ربك ومع أسرتك ومع أقاربك ومن حولك ومع عملك ومع صحتك. فهذا الدين الذي يسعد الإنسان. هنا قضايا في الدين لا تعد ولا تحصى، لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد. أي قضية لا يبنى عليها حكم شرعي لا قيمة لها في البحث والدرس. نريد دينا هو دين الحياة، نريد دينا هو دين السلامة، دين السعادة، دين التألق في العمل، دين التألق في الصحة. فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه الحلقات القادمة ببيان وجهة نظر الدين في هذه الكليات الخمس: العلاقة مع الله، والعلاقة مع الأهل والأولاد، والعلاقة مع الأقارب وبقية الناس، والعلاقة في العمل، والعلاقة مع الصحة
4: إن شاء الله. دكتور، ينظر الفقير إلى الغني نظرة يظنه أسعد الناس، وكذلك ينظر الضعيف إلى القوي فيحسبه الأوفر حظا، والسؤال هو: أين مكمن السعادة والحظوة وكيف السبيل إليها؟
5: قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين.
4: سبحان الله.
5: في النفس فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله. في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في النفس حاجة إلى معرفة الله، حاجة إلى أن يرى منظومة فكرية تقدم له تفسيرا صحيحا واقعيا عمليا عميقا متناسقا للكون والحياة والإنسان، تقدم له تفسيرا للظواهر الكبرى في الحياة: ظاهرة المرض، ظاهرة الفقر. هذه ظواهر نعيشها جميعا، ما تفسيرها؟ ما تعليلها؟ ما حكمتها؟ الدين قدم للإنسان أروع تفسير شمولي عميق دقيق متناسق لكليات الحياة، للكون وللحياة وللإنسان. فلذلك الإنسان أعقد آلة في الكون، فحينما يكون الإنسان على منهج ربه يسلم ويسعد. وهذا هو الهدف من هذا البرنامج إن شاء الله. ذلك لأن الإنسان لا يسمى ناجحا في الحياة إلا إذا نجح نجاحا شموليا. فالذي ينجح في تحصيل مال وفير ويهمل أهله وأولاده لا يعد ناجحا.
4: جانب من جوانب.
5: والذي ينجح في بيته ولا ينجح في عمله لا يعد ناجحا. والذي ينجح في كليهما ولا ينجح في صحته لا يعد ناجحا. فأنا أنطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من أن النجاح لا يعد نجاحا إلا إذا كان شموليا.
4: نعم، إذن النجاح نجاح شمولي وليس جزئي. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم، نلقاكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي رفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
4: علي علي علي، خلي عدوك يولي.
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم مع الأخ الأستاذ مصعب حيدر الذي واكب العمل الإسلامي وتطوره وعاصر مرحلة هامة من تاريخ لبنان وتاريخ المقاومة، وكان له دور جهادي ومقاوم في مواجهة الاحتلال على أكثر من صعيد سياسي وإعلامي وغير ذلك. اليوم يسرنا أن نستعرض معه تاريخ رجل عرفته مدينة صيدا وعرفه الجنوب، هو فضيلة الشيخ المجاهد محرم العارفي رحمه الله. بداية أخ مصعب، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بكم أستاذ مصعب. عام 1982 وقبيل الاجتياح الإسرائيلي للجنوب، حول الشيخ محرم العارفي منزله المطل على البحر إلى قاعدة عسكرية، حيث رابط لديه المجاهدون بسلاحهم تحسبا لأي إنزال يقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي. ماذا حصل يومها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الشيخ محرم تخلى عن كثير من خصوصياته العائلية المنزلية من خلال أنه بيته مشرف على البحر، فيعني كانوا يعتبروا الشباب أنه هيدا مكان لكمين متقدم ويتواصل مع مجموعة تانية على الأرض، فكان دائما يعني بشكل يعني يومي في كمين في منزل الشيخ محرم. وعندما حصل الاجتياح الإسرائيلي تم قصف المنزل بفعل معلومات أو بفعل ملاحظة العدو الإسرائيلي لحركة معينة يعني
2: داخل المنزل،
3: داخل المنزل، وبالتالي يعني هو دفع تمن. هو عارف انه بس لا يجب يحط ناس عسكر ببيته، انه منزله قد يتعرض الى القصف وممكن عائلته ايضا تتعرض الى الايذاء او الاستشهاد او او الجرح.
2: هل استشهد احد يومها يعني اثناء القصف؟
3: لا لا لا.
2: دخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة صيدا واحتلالها بعد أن دمرت هذه القوات المعادية أبرز معالم المدينة ومساجدها وحتى منزل الشيخ محرم العارفي كما ذكرت الآن، والذي تعرض للدمار، كيف كانت ردود الفعل على تلك الأعمال الإجرامية وخاصة من الشيخ محرم وعلماء المدينة؟
3: يعني بدون شك كانت قبل الاجتياح كان يعتني الشيخ محرم العارفي بالبحث عن موضوع المكر اليهودي، عن سيرة الأنبياء الذين تعرضوا لأذى بني إسرائيل وتشويهات بني إسرائيل، وكان يترجم ذلك على المنبر. فعندما حصل الاجتياح الإسرائيلي وظهرت هذه الممارسات الوحشية، وخاصة من خلال انه هون احنا في عنا هون ساحة الشهداء فيها مئات من الجثث التي لم يتم فرزها لانها تعرضت لعملية إذابة من جانب أنه في قصف على مبنيين، وكان في أنانة غاز، قوارير غاز، يعني بحيث أنه الجثث أذيبت يعني أو تم تشويها ولم يتم التعرف على أصحابها يعني، فتم تجميع كتل بشرية يعني بشكل عشوائي وبجرافات ودفنهم في مقبرة جماعية في ساحة أطلق عليها اسم ساحة الشهداء في قلب مدينة صيدا.
2: هل حفل أثناء الاجتياح حصل هذا الأمر؟
3: نعم نعم.
2: أثناء الاجتياح.
3: وحتى إطلاق اسم هون كان اسمه مثلث الراهبات، حتى بس لكانت تنتشر أنباء العمليات أنه حصل في عملية أو ضرب لموقع قوات لحد أو قوات الإسرائيلية خلال مرورها على مثلث الراهبات. فيما بعد يعني صار في توافق على إطلاق اسم ساحة الشهداء على هذه المنطقة تخليدا للشهداء وإبرازا لوحشية العدو الصهيوني في تعاطي مع المدنيين. طبعا يعني هلأ نحن بنشوف ذروة هذه الوحشية في قطاع غزة، يعني نحن كنا عم نشوف بروفا لا أكثر ولا أقل أمام الوحشية الحالية الآنية. ولو كان الشيخ محرم قاعد عم بشوف هلأ ما يجري في قطاع غزة ما بعرف شو كان صار فيه يعني، ما يعني الله أعلم. طبعا ردة الفعل يعني كانت إصرار على التمسك بموقف المدينة الرافض للاحتلال والمقاوم والمتمسك بالموقف الجهادي الذي يملك يعني موقفا حازما وحاسما.
2: كان الشيخ محرم العارفي يرفض التعامل مع الإسرائيليين بأي شكل من الأشكال، حتى أنه كان يرفض النزول من منزله ليأخذ تصريحا بالتجوال في مدينة صيدا، كما كان يرفض حتى إلقاء السلام على عملاء الاحتلال. أي صدى كانت تتركه مثل هذه المواقف والتصرفات في المجتمع الصيداوي؟
3: مرابطة عدد من العملاء على مدخل مسجد بطاح كنتيجة إطلاق الشيخ محرم في عدد من خطب الجمعة مواقف معادية للاحتلال، وهذا حصل تحديدا في خريف عام 1983. كانت العمليات العبوات النصف انتشرت بقوة في مدينة صيدا، وكانت قوات الفجر حقيقة في تلك الآونة قد أنجزت إنجازات عسكرية وأمنية مهمة ضد قوات الاحتلال. واكب الشيخ محرم العارفي هذا التصعيد من قبل المقاومة العسكرية بمواقف سياسية ودعوية وإيمانية ملائمة. ردت فعل العملاء أنهم جاءوا ويطلبون أن يتحاوروا مع الشيخ محرم أو أنه أو يتكلموا، أو يمكن كانوا بدهم يهددوا، يمكن كانوا
2: بكل وقاحة يعني
3: بكل وقاحة. وكان أحد العملاء يريد أنا بس بدي أسلم عليه للشيخ.
2: فمثلا هؤلاء العملاء عفوا كانوا من مدينة صيدا أو من خارج المدينة؟
3: هو هذا كان فلسطيني.
2: نعم. كان من سكان من سكان المخيم أو المدينة؟
3: سكان المدينة.
2: المدينة.
3: سكان المدينة. ترتب عليها إنه الشيخ محرم فإنه خرج مع مجموعة من الناس بشكل مظاهرة، بحيث يعني إنه طردوهم، يعني مش بس إنه ما الشيخ ما صافحهم أو ما سلم عليهم أو ما أعطاهم وجه، لا يعني إلى حد أنه الجمع الجمع اللي خرج مع الشيخ بأكثر من جمعة كان شبه مظاهرة في
2: وهذا تحدي كبير لل
3: طب بدون أدنى شك لذلك عندما تم حصول عملية المواجهة واستشهاد الإخوان جمال حبان محمود زهرة محمد عز الشريف ليل 27/12/1983 كانت يعني الأمور ممهدة والقرار يعني القرار الأمني الإسرائيلي باعتقال الشيخ محرم عارفي جاهزا وناضجا ولا يحتاج إلى نقاش تم تنفيذه مباشرة. هو طبعا يعني هو وعدد كبير من الشباب وأئمة المساجد الآخرين يعني.
2: أستاذ مصعب حيدر، ما قصة جمع الأسلحة التي كان يلقيها بعض المواطنين للتخلص منها على جوانب الطرقات في فترة الاجتياح والاحتلال الإسرائيلي لمدينة صيدا، وقيام الشيخ محرم العارفي والشباب بإخفائها في مسجد بطاح؟
3: يعني ما بظن أنه يعني من الحكم كان إخفاء السلاح في مسجد بطاح لأنه مكشوف يعني القصة. ما كان يحصل هو أنه
2: ربما لعدم وجود مكان آمن يعني
3: لا أنه كان كل واحد بيلقط سلاح بيجمع سلاح بروح بخبيب مطرح بستان بشي مطرح بعيد عن الأماكن اللي ممكن تكون هدف تكون هدف للإسرائيليين. يعني أنا ما عندي علم أنه في شيء صار منه بجامل الطاح يعني.
2: الشيخ محرم العارفي ساهم في إنشاء قوات الفجر كما ذكرت الآن بقيادة الشهيد جمال حبال، كيف تشكلت تلك القوات يومها؟
3: يعني
2: بشكل عفوي أم يعني بقرار أم
3: بداية بشكل عفوي بس، ولكن ما استمر يعني الموضوع على عفويته، لا يمكن أن يستمر على عفويته. بالأخير القائد الشهيد جمال حبال إنسان منظم، إنسان عنده ذهنية عسكرية وأمنية ويعمل في هذا المجال بطريقة علمية مدروسة، على الرغم من يعني صغر تجربته، فكان في تنظيم أمور بشكل متعني. يعني الشيخ محرم رحمة الله عليه أمن الغطاء المعنوي الشرعي الديني الثقافي، أمن الحضانة الفكرية لهذه المقاومة، وخاصة من أنه كانت مشاركته في أي نشاط له علاقة بالمقاومة أو ضد الاحتلال يسارع الشيخ المحرم إلى اتخاذ مواقف جريئة ومتميزة. وهون أنا بدي سلط الضوء على بعد مهم في شخصية الشيخ محرم، هو البعد الوحدوي الذي ظهر في أكثر من محطة. ظهر أولا من خلال يعني حضوره في حسينية الصيدا في ذكرى عاشوراء قبل 82، حضوره الدائم تقريبا يعني. ظهر من خلال مشاركته في النشاطات التي كانت تقام في أيضا كمان حسينية الصيدا أو بعض حسينيات الجوار، حتى يعني وصولا إلى جبشيت يمكن، هيدي تحت وطئة الاحتلال. وكانت الدعوة إلى قيام مقاومة واحدة جنوبية لا تفصل فيها مقاومة صيدا عن مقاومة الجنوبيين أو مقاومة الفلسطينيين عن مقاومة اللبنانيين واضحة وصريحة ولامعة. والمحطة الثالثة التي جسد فيها الشيخ محرم بعده الوحدوي خلال حرب المخيمات وبقاؤه حوالي 40 يوم مع سماحة السيد عيسى الطبطبائي في مخيم الرشيدي المحاصر، وقد عانى صحيا وخرج الشيخ محرم مصاب بالحمى التي يعني لم تكفي يعني الأوقات حتى يتم معالجته عنده بوضع الصحي، وهو أساسا ما ظهر من مخيم الرشيدية إلا لأنه أمه كانت في حالة احتضار وطلبت أن تراه قبل أن تتوفى رحمه الله.
2: يعني يومها دخلوا هو والسيد عيسى إلى مخيم الرشيدي لوقف الاقتتال والسعي في التهدئة خلال الحرب المخيمات،
3: وأن هذه الحرب هي حرب ليست لها علاقة بسنة وشيعة، وهي السيد عيسى الطبطبائي الإيراني الشيعي يجلس مع الشيخ محرم عارفي السني محاصرين مع أهل المخيم. كانت رسالة غنية لها بعد وحدوي كبير، وكان المطلوب منها أن ترد على كل أصوات الفتنة التي تريد أن تعطي لهذا الصراع حرب المخيمات طابعا مذهبيا مقيتا. هيدي المحطة الثالثة اللي برع فيها الشيخ محرم ودفع من يعني راحته ومن صحته الكثير، وبدون شك أثرت، وهو أساسا يعني من الناحية الجسدية نحيل و يعني زي ما بيقولوا ضعيف. المحطة الرابعة التي تؤكد البعد الوحدوي عند الشيخ محرم عارفي إصراره ولو في أوقات متأخرة على الالتحاق بتجمع العلماء المسلمين كإطار وحدوي يضم علماء سني وشيعة. الشيخ محرم العارفي كان مشبعا بالطروحات الوحدوية، وهذا ما لمسناه عند خروجه من المعتقل، وكانت كلمته هنا في ساحة الشهداء أمام الآلاف من الناس يعني غنية، وكانت تتقدمها أو تتصدر هذه الكلمة رؤية يعني رأى فيها الشيخ محرم العارفي قبل أن يتم إطلاق سراحه الإمام الخميني في منامه
2: وهو في المعتقل
3: قبل أن يتم إطلاق سراحه ببضعة أيام يعني. وهذا ما شكل حالة استغراب لدى البعض، أنه شو ماله الشيخ محرم طال زيد الشيخ محرم زيد شوي
2: أثر بالأجواء، أجواء المعتقل كونه كان فيه العديد من
3: يعني خرج من المعتقل مندفعا باتجاه قتال إسرائيل، باتجاه أن ليس لنا إلا عدو واحد، وباتجاه تأكيد التلاحم بين السنة والشيعة وكل المسلمين.
2: كما ذكرت وتطرقت إلى موضوع الاعتقال وخروجه، قبل الخروج لنعود إلى 27 من كانون الأول عام 1983 حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الشيخ محرم العارفي الذي تنقل بين عدة معتقلات منها معتقل أنصار وخضع للتحقيق والتعذيب هناك. ما هي الروايات المتواترة عما حصل معه أثناء اعتقاله؟
3: بليلة 27 كانون الأول 1983 انتهى عند الإسرائيليين محاولة التمييز بين من يقاوم ومن لا يقاوم. من بعد تم استهداف كل الجو الديني في مدينة صيدا. تم اعتقال عدد كبير من المتدينين حتى غير المنخرطين بالعمل المقاوم، طبعا إلى جانب المقاومين، وقد تجاوز العدد أكثر من 150 شاب تم زج بهم في سراي صيدا، ومن ثم تم نقلهم إلى معتقل إنصار. الشيخ محرم لم ينقل إلى معتقل إنصار،
2: لم ينقل
3: إلى لا انتقل إلى عتليت أولا، ولا بعض المعتقلات في الداخل الفلسطيني، وتأخر قدومه على إلى معتقل إنصار حوالي شهر ونصف. وكانت في تلك الآونة يعني الصليب الأحمر لا يفصح أو ويقول أنه ما عش، مش عارف الشيخ محرم وين،
2: انقطعت أخباره عدة أشهر.
3: والإسرائيليين والإسرائيليين لا يريدون أن يتكلموا في هذا الموضوع، حتى يعني في بعض الأوساط صار في خشي من أن يكون قد تمت تصفيته أو أن حدث له مكروه يعني بالمعتقل. بعدين بعد مرور حوالي شيء 3 أشهر وصلت الأخبار من داخل إنصار إنه الشيخ تم إلحاقه بأحد المعسكرات في إنصار، وقد استقبل استقبالا حماسيا في المعتقل، هتفت فيه جماهير المعتقلين هتافات، وعبروا فيها من خلال هذه الهتافات عن الثبات على المقاومة وعلى مقاومة المحتل. ف يعني بتذكر كمان في إلى جانب الشيخ محرم إمام مسجد المصلي الشيخ محمد السعودي تم اعتقاله في تلك الآونة
2: من مدينة صيدا.
3: دم إلى جامع الزعتري تم الدخول بالكلاب، قوة إسرائيلية دخلت بالكلاب بحثا عن سلاح أو أشخاص في جامع الزعتري. وطبعا يعني كان الإسرائيليين عم بردوا لأنه في جامع الزعتري حصل اعتصام بعد 27 تم فيه الصلاة عن صلاة الغائب عن أرواح الشهداء الذين دفنوا بطريقة تعسفية، ولم يسمح لأهل المدينة بتشييعهم أو الصلاة عليهم. الاجتماع الذي عقد في منزل مفتي صيدا سماحة الشيخ الراحل محمد سليم جلال الدين وبحضور فعاليات المدينة دعا إلى اعتصام يوم الجمعة، يعني كان هم مجتمعين نهار الأربعاء، دعوا إلى اعتصام وإضراب

0: من خزانة أو غرفة نوم سماحة الشيخ جلال الدين.
1: في فترة الثمانينات تم تأسيس ما أطلق عليه الجبهة الإسلامية في مدينة صيدا. ما كان دور الشيخ محرم العارفي في تأسيس تلك الجبهة كإطار عام يجمع كل العاملين في الساحة الإسلامية؟
0: بعد التحرير، يعني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وبعد الانتهاء من معركة شرق صيدا ضد العصابات العميلة، كنا صرنا تقريبا بشهر حزيران، ومضى على الانسحاب الإسرائيلي حوالي 4 أشهر. أطلق سراح الشيخ محرم العارفي، وكان في مدينة صيدا يعني الجماعة الإسلامية وفي بعض القوى والشخصيات الإسلامية المتناثرة، جرت الدعوة إلى جمعها في إطار موحد بعد إطلاق سراح الشيخ محمد. وكأن هذه الجبهة قد صنعت وقد فصلت على قياس الشيخ محرم، وكان في إصرار على أن يتولى الشيخ محرم أمانتها العامة أو سمي أمين الجبهة الإسلامية. وكان يعني وقد عملت هذه الجبهة على امتداد سنوات عديدة، وأطلقت مواقف في كثير من القضايا، كان منها وأهمها الموقف من حرب المخيمات. كانت الجبهة الإسلامية وكان الشيخ محرم العارفي يشنون حربا شعواء على حرب المخيمات، كانوا يعتبرونها صفحة سوداء من تاريخنا ينبغي أن يتم طيها والخروج منها. وكان يعني للشيخ محرم عارفي بكل ما له من ألق جهادي ترتب على مواقفه ومشاركته في المقاومة واعتقاله، ويعني قوة الجبهة الإسلامية بشكل رئيسي من خلال مشاركة الإسلاميين بالمقاومة ومن خلال ما حصله الشيخ محرم من وهج وألق جهادي يعني.
1: نعم. بعد توقيع اتفاق الطائف عام 1990 كان هناك قرار بتسليم السلاح من الأحزاب اللبنانية للدولة. ما كان موقف الشيخ محرم العارفي يومها من قرار تسليم سلاح قوات الفجر للدولة اللبنانية؟ هل كان موافقا معارضا متحفظا؟
0: حقيقة يعني هو من طرح سلاح المقاومة بقي سلاح المقاومة يعني محيدا، كان يقال تسليم سلاح الميليشيات المسلحة. ما حصل أنه بعد انتشار الجيش اللبناني في تموز من عام 1991 والمعركة التي حصلت في شرق صيدا وحصل فيها صدام مع الفصائل الفلسطينية وتم يعني ضرب فيها موقع للجماعة الإسلامية بمنطقة الشواليك وكفرية،
1: بين
0: الجيش و
1: فصائل فلسطينية أو
0: بين الجيش وفصائل فلسطينية من ميلة وبين الجيش وموقع الجماعة الموجود بالشواليك وكفرية، إلى أن تم سحب القوات المنتشرة اللي كانت للجماعة بهديك المنطقة. ما حصل عمليا على الأرض أنه صار في حكي أنه والمدينة منتشر فيها الجيش بقوة، أنه صار في ناس جوا بقلب المدينة بدهم يسلموا سلاحهم وينزلوا وجيبوا في ناس جابوا سلاحهم على باب السراي. فالعالم ما لقيت إلا الشيخ محرم عارفي يتجه

0: شو اسمه جامع باب السراي، وبخاطب أهل المدينة ككل من خلال المكبر الصوت المركزي الذي يسمع في كل مآذن المدينة وليس في جامع باب السراي فقط، ويطلب من العالم الصمود ويطلب عدم تسليم السلاح، وأن هذا السلاح ضروري وأن لنا عدو إسرائيلي موجود ينبغي أن نحتفظ بالسلاح لمقاومته. هذا موقف حقيقي حقيقة تاريخي للشيخ محرم عرفي، ولا أعلم إن كان قد نسقه مع أحد. أنا حسب على معلوماتي أن الشيخ محرم العارفي بادر إلى هذا الموقف من تلقاء نفسه، ولم ينسق هذا الموقف مع أي جهة قيادية.
1: تجاوب معه الناس
0: أكيد السلاح. طبعا توقفت توقف
1: ومن سلم السلاح استرجعه،
0: خلت الساحة من السلاح، وكأنه قد أيقظ موقف الشيخ محرم أيقظ الناس يعني. وطبعا يعني هم أساسا يعني ما كانت يعني ردة فعل الجيش أيضا يعني ما كانت
1: سلبية أو
0: قاسية، لأنه
1: ما كانت قاسية نعم،
0: أنه كمان يمكن كان في تفهم نعم لهذا الموقف، خاصة أنه الشيخ محرم حط له عنوان مقاومة إسرائيل، نحن
1: نعم.
0: مش هذا السلاح مش لأي شكل،
1: هو سلاح فردي أصلا
0: طبعا،
1: وليس سلاح ثقيل
0: طبعا، نعم. حتى هلا الرئيس الجمهوري عم يعني بيقول انه السلاح الفردي هي تقليد عند اللبنانيين.
1: صح صح صح. مرض الشيخ محرم العارفي عام 1993 الذي استمر 7 سنوات دون ان يمنعه ذلك من نشاطه الدعوي حتى وفاته في 6 كانون 2 عام 2000، ما هي مظاهر الدعوة التي عمل عليها حتى اخر نفس في حياته، وتأثير الوفاة على الوضع في الوضع الإسلامي ككل والوضع الخاص في مدينة صيدا والجنوب والجنوب؟
0: يعني طبعا خلال فترة مرض الشيخ لم يعني يوقف أي نشاط دعوي، بالعكس استمر في أداء كل ما هو متوجب عليه، وفي أداء في إلقاء خطبة الجمعة والدروس.
1: كنتم على علم بمرضهم بتلك الفترة 93 أو علمتم به لاحقا؟
0: يعني كان مش معروف أنه كان أنه خبيث، يعني سرطان الدم يعني لم يكن توصيف المرض بسرطان الدم اللوكيميا، يعني كان يقال أنه في مشكلة لها علاقة بالدم، ولكنها على ما يبدو قد تطورت فيما بعد في نهاية التسعينات إلى أن وصلت إلى سرطان الدم. في هذه الفترة في التسعينات هلأ الآن في بعض الشباب والإخوان عم يعتنوا بخطب الشيخ محرم، عم بحاولوا يظهروها بهديك المرحلة، فتبين أنه أهم المواقف السياسية قد أخذها في تلك الآونة. كان يتحدث عن محادثات مدريد، عن اتفاق أوسلو، عن اتفاق وادي عربة، كان يتحدث عن عمليات المقاومة، يحيى عياش والأتوبيسات في تل أبيب والعفولة وكل يعني حرب الباصات المتفجرة. كان تحدث الشيخ محرم مطولا بالأزمة الاجتماعية وبأزمة الاتحاد العمالي وبالمطالب العمالية، يعني في كنز من
1: المواقف
0: من الخطب من المضامين السياسية والاجتماعية والنضالية التي زخرت به تلك الخطب، وكان في على علم انه في بعض الشباب عم يعتنوا ونزلوا بعض الفيديوهات بس ولكن ما كملوا يعني، لانه القصة تحتاج الى طريق عمل.
1: نعم، وجهد كبير
0: صح. اكثر من جهد فردي
1: صح.
0: او شخصي
1: صحيح.
0: ما يحكى عن الايام التي قضاها الشيخ محرم في المستشفى في الاسابيع الأخيرة أنه كان دائم التلاوة حتى النزع الأخير، يعني كأنك ما في شيء إلا كأنك حاطط مسجل تلاوة دائمة حتى لفظ أنفاسه
1: رحمه الله.
0: كان دائم التلاوة في الأيام الأخيرة من حياته رحمه الله
1: تعالى وأطال الله في عمركم.
0: أما عن يعني الشيخ محرم سيبقى رمز أيقوني إذا صح التعبير، علما أنه فيش عندنا أيقونات نحن، رمز للصدق، للبداهة، للبساطة، للعفوية، يعني ما في قيود، ما في تصنع، ما في تكلف أبدا. وببساطته أدى دورا كبيرا على المستوى السياسي، دورا كبيرا على المستوى الوطني، دورا كبيرا على المستوى المقاوم. ولكن يعني الساحة عادة يعني مش لا يتوافر لها من يقيم هذه الأبعاد وهذه الإنجازات لكثير من الشخصيات، وتخضع المسألة إلى التبني الإعلامي أو الترويج الإعلامي الذي يضخم ما يراد تضخيمه ويحجم ما يراد تحجيمه.
1: صحيح. في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الفاضل الأستاذ مصعب حيدر الباحث الإسلامي الذي عاصر مرحلة هامة من تاريخ العمل الإسلامي في مدينة صيدا والجنوب. نشكره على هذا الحديث الذي فتح لنا من خلاله قلبه وحدثنا عن تاريخ رجل مجاهد هو فضيلة الشيخ محرم العارفي. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان، كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع، ما الذي تغير، وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان، وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا وفيها بموازاة تأكيد إيران استمرار سيطرتها على مضيق هرمز واقترابا قضاء هدنة أو انقضاء هدنة الستين يوما التي نصت عليها مذكرة إسلام أباد. تتحدث الإدارة الأمريكية على لسان نائب الرئيس جي ديفانس عن تبدل أولويات الولايات المتحدة في الحرب على إيران ليصبح إبقاء أسعار النفط منخفضة على رأس قائمتها، متقدما على مسألة منع إيران من حيازة سلاح نووي. فهل تستمر حالة لا حرب ولا سلم؟ وماذا عن احتمالات المواجهة في ظل عدم التوصل إلى تفاهمات جديدة بين واشنطن وطهران؟ في العراق تتصاعد النقاشات حول مستقبل العلاقة بين الدولة وفصائل المقاومة وسط حراك أمني وسياسي داخلي وخارجي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية. إذن هذه العناوين نضعها مباشرة على نقاش والمتابعة أيضا في هذه الساعة من التغطية. معنا فيها هنا في استديو الميادين في طهران الكاتب والباحث السياسي سيد صالح قزويني من بيروت، أيضا ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية الزميل قاسم عز الدين. مرحبا بكما، واسمحا لنا قبل أن نخوض في النقاش أن نبدأ بما أعلنه التلفزيون الإيراني بأنه جرى تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء هرمزجان بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية. كما نشر التلفزيون الإيراني مشاهد من إحدى القواعد التابعة للدفاع الجوي في القوة الجوفضائية لحرس الثورة، وتظهر أيضا لقطات لحطام طائرات ومسيرات أمريكية وإسرائيلية. وقال أيضا التلفزيون نقلا عن أحد ضباط الدفاع الجوي في الحرس أن مجموعة ما تم إسقاطه منها بنيران الدفاع الجوي التابع لحرس الثورة بلغ 170 طائرة، وكشف أنه لم يحصل أي خلل في إنتاج وتسليم منظومات الدفاع الجوي بنسبة تتجاوز 85% بالمقارنة مع فترة ما قبل الحرب. وتشمل الطائرات التي تم إسقاطها F-15 مقاتلة أمريكية ومسيرات MQ-9 من طراز هرمز 900 وهرمز 54. هذا وأكد قائد بحرية حرس الثورة الإيرانية الأدميرال عظمائي استمرار إغلاق مضيق هرمز والسيطرة التامة على التحركات فيه. وفي وقت سابق أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة إيران الكاملة وأن أي عبور للسفن يتطلب التصريح الإيراني. التفاصيل في هذا التقرير للزميل مالك عبده.
1: لن يفتح مضيق هرمز إلا بشروط إيران، وادعاءات ترامب واهية وكاذبة ودليل عجز أمام قوة إيران. هكذا كان رد طهران على الضجيج الإعلامي الذي أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح مضيق هرمز.
2: الادعاءات الواهية للولايات المتحدة بشأن العبور الطبيعي للسفن من مضيق هرمز ليست سوى محض كذب وافتراء. مضيق هرمز لا يزال كما كان في السابق خاضعا للإدارة والسيطرة الكاملتين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن يكون بإمكان أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط العبور بأمان من هذا المضيق من دون تصريح القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة وإشرافها.
1: على أعتاب نهاية مهلة الستين يوما المقررة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، تجدد إيران وحدة صفوفها خلف القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية السيد مجتبى خامنئي، معلنة جاهزيتها للدفاع وردع أي عدوان جديد. لغة تصعيدية في ظل مرحلة جديدة تزامنت مع تعيينات عسكرية وأمنية جديدة على يد السيد مجتبى.
2: إن القوات المسلحة الإيرانية الإسلامية تراقب جميع تحركات الأعداء الأمريكيين والصهاينة في المنطقة، وتحت القيادة الحكيمة والواعية للقائد الأعلى للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي، لن تتردد قيد أنملة في تحقيق حقوق الشعب والسيادة الوطنية والدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية وبلدنا العزيز إيران، وسترد على أي تهديد مهما كان نوعه ومستواه برد أكثر قوة وشدة من السابق.
1: مقابل الضجيج الإعلامي والتصريحات الأمريكية الصاخبة، تحذر إيران إدارة ترامب من ارتكاب أخطاء جديدة نتيجة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة. ثبات إيراني يترجم عبر صمود داخلي وموازنة دقيقة بين الدبلوماسية والميدان.
3: بإمساكها المحكم بمضيق هرمز ترسخ إيران معادلة صلبة وتفرض إدارة ذكية لورقة استراتيجية رابحة. إصرار إيراني متجدد على إدارة المضيق، ولكن هذه المرة وفقا للقواعد الجديدة التي تضعها إيران. مالك عابد، طهران، الميادين.
4: من جد ترحيب بكم سيد صالح قزويني. أبدأ برسائل ما نشره التلفزيون الإيراني من يعني حطام لطائرات إما مسيرة وهي متقدمة بالنوع وكذلك مقاتلات أمريكية. يبدو التوقيت لافت ونحن في مرحلة بين لا سلم ولا حرب واقتراب انقضاء مهلة الستين يوما تلك المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. فماذا في هذه الرسائل ولماذا أريد نشرها الآن؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي رامية ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني في الواقع عندما يتحدث ترامب عن أنه دمرنا كل شيء في إيران، لم يعد لدى إيران لا سلاح جو ولا سلاح بحر ولا أي يعني قوة في لمواجهتنا، أنا أعتقد أنه هذا أكبر دليل على أنه إيران لا زالت تتمتع بالقوة التي يمكن أن تطيح بالطرف الآخر، أو على الأقل تتصدى لهجمات الطرف الآخر، وربما أن ترد على الطرف الآخر الصاع صاعين. هذا في الواقع يمكن أن يعني نقول أنه هذه الرسالة الرئيسية من يعني في الواقع ترامب. يتكلم كثيرا ويتحدث عن تفوقه العسكري، وإيران ليست بحاجة لأن تتكلم، تبرز الواقع، يعني تضع الواقع أمام أنظر العالم برمته بأنه ما يتكلم به ترامب هذا غير صحيح. لازلنا نتمتع بنفس القوة، قدراتنا الدفاعية وقدراتنا العسكرية صحيح أنها تأثرت نتيجة العدوان، ولكن لا تزال قادرة على الدفاع عن نفسها، ولا تزال قادرة على توجيه ضربات للطرف الآخر منذ العدوان، بل حتى العدوان، بل حتى قبل العدوان. وترامب يردد هذه السردية بأننا تفوقنا، بأننا دمرنا، بأننا قمنا بكل ما نريد أن نقوم به. في الواقع
4: يعني هي نتحدث عن رسائل الجاهزية لكل الاحتمالات بما فيها عودة ربما الخيار العسكري سيد قزويني، ودحض ما يطلقه ترامب من خلاصات حيث وصلنا إن كان في واقع مضيق هرمز أو حتى بالنسبة للواقع والإمكانات العسكرية الإيرانية.
5: بلا شك، بلا شك القضية طبعا ليس، لا يمكن أحد أن يتكهن بما سوف يقوم به ترامب في المستقبل القريب أو البعيد، ولكن في قرارة نفسي وأعتقد شخصيا أنه سواء كان ترامب أو غير ترامب الذي بدأ هذه الحرب، لو كان بإمكانه أن يستمر فيها، لو كان بإمكانه الإطاحة بالجمهورية، بنظام الجمهورية في الإسلام، لو كان بإمكانه تدمير كل شيء لما توقف عند هذا الحد، لاستمر. هذا ما حدث في غزة، ما حدث في لبنان، جنوب لبنان، الذي دفع نتنياهو إلى التوقف ليس يعني شيء آخر غير القرارات التي أصدرتها الجمهورية الإسلامية وفرضها على الولايات المتحدة الأمريكية بأن يتوقف العدوان على لبنان وأن يتوقف العدوان على فلسطين.
4: نعم.
5: هذا هو الذي دفع نتنياهو إلى التوقف. بالتالي الذي يشعر بالانتصار، الذي يشعر هو متفوق ويفعل ما يشاء، لا يوقفه كلام زعيم، لا يوقفه طلب زعيم، وإنما يستمر. ترامب لو كان بإمكانه أن يستمر لاستمر، ولكن الذي أوقفه أنا أعتقد قوة إيران وصمود إيران.
4: زميلنا قاسم عز الدين، نكمل في قراءة رسائل ما عرضه التلفزيون الإيراني وإياك، لاسيما في هذا التوقيت. يمكن القول أننا أمام مقبرة لحطام من طائرات مسيرة ومقاتلة أمريكية، وكذلك مشاهد من إحدى القواعد التابعة للدفاع الجوي في القوة الجو فضائية لحرس الثورة. في التوقيت تبدو الرسائل تكتسي أهمية على أهمية ما تابعناه في الصور.
6: مساء الخير رامي، لك وللأستاذ سعيد والزملاء ومشاهدي الميادين الأكارم. حقيقة الأمر أن نشر هذه الصور تزامن مع تقرير واشنطن بوست بنفس الاتجاه، بأن الولايات المتحدة فقدت ربع أسطولها من المسيرات، وأيضا يعني ما جاءت به الإدارة الأمريكية من تغيير في القواعد البحرية، الانتقال بقاعدة اسطول ليس حامل الطائرات من المحيط الهندي إلى المنطقة، والتغييرات التي تسعى أن تقوم بها على هذا المستوى العسكري. هذا الأمر يوضح أن يعني يوضح بشكل لا جدال فيه عجز لماذا تعجز الإدارة الأمريكية عن استكمال الحرب في هذا الوقت، ولماذا توقفت عن الحرب أصلا. هذه الخسائر وهذا الارتباك على الصعيد العسكري، فضلا عن يعني فقدان الكبير من المخزونات سواء توماهوك أو ثاد أو الصواريخ الأخرى، كل هذا يعني يبدو الآن أصبح جليا، سواء بهذه الصور وهذه التي تقدمها إيران أو بالتقارير العسكرية التي تقدمها وتنشرها الصحف الأمريكية. إيران أرادت أن تثبت واقع، أن الواقع العسكري هو الذي دفع الولايات المتحدة إلى الوقف الحرب واللجوء إلى ما تسميه يعني المفاوضات، تسميه أمريكا المفاوضات وغير ذلك، وأن ميزان القوى على كل حال هذا أصبح أمر يعني معترف به من كل الأطراف سواء في منطقتنا أو في الولايات المتحدة وأوروبا، أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها، وبهذا المعنى الهزيمة الاستراتيجية. هذه الهزيمة الاستراتيجية تظهر بأشكال مختلفة، سواء بتحليلات، سواء بعرض موازين القوى العسكرية، سواء بالمعادلات الجيوسياسية الآنية بمعنى مضيق هرمز وموقع الولايات المتحدة في هذه المنطقة، وسواء بالتحليلات يعني بالتحليلات الاستراتيجية التي تظهر والنقاش حامي بهذا الاتجاه. هل الولايات المتحدة هي تركن لهذا الواقع؟ على الأقل هناك مدة، يعني قبل الانتخابات المصرية أصبح من المستحيل يعني أن تلجأ الولايات المتحدة إلى مغامرة انتحارية بشن الحرب، لكن بعد الانتخابات المصرية هل ستلجأ؟ منطقيا أنها ممكن أن تلجأ، إلا إذا تغيرت أمور كثيرة خلال ها الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة والانتخابات وغير ذلك. وأنا أعتقد أننا بصدد، علينا أن نراقب هذه المتغيرات التي تحدث من هذه اللحظة إلى لحظة ثلاثة أشهر، كيف ستكون الولايات المتحدة، وهل سيكون بإمكانها حتى لو أرادت أن تلجأ إلى مغامرة عسكرية انتحارية؟ هذا نعم. يعني سؤال، لكن الشك كبير باستطاعتها أن تنجز ما تصبو إليه.
4: أبقى معنا زميلنا قاسم، وأيضا نشير وننقل لما أكدته لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني عن إقرار المبادئ العامة لمشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتقدم مضيق هرمز والخليج. وقال المتحدث باسم اللجنة ولي الله بياتي إن من أبرز بنود المشروع حظر عبور ونقل المعدات والتجهيزات المملوكة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي والدول المعادية عبر المضيق. هذا وأعلنت شركة أدنوك الإماراتية أن سفينتين تابعتين لها تعرضهما لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز من دون وقوع إصابات. الخارجية الإماراتية أدانت الاستهداف وصفة إياه بأنه انتهاك لقرار مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة كما قالت. وشددت الوزارة على ضرورة فتح مضيق هرمز بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالمية. سيد قزويني، ما أعلنته الإمارات هو ترجمة فعلية لاستمرار السيطرة وضبط آلية العبور في مضيق هرمز كما رسمتها وتنفذ عمليا على الأرض. ما أهمية ذلك بالنظر إلى واقع ما يحاول أن يروجه ترامب حول مضيق هرمز؟
5: طبعا ما يقوله ترامب حول مضيق هرمز من أنه مفتوح وأنه تمر عبره السفن وخاصة سفن والناقلات النفط الأجنبية، أنا أعتقد جانب منه صحيح، وجانب أيضا الإيراني ما تقوله إيران أيضا صحيح. القضية هي أنه إيران في الواقع لا تريد أن يتضرر حلفائها وأصدقائها في المنطقة، وبالذات العراق. العراق في الواقع يعتمد بشكل كبير على بيع النفط و يعني إيصالات بيع النفط، لذلك يعني منع العراق من مرور نفطه عبر مضيق هرمز، بالتالي العراق بلد جار وبلد صديق وحليف لإيران، فلا تريد إيران أن يتضرر العراق من ماذا؟ من إغلاق المضيق، تسمح لمرور السفن أو ناقلات النفط العراقية أو التي تحمل النفط العراقي، وكذلك الحال ربما هناك سفن أخرى وناقلات نفط أخرى تنقل النفط من مضيق هرمز وتخرج. وهذا أعتقد ما يتكلم عنه ترامب من أنه المضيق مفتوح والنفط يمر عبر هذا المضيق. في الواقع هو أنه بإذن إيران، بتصريح إيران، بإجازة إيران يمر النفط. يعني لولا أن تأذن إيران، لو لم تسمح إيران لما كانت هذه السفن تمر، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا فقط يبين لنا أنه حتى في هذه المسألة التي يتكلم ترامب عنها من أن المضيق مفتوح، فإذا كان مفتوح فهو ما تريده إيران. ثم هناك قضية أخرى، القضية هي أنه إيران لا تريد أن يصل النفط، سعر النفط إلى يعني درجات عليا، تريد أن يبقى النفط دون 100
4: لماذا؟
5: دون 135 دولار للبرميل الواحد، لأنه إذا تجاوز 135 دولار للبرميل الواحد عند ذلك سوف يكون إنتاج النفط في أمريكا ذا جدوى. البرميل النفط في الولايات المتحدة لكي تنتجه الولايات المتحدة ينبغي أن يتجاوز 135 دولار للبرميل الواحد. إذا تجاوز عن ذلك البرميل عند ذلك سوف يكون جدوى، هناك جدوى للولايات المتحدة في إنتاج النفط. دون هذا السعر
7: غير مجدي للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إيران تريد أن تبقي قضية احتياج الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة احتياطها في النفط محتاجة إلى الآخرين، محتاجة إلى العالم، حتى تبقى أزمة الوقود وأزمة الطاقة تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تخضع لإيران وما تفرضه إيران في هذا.
4: هذه نقطة مهمة، خصوصا أننا نشاهد كيف هو الأمر مهم جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية حول سعر النفط بالنسبة للمواطن الأمريكي، ليتحول أولوية الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لافت دون ما قدمته من ذرائع لأسباب هذا العدوان على إيران إلى جانب إسرائيل بشنه. لكن اسمح لنا سيد قزويني، نحن نتحدث عن محطات مهمة حيث وصلنا في المواجهة، ولسيما بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من التزاماتها في مذكرة التفاهم، وجولة تصعيد كان فيها الكثير من الدلالات، لأنه تعرفنا على استراتيجية الإيرانية الجديدة لسيما الجانب الهجومي منها، وركز الأمر في مناطق بعينها لسيما في جنوب إيران. للغاية نحن نوسع تغطيتنا في جغرافيا الجمهورية الإسلامية في إيران، وذهبنا والزميلة بيسان طرف فريق الميادين متواجد في الأهواز في جنوب غرب إيران في محطة ضمن محطات يا بيسان في هذه الجغرافيا المهمة، تطلعينا على أهمية هذه الجولة، الموقع الذي بدأت منه بيسان، وأنت موجودة يفترض في إحدى المستشفيات أو بالقرب من إحدى المستشفيات التي تعرضت لهجوم مباشر في ظل هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي.
8: مساء الخير رامية، بالفعل يعني اليوم بدأنا هذه الجولة البداية طبعا من عاصمة محافظة خوزستان من مدينة الأهواز، هذه المدينة التي لها أهمية استراتيجية وأيضا لها أهمية وطنية ولها أهمية اقتصادية، وأيضا هي المدينة التي تتميز بالتنوع فيها، ما هي مدينة فيها من العرب ومن الفرس وأيضا من البكتيرية ومن الترك القشقاي، إلى يعني وكلهم يتعايشون مع بعضهم البعض، ولا سيما كان لهم هذا الحضور الوطني خلال العدوان مؤخرا، العدوان الأمريكي الذي استهدف محافظة خوزستان. نحن نتحدث عن 16 مدينة رامية من بينها مدينة الأهواز تعرضوا لعدوان أمريكي، كان هناك استهداف كما أشرت لمستشفى المتخصص وهو المستشفى المتخصص لعلاج سرطان الأطفال، وأيضا هو متخصص في العلاج الكيميائي. سنكون طبعا هناك في رسالة قادمة للحديث أكثر عن العدوان الذي استهدف هذا المستشفى، أيضا مدينة الأهواز التي تعد من أحد أهم المراكز الصناعية والنفطية في محافظة خوزستان. لذلك اليوم خلال جولتنا هنا رامية تحدثنا إلى الأهالي، ونسيما فقط بالإشارة أن الآن يمكن أن نقول في هذا التوقيت تبدأ الحياة بشكلها الطبيعي في المدينة بسبب درجات الحرارة المرتفعة كثيرا في المحافظة. يمكن في المدينة يمكن أن نلاحظ الآن هذه الحياة الطبيعية التي لم تتوقف طيلة فترة العدوان، الأهالي لم يغادروا المدينة، ولكن ما أود الإشارة إليه لأن أهمية مدينة الأهواز كما أيضا محافظة خوزستان، يعني من يستهدف محافظة خوزستان أو مدن محافظة خوزستان هو لا يتعامل مع منطقة عادية رامية أو مع منطقة هامشية في الجغرافيا الإيرانية. نحن نتحدث عن مركز الثقل النفطي والغازي في البلاد، عن محافظة حدودية قريبة من العراق والخليج، ولذلك فإن أي صعيد فيها يحمل أبعادا تتجاوز الميدان العسكري إلى الاقتصاد والطاقة والأمن الإقليمي. لذلك رامية اليوم يعني اليوم بعد أن تحدثنا إلى الأهالي هنا، الاستهدافات التي طالت مدينة الأهواز هي لم تكن استهدافات على مواقع عسكرية بقدر ما كانت استهدافات على بنى تحتية، على عدد من المدارس، أيضا كان هناك استهدافات بنى تحتية قريبة من المستشفيات أيضا ما أدى إلى تضرر المستشفيات، أيضا بعض مباني الجامعات، وكان هناك أيضا حوالي 4 طلاب استشهدوا أيضا خلال العدوان الامريكي مؤخرا على مدينه الاهواز، ولكن في رغم هذا الشعب الذي يفتخر ولا سيما اهالي الاهواز بالردود العسكريه للقوات المسلحه ولا سيما بعد كل استهداف للذرع التحتيه، كان هناك دائما رد من القوات المسلحه سواء من الجيش الايراني او من حرس الثوره في ايران. الشعب هنا اهالي الاهواز هم الذين كانوا في طليعة الناس الذين خرجوا وشكلوا السلام البشرية والوقوف على الجسور لمساندة القيادة ومساندة القوات المسلحة بانتظار أن ينفذ دونالد ترامب تهديداته في تدمير وقصف البناء التحتية والجسور. لذلك نحن اليوم في مدينة إذا يمكن أن نقول توصف أيضا بمدينة المقاومة والصمود، ويوصف أهلها أيضا هم يصفون أنفسهم بأنهم ديار الوطن، يتحدثون أيضا عن صمودهم حين كانوا في حرب الدفاع المقدس، واليوم أيضا يجددون هذا الموقف الوطني بالوقوف إلى جانب القيادة بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة، وأيضا مستعدين للضحية بأرواحهم في سبيل سيادة هذه البلاد.
4: نعم نعم بيسان، أشرت لنقاط مهمة حول أهمية هذه المناطق بالمعنى الاستراتيجي وكذلك بمعنى الوحدة الوطنية الموجودة هناك على اختلاف تلاوين وتنوع فسيفساء النسيج الوطني الإيراني. أخطئت قراءة كل هذه التفاصيل منذ ما أشرت إليه الحرب، يعني أيام الحرب الدفاع المقدس من ثمانينيات القرن الماضي صعودا إلى اليوم. هناك مشكلة في جمع الاستخبارات والتعاون، تحدث عن الجنوب جنوب غرب وكذلك بالنسبة لغرب إيران. وسننتقل وإياك
9: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة لكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: أشهد أن
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله الذي أماتنا وأحيانا. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وارزقنا خيره، واكفنا شره. يا أم محمود، يا أم محمود، استيقظي استيقظي وهيئي نفسك لصلاة الفجر.
3: بارك الله فيك يا أبا محمود. توكل على الله، أنت توكل على الله.
2: هيا سأتوجه للمسجد الآن إن شاء الله.
3: توكل على الله، توكل على الله يا أبا محمود.
2: يا أم محمود، بعد صلاة الفجر سأستمع إلى درس من دروس الشيخ عبد الرحيم.
3: نعم.
2: ثم أتوجه إلى البستان لأسقي الزرع قبل أن يشتد حر الشمس.
3: صاحبتك السلامة يا أبا محمود، وأدعو الله أن يعينك ويمدك بالعافية إن شاء الله.
2: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم اجعل الخير والبركة في زرعنا وثمارنا. ما هذا؟ ما هذه المواشي التي داهمت البستان وأتلفت الزرع؟ سأطردها، سأطردها إلى حيث أتت.
4: دع أغنامي، دع أغنامي يا رجل، إن هذا رزقا قسمه الله لها، أتحرمها أن ترعى من رزق الله؟
2: كيف؟ كيف أدعها يا رجل؟ هل جننت؟ إنه بستاني، فخذ أغنامك وارحل، خذ أغنامك وارحل من هنا.
4: بأي حق أرحل من هنا؟ إن الأرض لله وأنا في أرض الله.
2: كل شيء لله، البشر والأرض والشجر والماشية، وإن الله استرعى عباده على حقوق أعطاها لهم، فلا تعتدي على حق غيرك، وخذ ماشيتك التي استرعاك الله عليها وارحل، ارحل يا رجل، ارحل. وإلا
4: وإلا؟ وإلا ماذا؟ أتهددني؟
2: لم أهددك، بل طلبت منك أن تأخذ ماشيتك وتخرج من بستاني، وإلا أخرجتك بطريقتي، أفهمت؟
4: كيف لا تهددني وأنت ترفع فاسك في وجهي؟ أتريد قتلي؟ وإهلاك ماشيتي إذن؟
2: أنت رجل فظ وتثير غضبي، فارحل، فارحل قبل أن تلقى ما لا يسرك.
4: لن أسمح لك، فخذها بعصاتي هذه حتى تعلم أنني أستطيع قتلك إن شئت ذلك، وإني مصر على ذلك.
2: وأنت أيضا، وأنت خذها مني لتكون أكثر أدبا واحتراما لنفسك وللآخرين.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي أرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ناشدتكم الله، كفا عن العراك، فستهلكان بعضكما.
4: لا، لا تقف ولا تحل بيننا يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل يستحق القتل وسأقتله الآن.
2: يا شيخ، يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل اعتدى على بستاني بماشيته كما ترى، وها هو يصر على قتلي كما سمعت، لأنني طلبت منه أن

0: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: صدق الله العظيم. أرجو يا شيخ عبد الرحيم أن تأمر الرجل أن يرجع عن أرضي ويكف عن التهديد بالقتل.
2: أنا لا أهدد فقط، بل سأفعلها وأقتلك إن آجلا أم عاجلا.
0: أنتما مسلمان، وقبل قليل أديتما صلاة الفجر معا، وكان الأولى بكما أن تحكما أمركما لدينكما، فإن قتل أحدكما الآخر فقد هلكتما معا. وقد نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن قتل المسلم للمسلم، فإن في ذلك كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال القتيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك، وضبط نظراتنا. فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك، وضبط مجالسنا. فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذه الأخلاق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: التاريخ يمر بفترات هادئة، أحيانا تستمر لفترات طويلة جدا، لكن تمر لحظات نسميها منعطفات في التاريخ، تتغير فيها الأمور. وهذه المنعطفات أحيانا تكون في أيام، وأحيانا تكون في يوم، وأحيانا تكون في أشهر. هذه المنعطفات قد تكون زلزال، قد تكون مرض رئيسي يعصف بالناس، يكون هذا المنعطف حرب رئيسية أو ثورة. هذه كلها نسميها منعطفات التاريخ. الفترة التي نعيشها الآن هي إحدى منعطفات التاريخ، تتغير فيها الأحوال وتتغير فيها الأمور. تبقى هناك بعض الأمور ثابتة، مثلا نحن اليوم في منعطف من منعطفات التاريخ. من الثوابت عندنا أن الدين عميق في أمتنا، من الثوابت أن القدس والأقصى هؤلاء في وجدان أمتنا. لكن هناك تغيرات جذرية، نريد أن نميز هذه التغيرات ونحاول أن نفهم السنن والقوانين التي تحكم هذه المنطقة.
2: نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: زاد أمل المسلمين بتحرير فلسطين وتحرير الأقصى، وهذا الأمل الذي ازداد أيضا انكسرت معه مخططات التطبيع والخيانات. هذه كلها تغييرات جذرية حدثت في الأمة، وأيضا الابتلاء الذي وقع على أهلنا في فلسطين الحبيبة زاد، والنصر بالنسبة لهم تأخر، وخمسة وسبعين سنة وسنين طويلة. هذه كلها تخضع لقوانين رئيسية يسميها القرآن السنن. لما تقرأوا كلمة سنن وسنة الله معناها قوانين وقانون، فهذا معنى السنن، قوانين، قواعد، معادلات. والله سبحانه وتعالى جعل هذه السنن ثابتة لكل الأمم وثابتة في كل زمان. يقول الله سبحانه وتعالى: فهل ينتظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن لا تتغير، لا تتبدل من زمن إلى زمن. هذه السنن لا تحابي أمة وتتحول عن أمة أخرى، تطبق على الجميع في كل زمان. ولذلك يجب أن نفهم هذه السنن. والسنن هذه أنواع، وكل نوع من هذه الأنواع له قوانين، والقوانين فيها تفاصيل، وكل قانون له آيات كثيرة. ومن مثلا من هذه السنن أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك سنن للنصر، سنن خاصة بالنصر يشملها قانون عام رئيسي. ولا ينصرن الله من ينصره. إذن ما يمكن يحدث النصر إلا لما ننضج، لما ننصر الله سبحانه وتعالى، لما ننضج. هذا معنى النصر، أننا نضجنا جاهزين للنصر. فليش؟ لأن لو انتصرنا قبل أن ننضج، عندها سنمكن من الأرض، سنسيطر ونحن غير ناضجين، فسنفسد في الأرض. اللي تخيلوا واحد ساذج أو سفيح عشاكم ويتحكم، هذا سيفسد في الأرض ولا يصلح. إذن مطلوب النضج. ما هو النضج؟ هو أن ننصر الله، أي أن نستكمل شروط النصر. فهذا معنى أن ننصر الله سبحانه وتعالى. سنتأمل أكثر في شروط النصر وفي قوانين التمكين وسنن الله عز وجل في القرآن الكريم في هذه السلسلة المباركة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

الأشرف، ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أيها المستمعون الكرام، وعبر هذا الأثير الطيب نجدد لكم التحية باستحضار النية الطيبة لهذه السلسلة المباركة، ونحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب. إذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وافى ربيع، وجاء هذا الشهر الكريم لنستعرض فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأمة اليوم مدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، فجزاك الله يا نبينا عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا العون والمدد، أن نوفيك حق عهدك وحق قيمتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لنا العطية ونحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا النية، وأن نقوم بحقه حق قيام. سلسلتنا هذه المباركة تنطلق في هذا الشهر الكريم لتمتد في حلقات متتابعة نتكلم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة اليوم بحاجة إلى أن تتعرف على نبيها، ولا يمكن للأمة أن تنتصر لنبيها وأن تباهي به دون أن تتحقق من معرفته. فمعرفة الشيء وإظهار قيمته كفيل للعبد أن يتحرك في نصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجدير بالمسلم أن يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أخلاقه الطيبة، عن جهده وجهاده، عن سيرته العطرة، عن سرائره، عن رقيته، عن كلامه الطيب، عن فرسه وخيله وأزواجه وأولاده وبناته وغدوه وآصاله وعبادته وصومه وصلاته وزكاته وحجه وإنفاقه وصدقته، وعن شمائله الكريمة، ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الفاكهة، وماذا كان يأكل من الطعام، وكيف كان فطوره، وكيف كان غداؤه، وكيف كان عشاؤه. هذه الأخلاق الطيبة الجليلة والمواصفات الجميلة والشمائل المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعيننا على أن نعرفها للمستمع الكريم في هذا الشهر الأغر، ونحن نتعرف على هذه النسمة الطيبة المباركة. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. نتعرض فيها إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أسمائه، إلى شجرته المباركة، إلى اكتمال خلقه، ماذا رأت أمه صلى الله عليه وسلم في مولده، في معجزاته، ماذا نتكلم عنها، في رقيته صلى الله عليه وسلم، في علاجه المرضى، في كلامه الطيب، كل ذلك نتعرض في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في 63 سنة أضاءت فيها الدنيا. ماذا قال فيه المادحون، وماذا تكلم فيه الشعراء، وماذا تكلم عنه الأدباء، وماذا قالت الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نقول ماذا قالت الأعداء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا أن نتحصن بالمعرفة. الأمة التي لا تعرف نبيها لا يمكن أن تدافع عنه،
الأمة التي لا تتعرف على شمائل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحسن قراءة سيرته، ولا تأخذ فيها العظة والعبرة، أمة ماتت قبل أن تموت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. ولذلك نحب من كل من يسمعنا ويستمع إلينا عبر هذا الأثير الطيب أن يحسن النية المباركة في هذا الشهر المبارك الأغر، ونحن نستقبل أطياف شهر ربيع الأول ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المولد حيث أضاءت الدنيا وتعمرت الجنان وتحركت ملائكة السماء لاستقبال هذا الحدث، استقبال مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعد ظلام وظلمات مرت بها الأمة، بعد ظلم وإجحاف وإهلاك. كنا أهل جاهلية نشرب الخمر ونأكل الخنزير ونأكل الميتة، ويضرب القوي منا الضعيف، ونقطع الأرحام، حتى جاءنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فأمرنا بصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الصغير، أمرنا بعبادة الله الواحد الديان. يقول الشهيد سيد قطب رحمة الله سبحانه وتعالى عليه كلمة طيبة، يقول: الكرة الأرضية إلى حجم السماء الأولى كحلقة ملقاة في فلاه، والفلاه هي الصحراء التي يدخلها الراكب 3 أيام فيضل فيها. يقول: والسماء الأولى والكرة الأرضية إلى السماء الثانية كحلقة ملقاة في فلاه، والأراضين السبع والسماوات السبع مجموعها إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، ومن بعد الكرسي العرش، والكرسي والسماوات والأراضين إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاه. هذه الحلقة، حجم الأرض إلى حجم هذه الكرة، كنقطة في بحر محيط. سئل أحد علماء الفضاء: لما صعدتم إلى القمر كيف وجدتم حجم الأرض؟ قال: لو دخلتم إلى مكتبة فيها 500,000 كتاب وأخذتم من هذه الكتب كتابا واحدا، ومن الكتاب صفحة، ومن الصفحة سطرا، ومن السطر كلمة، ومن الكلمة حرف، ومن الحرف نقطة، حجم هذه النقطة إلى 500,000 كتاب كحجم هذه الأرض إلى هذا الكون. إننا نعيش على هباءة اسمها أرض. لقد نظر الله إلى هذه الهباءة واختار منها قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أراد الله أن يتعرف إلى خلقه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فأي كرم إلهي إلى هذه الأمة المنسية التي لم تكن تعرف شرقها من غربها، حتى يفيض الكريم عليها من رحمته ويختار منها قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليتعرف المولى الجليل إلى الخلق، ليتعرف مولانا الكريم إلى خلقه، ليتعرف الجليل إلى عباده ويعرفهم على نفسه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ألا يكفي شرفا لهذه الأمة أن يباهي الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد، وأن يختاره لحمل هذه الأمانة، وأن يشهد على ذلك الملائكة والرسل؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. إنه العهد الذي أخذه الله على كافة الأنبياء أن يشهدوا لنبينا برسالته، وأن يقروا لله بوحدانيته. ويكفي مع كل أذان أن تشرح صدورنا بذكر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع لله ذكر إلا رفع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر معه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وهكذا ينبغي في هذه السلسلة المباركة الطيبة أن نتعرف معرفة طيبة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصالحين في دعائه:
اللهم إن سألتك مالا فكل الناس يسألونك مالا، وإن سألتك جاها فكل الناس يسألونك جاها. اللهم إني أسألك أن تهديني إليك وتعرفني عليك، ساعة تتعرف على الله، ساعة تتعرف على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ساعتها تعبد الله على علم، ساعتها تعبد الله على علم وتتبع نبيك على علم. نحن أحوج الناس اليوم بدلا من هذه الفوضى والضوضاء، ونحن ننتمي إلى نبي كريم، أن نتعرف على شمائله الطاهرة الطيبة المباركة، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، وأن يكون أمامنا وإمامنا في كل شيء. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ونحن نستفتح هذا اللقاء الأول في هذه السلسلة المباركة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين مجالسنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم الليل نصوم النهار ونتخلق بأخلاقه. ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله، ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله لترفع الغبرة عن وجوه العرب والمسلمين، ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله لتعيد لهذه الأمة معاني البسمة لكل محروم ولكل فاقد الأمل، ولتعزز فينا الثقة أن المستقبل لهذا الدين، وأن النصرة لهؤلاء الأولياء، وأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله لنتعرف على شمائلك الطيبة. كنت أستمع إلى مسلمة أمريكية تقول: إذا رآني النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فسيعرفني وسأعرفه. قيل لها لما؟ قالت: لأني

0: وأن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، أن نأخذ من العلم العمل، وأن نأخذ من هذه السيرة الاتباع، وأن يحملنا معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نتفكره ونتدبر أمره دائما، ونراه أمامنا وإمامنا في كل شيء. جزاك الله عنا يا نبينا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا كريم. اللهم حنن روحه علينا. نسألك اللهم أن ترزقنا التوفيق والإخلاص والصدق واليقين في سلسلتنا هذه المباركة، وأن تجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم أفض علينا من رحمتك وبركاتك، وأكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.
1: وسلم.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم إنه محمد صلى الله عليه وسلم. اخترنا ده الاسم ليش؟ من الآية، من قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. أول شيء نبغى نتعرف على سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. السيرة هذه اللي نحتاج كلنا نتعرف عليها يا أحباب. إحنا نعرف هنا في البشر الآن كثير عن سيرتهم، كثير عن حياتهم، إيش يأكلوا، إيش يشربوا، إيش ألقابهم، إيش أنسابهم، نعرفها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرفه، لكن نحتاج إنه نتعرف عليه أكثر ونحبه أكثر. كل ما تعرفنا عليه أكثر كل ما حبيناه. طب هنتعرف عليه من فين؟ في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم علشان تعرفوا ليش إحنا هنبدأ سيرته من البداية. في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. نبغى نتعرف من البداية عن العرب. إيش معنى كلمة العرب؟ العرب تعطينا يعني فكرة عن إنه الصحاري، القفار، الأرض المجدبة اللي ما فيها ماء ولا نبات. أطلق هذا اللفظ اللي هو العرب منذ أقدم العصور على جزيرة العرب. ليه؟ لأنه سكنوها أقوام، سكنوا هذه الأرض واتخذوها موطنا لهم. جزيرة العرب ليش ربنا اختارها انها تكون هي خاتمة للرسالات؟ ليش اختار هذا المكان بالذات حتى تكون في رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليها اهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي. هي في وضعها الداخلي محاطة بالصحاري والرمال، صحراء النفوس، صحراء الربع الخالي من كل جانب. لهذا الأمر صارت الجزيرة العربية حصن منيع، ما يقدر أي أحد إن يجي يحتلها أو يبسط عليها سيطرته ونفوذه. سكان هذه الجزيرة كانوا أحرار في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، وكانوا مجاورين لأعظم إمبراطوريتين عظيمة كانت في ذلك الوقت: الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. كانوا تخيلوا ما يقدروا يدفعوا هجمات هذه الإمبراطوريتين اللي يحبوا يتوسعوا لولا هذا السد المنيع. في الخارج لو جينا شفنا مكان الجزيرة العربية حنلاقي إنها تقع بين قارات معروفة: قارة أفريقيا وقارة آسيا، وفيها البحر الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر. هذا الوضع الجغرافي كله كان يخلي شمال الجزيرة وجنوبها مكان للأمم وتتبادل فيه التجارة والثقافة. طبعا الديانات والحضارات اللي كانت موجودة حوالين الجزيرة العربية إيش هي؟
كانت قلنا إمبراطورية فارس، وكانت الديانة حقتهم الديانة المجوسية، كانوا يعبدوا النار. الإمبراطورية الرومانية كانوا على دين الدين المسيحي، الدين النصرانية. الإمبراطورية الهندية واليونان كانوا يعبدوا الأصنام، بوذا وغيرها، وكانوا يعيشوا في ترف شديد. الترف اللي هو العبيد، كان معظم الناس عندهم عبيد. وانتوا تقرأوا وتعرفوا، علشان الوقت عندنا بسيط ما حيمدينا نتكلم عن الترف اللي كانوا فيه، ارجعوا للتاريخ وشوفوا كيف الترف اللي كانوا تعيش فيه هذه الامبراطوريات. طبائع العرب كانت زي المادة الخام. بيئتهم ايش كانت؟ ما كانت عندهم القراءة والكتابة منتشرة، كانوا يعتمدوا على الفصاحة والحفظ. هذه الأساس هم اللي بيعتمدوا عليها في نقلهم للشعر ونقلهم للمعلومات اللي عندهم والثقافات. من الأشياء اللي ربنا اختار الجزيرة العربية إنها تكون، شبه الجزيرة العربية إنها تكون مكان لخاتم الرسالات، وجود البيت الحرام فيه، وجود الكعبة اللي بناها مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب نبغى نشوف إيش أقوام العرب، إيش كانوا؟ المؤرخين قسموا العرب لثلاثة أقسام بحسب السلالات اللي انحدروا منها. أول شيء العرب البائدة. مين هم؟ هدول العرب القدامى اللي انقرضوا تماما، زي عاد وثمود وغير، هدول ذهبوا في الدهر وما لهم أصول ولا ليهم بقايا. النوع الثاني العرب العاربة. العرب العاربة دول العرب المنحدرة من صلب يجب بن يعرب بن قحطان. هدول جاءوا من اليمن وتسمى بالعرب القحطانية. اشتهرت منها قبائل الأوس والخزرج، وكانت في البداية اشتهرت منها قبيلتان. طبعا الأوس والخزرج جاءوا من قبيلتان، هم حمير وكهلان. كهلان أشهر بطونها الأوس والخزرج، اللي هم فين موجودين؟ موجودين في المدينة. الأوس والخزرج دولة أولاد حارثة بن ثعلبة. اتنقل منهم حارثة ابن عمرو وهو خزاعة. هدول اتنقلوا في ربوع الحجاز وساروا يمشوا، لأنهم تعرفوا يعتمدوا على الماء وعلى الكلأ، فين المكان اللي يوصلوا فيه يقعدوا فيه. نزلوا بمنطقة اسمها مر الظهران. تعرفوا ايش دي المنطقة اسمها الآن؟ اسمها وادي فاطمة. خزاعة دولة افتتحوا الحرم وسكنوا مكة وأخرجوا منا سكانها الجراهمة. طب سكانها الجراهمة مين كانوا؟ الجراهمة دولة حناخد قصتها وحقول لكم عليها، بس ننتظر شوية. الجراهمة دولة لما كانوا مع سيدنا إسماعيل عليه السلام، خزاعة جات بعدين، بس إحنا بننتقل شوية عشان نبقى نشوف مين هم العرب العاربة. العرب المستعربة هذه اللي جات من صلب سيدنا إسماعيل عليه السلام وتسمى بالعرب العدنانية. أصل جدهم مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي كان في بلاد العراق من مدينة يقال لها آر على الشاطئ الغربي من نهر الفرات جنب الكوفة. طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام، نتوقف شوية بس نسمع نشوف قصته. إيش هي قصة سيدنا إبراهيم؟ أنا ما حمدين أحكي لكم هي كلها، ترجعوا لقصته مع، يعني في قصص الأنبياء موجودة كثيرة، لكن نبغى نقول سيدنا إبراهيم عليه السلام لما تزوج هاجر وأنجبت إسماعيل عليه السلام، كانت مكة واد غير ذي زرع، ما فيها أحد. هذه مكة ما كان فيها أحد. سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا أمره أنه يجيب سيدنا إسماعيل وأمه هاجر عليهم السلام بالبراق. خلوا بالكم جابهم بالبراق إلى مكة، وحط معاها جراب تمر وقربة موية. لما حطهم هناك في وادي ما كان فيه أحد، مكة ما كان فيه أحد،
ولا كانت فيها موية ولا كان يسكنها أحد. فقالت له كيف تتركنا؟ بعد كده قالت له الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها النعم. قالت إذن لا يضيعنا. نتوقف هنا، والحلقة القادمة إن شاء الله نشوف كيف صار السكن في مكة، وكيف جات قبيلة جرهم وخزاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما تعرف ربنا، كل ما تعرف قد إيه ربنا بيحبنا وبيحب يساعدنا، يساعدنا على السعادة في الدنيا والعيشة الجميلة، ويساعدنا على النجاة في الآخرة والعبور للجنة. لو بصيت في ديننا هتلاقيه مبني على التيسير والسهولة. ممكن أي إنسان بأي ظروف يبقى إنسان صالح عند ربنا ويبعث يوم القيامة مع كبار الصالحين والعباد، وده عن طريق هدايا من الرحمن تغير دنيتك وآخرتك. أعمال صالحة وسهلة جدا في متناول الجميع، لو عرفتها وتعلمتها هتتفاجئ إن طريق ربنا مش صعب، وإن عندك فرص تغفر ليك ذنوبك الكبيرة في دقائق مع الله، وتاخد حسنات بالملايين بمجهود بسيط مع الله، وتقف في الآخرة بجوار الأنبياء والصالحين رغم أنك أنت لم تعمل بأعمالهم. كل الأعمال البسيطة دي هي هدايا من الرحمن، كأنه بيقول لك أنا ربك الشكور، أنا ربك اللي مقدر انشغالك وتقصيرك وأوقات ضعف إيمانك، بس خليك معايا موصول بي ولو بأعمال بسيطة تبلغ بها أعلى الدرجات ويغفر لك بها أعظم السيئات. واسمع لقول الله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يوم القيامة في ناس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم بأحسن أعمالهم ولو كانت بسيطة، ويتجاوز عن سيئاتهم ويكتبهم عنده في أصحاب الجنة، وده وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى وسماه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ربنا سبحانه وتعالى كريم عفو بيحب التيسير، قال عن نفسه في كتابه الكريم: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. علشان الإنسان خلق ضعيفا وكتير بيبقى مقصر مع الله، كل يوم هنتقابل مع هدية من هدايا الرحمن، عمل بسيط وسهل لكن ثوابه كبير قوي في الدنيا والآخرة. عشان نتعلمه ونواظب يوميا على أعمال هي سهلة ما بتاخدش وقت لكن بتقربنا أكتر من ربنا، بتعرفنا أكتر على ديننا، بتعلقنا أكتر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنعيش بمنتهى السهولة ولكن مع الله في هدايا الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي متجر آخر وموقف آخر، ولازالت الأحاديث مستمرة بين موظفي المحاسبة أو بعض موظفي المحاسبة. كنت في أحد المتاجر ووصلت إلى المحاسبة الرئيسية. كان الحساب دقيقا هذه المرة، وكان الحديث مشوقا كذلك بين الموظف والموظفة في المحاسبة. قد ابتعت مجموعة من الملابس. في معاملة الزبون عليك أن تحترم وتحترم البضاعة التي يشتريها. في ذلك اليوم كنت في مزاج سيء، فاستوقفت حديثها مع زميلها وقلت لها أخرجي ما وضعته في حقيبة الزبائن. فنظرت إلي وقالت ما الأمر؟ قلت لها أخرجيه، فأخرجت. فقلت لها هل ابتعت هذه البضاعة بهذا الشكل؟ هل كانت بهذه الوضعية وهذه الطريقة؟ بررت موقفها بأن الزحمة كبيرة وحاولت الانتهاء بأسرع وقت. انتهي بأسرع وقت، ولكن خذي الملابس من العلاقة وضعيها بشكل لائق، على الأقل لن يأخذ منك ذلك الوقت الذي قمت بأخذه من وقت عملك في الحديث مع الموظف. أنا لا أدري هل أردت الوقت للتركيز والاسترسال في الحديث، أم أردت الوقت للانتهاء من العمل. ثم إن الاهتمام والتركيز على ما يبتعه الزبون يشعر الزبون بالامتنان وبالاطمئنان وبالثقة. كذلك هو جزء من عملك أن تضع البضاعة بشكل لائق في حقيبة الزبائن. وفي أحد المرات ذهبت إلى متجر، كانت الموظفة التي تقف في ذلك القسم تتحدث عن قضية إنسانية عالمية مع زميلها، وكانت متأثرة بشكل كبير. لم أكن أريد مقاطعتها، ولكن لقد أتيت إلى ذلك المتجر من أجل شيء محدد، فاضطررت لمقاطعة حديثها. فسألتها بكل أدب واحترام، عذرا، هل يوجد هذا المقاس من هذه البضاعة؟ فأجابت مباشرة إنها آخر قطعة. المهم، شاهدني موظف آخر من قسم آخر، ركض لي مباشرة عندما شاهد في ملامح الانزعاج وقال لي هل أخدمك؟ فقلت له كنت أريد هذه القطعة، لأن الموظفة قالت لي بأنها آخر قطعة. فأجابني الموظف لا لا، يوجد منها الكثير ولكن في قسم آخر. أيها المحاسب، أيها الموظف الذي تعمل في المتاجر وفي الأسواق، أولا ابتسم قليلا. نحن لسنا مجبرين على سماع مشاكلك. الزبون ليس مسؤولا عن ما تعانيه، الزبون لديه ما يكفيه، لقد أتى إلى هنا لإنهاء غرض ما، وأنت في هذا المكان لمساعدته، فقم بعملك، لأنك أيها الموظف وأيها المحاسب محاسب ولديك أمانة عليك أن تحافظ عليها حتى تحلل رزقك.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: بهذه الذكرى العظيمة التي ثبتت محطة تاريخية هامة في تاريخ لبنان والمنطقة. لكن قبل الحديث عن الذكرى وما سيتبعها من حديث سياسي، لابد أن نتوقف عند وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الأنبياء والرسل، الذي توفي في 28 من شهر صفر في مثل هذه الأيام. هذا النبي العظيم الذي أتى بالرسالة الجامعة الكاملة التامة الشاملة التي تؤدي إلى سعادة البشرية جمعاء وسعادة الدنيا والآخرة. هذا النبي العظيم الذي بفضله ننعم الآن بالتقوى والصلاح ومعرفة الحق والعمل على درب الحرية وعلى درب الإيمان. وفي اليوم نفسه لكن في سنة أخرى استشهد الإمام الحسن مسموما سلام الله تعالى عليه، هو الإمام الثاني من أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد الإمام علي سلام الله تعالى عليه. هو والإمام الحسين سيدا شباب أهل الجنة كما ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي 29 من شهر صفر استشهد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الرضا سلام الله عليه، استشهد مسموما وهو مدفون في مشهد في إيران في هذه الجمهورية الإسلامية العظيمة. هذا الإمام الذي ترك بصمة مهمة جدا في تاريخ الإسلام. ندخل إلى 14 آب سنة 2006. هذا اليوم كان بعد مرور 33 يوما من العمل المواجه للعدو الإسرائيلي وصد للعدوان الإسرائيلي. سمينا هذه الحرب حرب الوعد الصادق لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بعدوان واسع جدا على لبنان. صحيح أن البداية كانت بذريعة أسر جنديين إسرائيليين، لكن في الحقيقة لم تنفع كل الاتصالات وكل العلاقات السياسية وكل الدبلوماسية أن تفرج عن الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كان لابد من هذا العمل تنفيذا للوعد بأننا لا نترك أسرانا في السجون، وبالتالي كيف يمكن أن نغير المعادلة من دون المواجهة والضغط على هذا العدو الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا بلغة القوة، وهو يتصرف دائما ببشاعة وإجرام وإبادة. فكانت هذه العملية لا تستحق بالمعنى المعروف عسكريا وعالميا وفي كل الحروب لا تستحق أن يكون لها حرب، لكن تبين بعد ذلك أن الإسرائيلي كان يعد بالتعاون مع الأمريكي لحرب كبيرة في شهر أيلول، يعني بعد شهرين من شهر تموز. ولكن كانت هذه العملية ذريعة لإطلاق الحرب التي كان يريدها العدو الإسرائيلي. انتهت هذه الحرب بهزيمة إسرائيل، هزيمة هذا العدو المتغطرس ومن ورائه أمريكا في مواجهة المقاومة الإسلامية في لبنان وكل المقاومين الشرفاء في إطار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. كان من نتائج هذه العملية أن تم الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. ماذا وصفتها رايس وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك عند بدء العدوان الإسرائيلي في اليوم 9 بالتحديد؟ قالت: هذه عملية لولادة شرق أوسط جديد، كجواب لما سألوها قالوا لها في دمار كتير، في قتل كتير. قال: كيف عندما يحصل ولادة تكون هناك آلام للولادة؟ هذه من آلام ولادة شرق أوسط جديد، أي أن المشروع كان مشروعا كبيرا لكنه فشل وسقط بإذن الله تعالى وبدعمه، وأذعن العدو لهذه المقاومة ولهذا الشعب وللبنان الصامد والمواجه. من النتائج أن الردع بقي موجودا ضد العدو الإسرائيلي من سنة 2006 إلى سنة 2023، يعني بقي الإسرائيلي مردوعا بنتائج هذه الحرب كل هذه الفترة، وهذا دليل على أهمية المقاومة ودور المقاومة وتأثير المقاومة. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لقد شهد كل العالم بهذا الانتصار بحمد الله تعالى، وهذا نموذج على أن المقاومة قادرة بأن تغير المعادلة، وهذه تجربة موجودة وقائمة. نعم، يحتاج الأمر إلى إعداد، يحتاج إلى دراسة الوقائع، لكن هذه تجربة من التجارب الموجودة أمامه. أما بالنسبة لما حصل في أيلول سنة 2024، في الواقع حصل عدوان إسرائيلي كبير جدا ومخطط له، واستطاعت إسرائيل أن تقتل العديد من القيادات، تغتالهم بواسطة القصف، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، والسيد الهاشمي والقادة الشهداء وعدد كبير من الشهداء. كذلك كانت هناك ضربات للقدرة المتوفرة عند المقاومة بنسبة معينة، وكان هناك عملية البيجر التي أدت إلى أيضا جرح وقتل وشهادة عدد من الإخوة الذين تأثروا بهذه الحادثة الكبيرة. من نتائج معركة أولي البأس، على الرغم من صعوبتها وعلى الرغم من كل ما فعلته إسرائيل، أن حصل اتفاق في 27/11/2024 يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني، وأن لا يكون هناك تواجد مسلح في جنوب لبنان، وبالتالي يفترض أن ينتهي هذا العدوان بهذا الاتفاق الذي حصل مع السلطة اللبنانية. العدو الصهيوني لم يلتزم ولا ببند واحد، لم يلتزم ولا ليوم واحد، بينما التزمت المقاومة والتزم لبنان، وكانت النتيجة أننا أمام 15 شهرا من العدوان المستمر لكن بوتيرة منخفضة. نحن نعتبر أن هذا الاتفاق الذي حصل لا زال صالحا لأن يكون موجودا وأن يكون هو السقف الذي نعمل على أساسه، ولكن للأسف السلطة اللبنانية لم ترى إلا سلاح المقاومة، وبدأت تصوب على المقاومة بدل أن تصوب على عدم التزام العدو الإسرائيلي وبدل أن تكون متعاونة مع المقاومة التي قدمت نموذجا رائدا لخمسة عشر شهرا بالالتزام وبالتعاون مع السلطة السياسية. لكن للأسف هذه السلطة كانت تحسب حسابا آخر، وكان لها التزامات أخرى، وكانت تحت وصايا برزت بعد ذلك من خلال النتائج. ثالثا، في 2 آذار سنة 2026 ردت المقاومة في لبنان على اغتيال القائد الإمام الشهيد السيد الخامنئي قدس سره بعدد من الصواريخ، وكان هذا الرد أيضا يختصر كل الألم الذي عشناه لخمسة عشر شهرا في الخرق الإسرائيلي. كانت النتيجة أن الحرب الإسرائيلية العدوانية فتحت على لبنان، وكل الدلائل فيما بعد أكدت أن الحرب لو لم تفتح في 2 آذار لكانت فتحت في 3 أو 4 أو 5 أو 6 آذار، لأن الإسرائيلي مستعد لها، ولأنه يريد أن يقوم بهذا العمل العدواني الواسع. بالنسبة إلينا، هذه الحرب هي حرب عدوانية وجودية، ولذلك واجهنا مواجهة كربلائية، لأننا اعتبرنا أننا أمام أحد خيارين: إما أن نسقط ونستسلم وينتصر الإسرائيلي علينا، وإما أن نبقى ثابتين ونهزم المشروع الإسرائيلي ونمنعه من تحقيق هدفه بالإبادة وبإنهاء المقاومة فننتصر تمهيدا لانتصارات لاحقة بإذن الله تعالى. المقاومة منعت العدو من تحقيق أهدافه، وهي ماضية في خياراتها. من يراهن على الاستسلام إنما يراهن على سراب، ولا يعرف المقاومة جيدا بأنها تتحمل وتصبر، هي وأهل المقاومة، لأننا أمام خيارات لا يمكن أن نقبل بها عندما تؤدي إلى الاستسلام والسقوط. والحمد لله نملك الإيمان والإرادة. وإذ بالسلطة اللبنانية تذهب إلى اتفاق الإطار، اتفاق الإطار الذي ليس لا اتفاقا ولا إطارا، هو إملاءات إسرائيلية بالحبر الإسرائيلي توقع عليه السلطة اللبنانية، وتعطي إسرائيل كل ما تريد، وتتنازل السلطة اللبنانية عن السيادة، ولا يبقى شيء من خلال هذا الاتفاق للبنان. وكأن هذه السلطة المأمورة من أمريكا تريد أن تبيض صفحتها، وتريد أن تعطي ما التزمت به عندما جاءت إلى الحكم، وتريد أن تعطي حتى ولو على حساب لبنان تحت عناوين خاطئة لا محل لها. لم يكن العدو الإسرائيلي ليمارس كل هذا العدوان وكل هذه الإبادة لولا الأمريكي. دائما كان الإسرائيلي يقول نحن منسئين مع الأمريكان، منسئين مع القيادة الوسطى، منسئين مع المسؤول الأمريكي الفلاني، أخذنا إذن نتعاطى معهم. يعني كل هذا العدوان هو عدوان بإدارة أمريكية إسرائيلية، وقاعدين نحن قال بدنا نوسط الأمريكان لحتى يكونوا مع الإسرائيليين. على كل حال، كل اللي شافوا المشهد في واشنطن تحت عنوان اتفاق الإطار هن شافوا فريق واحد بس اسمه الفريق الأمريكي الإسرائيلي، أما الفريق اللبناني فكان تبعا وكان ينفذ ما تقوله أمريكا وما تريده إسرائيل. طيب الآن مر 7 جولات، لنفترض الجولة الأولى بعد في عندها أفق، الجولة الثانية في عندها أفق، طيب 7 جولات اعطونا إنجازا واحدا حصل في الجولات السبع، ما حصل شيء. كل شيء أخذه العدو الإسرائيلي، كل ما

وتوظيف كل الأوراق التي نملكها في لبنان، ورقة المقاومة، ورقة الوحدة، ورقة القدرة، ورقة السيادة، من أجل أن نواجه بها. هذه الآلية في التفاوض، وهذا التفاوض لن يأتي إلا بالخزي والعار، ومع الاستمرار الخزي والعار سيستمر وسيكبر أكثر. ألا يكفي هذه السلطة ما قام به العدو الإسرائيلي وما يقوم به يوميا من ممارسات عدوانية بهدم البيوت وهدم القرى واحتلال الأرض واحتلال الأجواء اللبنانية على امتداد الوطن من دون استثناء، وقتل الناس وحرق الأشجار وجرف الأراضي؟ كل هذا من كافي؟ وهذا يحصل أثناء الاجتماعات أكثر، قبلها وبعدها، ليؤكد الإسرائيلي أنه لا يسأل عن السلطة اللبنانية، وأن لها وظيفة محددة أن توقع على التنازلات، لكن لا شيء للبنان. كيف تقبلون بهذه الإهانة المستمرة للجيش اللبناني؟ بدل أن تكونوا حماة له وتعرضوا هذا الجيش للقصف، وتعرضوا هذا الجيش لضغوطات إسرائيلية، وتحاول إسرائيل أن تلزم لبنان بلجنة تحقيق تشرف على انتشار الجيش وعمل الجيش وتفاصيل خصوصيات الجيش، أين هي الوطنية وأين هي كرامة الجيش التي يجب أن تحفظ وهو أهل لذلك، وهو أصلا يتحدث دائما عن ضرورة أن يكون حاميا للأرض، وأن لا يكون هناك أي إسرائيلي، وأن لا يكون هناك أي تنسيق مباشر مع العدو الإسرائيلي؟ ما هذه البدعة التي سميتموها مناطق تجريبية؟ زوطر الغربية غير المحتلة والأرض اللبنانية التي كانت محررة هي تكون تجريبية على أن إسرائيل تسمح لكم أن تدخلوا إليها؟ مع ذلك شو عملت إسرائيل؟ لا عم تخلي الجيش اللبناني ينتشر بكامل زوطر، ولا عم تخلي الأهالي يدخلوا لجوا، وعم تحط ضوابط وقيود. والآن قال بدها تتحقق إسرائيل من أن الانتشار حصل بشكل صحيح أم لا، ولجنة التحقيق لم تشكل بعد، وستشكل ممن يشرف على الجيش اللبناني. عجيب أمركم، هذا هو اسم التحرير من كيس لبنان، من جيب لبنان، من الأراضي المحررة، نقول أنه يوجد تحرير، ولا هذا إعطاء إسرائيل ضمانات من أجل أن تنتشر في الأراضي المحررة تحت عنوان التحقيق، وتحت عنوان أنها تريد أن تشرف على الواقع اللبناني؟ طيب ماذا يحصل في المنصوري؟ المنصوري بلد محرر وقرية محررة، مع ذلك الإسرائيلي هجر أهلها منها، ومنع الجيش اللبناني أن يدخل إليها وأن يقوم بأي أعمال تساعد على عودة الأهالي، وهي بلدة محررة. ما هو جوابكم؟ لك أقل شيء أنه تزعلوا وتظهروا من الجلسة، ما ظهرتوا. أقل شيء تقولوا أنه نحن وقفنا المفاوضات لأنه ما في انسحاب. طبعا نحن مش مهمين بكل المفاوضات، بس أنه في كرامة بالداء، في وطنية بالداء. وينها يا أخي؟ مين هذا اللي عم بيعطي الأوامر والقرارات حتى يكون هناك مذلة إضافية؟ اتفاق الإطار حرم السلطة اللبنانية طوعا وإذعانا من حقها في مقاضاة العدو الإسرائيلي في المحاكم. معقول يا عم؟ شو عم تعملوا انتوا؟ خليلكم شي بس مشان مية الوجه؟ بلا مية وجه، بلا كرامة، بلا محاولة إبراز اهتمام بالسيادة؟ ألا تسمعون ما يقوله كاتس ونتنياهو يوميا؟ عم بيقلكم ما لح ننسحب، وانتوا بتقولوا لا بالمفاوضات بينسحب، ما أمريكا بتضغط عليه.
طب ما نحن

0: عارف شو عم تقلكم امريكا، عم تقلكم بالكواليس طولوا بالكم نحن مش قادرين نعمل شيء مع العدو الاسرائيلي، لانه هن مأيدين العدو الاسرائيلي بالخطوات اللي عم يعملها. بدهم يعطوا العدو، ما بدهم يعطوكم. على الاقل ردوا على كاتس وعلى نتنياهو بموقف. للاسف ادعوكم الى العوده عن هذا الخطأ. الخطأ الخطيئة، الخطأ العار، الخطأ المذلة، الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية، الخطأ الذي يعطي علامات استفهام حول ما يفعل هؤلاء المسؤولون وما هي الالتزامات التي قدموها لأمريكا وبالتالي تأخذها إسرائيل. إذا لم تتعلم السلطة مما يجري في غزة وفلسطين، ولم تتعلم مما يجري في سوريا من تغول إسرائيلي بدون مبرر بدون سبب، وإسرائيل ما عم تعطي شيء ولا حتعطي شيء، معنى ذلك أن هناك مشكلة كبيرة. ما يحصل هو استسلام. نحن لا نقبل بالاستسلام، نحن سنبقى واقفين صامدين، لا نقبل بانتهاك سيادة بلدنا، لا نقبل بأن تضيع دماء الشهداء. طيب اسمعوا، كنت عم بقرأ لمفكر يهودي اسمه موشي يائير في جريدة يديعوت أحرانوت، هذا النص اللي عم بقرأ لكم إياه هو نص كان بعد اتفاق الإطار، يعني بأول جولة تاني جولة. طبعا أنا بخجل من بعض العبارات الموجودة، بس أنا حقرأ النص كما هو، ما إلي علاقة بمضمون هذا النص ولا بعباراته. بيقول: لحسن حظنا أنهم أرسلوا وفدا يحب إسرائيل وأمريكا أكثر من بلدهم لبنان. السفيرة اللبنانية هي أمريكية الجنسية، وزوجها أيضا لبناني يحمل الجنسية الأمريكية، ولديه شركة في أمريكا. عموما يا له من غباء، ولا أريد أن أقول أنه تعاون معنا، بل هو شيء عجيب. غباء هؤلاء الساسة اللبنانيين الذين يعملون لإنهاء حالة المقاومة، فهم يساعدوننا على احتلال بلدهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. طبعا العبارات، أنا مش مسؤول عن تفاصيل العبارات، أنا عم بنقل سؤال هذا المفكر اليهودي. أيتها السلطة، توقفي عن مراكمة الفشل. يا عمي ما بيكفي فشل بالداخل، كمان فشل في السيادة. هذا التراكم يدمر البلد، يؤذي البلد، يؤذي المستقبل. وين يا أخي؟ وين الحلول اللي قلتوا عنها بدكم تقدموها بالبيان الوزاري؟ وين الحلول اللي كان بخطاب القسم؟ وين؟ فشلتوا بالتحديات الاقتصادية، وفشلتوا بالتحديات الاجتماعية، وفشلتوا بإعطاء تكافؤ للفرص ومعايير الاختيار وطريقة التعيينات التي تمرر تهريبا وبشكل سري قبل ساعتين إلى مجلس الوزراء حتى لا يطلع عليها الوزراء، ويعين من يعين بالمحاصصة وبالطريقة التي يريدونها من دون أن تمر بآلية قانونية فيها كفاءة وفيها احترام للاختيار. مزاريب الهدر والفساد في الإدارات منتشرة. الكهرباء تعاني ما تعاني. مين عم بيسأل؟ مين عم بيحاسب؟ مين عم بيقول ما تقدمنا؟ ليش ما تقدمنا؟ ليش عم نتراجع؟ وين أموال المودعين؟ شو صار بالخطة الاقتصادية الاجتماعية العملية؟ ما في. القضاء مسيس بالأوامر، بيصير في استنابات قضائية وبالأوامر تطوى استنابات قضائية أخرى. ليش؟ بدي أفهم أنا بشو نجحت السلطة، بشو نجحت؟ ما نجحت بشيء. إلى الآن فشل وتراكم فشل. مع تراكم الفشل جابولنا اتفاق الإطار من أجل أن يجعلوا البلد بلا سيادة وبلا غطاء وتحت الوصاية الأمريكية التي تنفع إسرائيل وتعطي إسرائيل كل ما تريد. رابعا، نحن لن نقبل بانتهاك السيادة، ولن نقبل باستمرار إسرائيل، ولن نقبل بأن تقرر الوصاية الأمريكية أن تسرق البلد وتسرق وطنيته وتسرق مستقبل أطفالنا. التضحيات التي قدمناها مرتبطة بموقفنا الذي نؤكد عليه وسيستمر. كل تضحية قدمناها هي فعل إيمان وإرادة، ومع الألم نحن مستمرون للباطل جولة وللحق جولات إن شاء الله تعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. مهما كان الحاضر قاسيا فإن المستقبل وبحسب الوعد الإلهي وما نقوم به من تكليف سيؤدي إن شاء الله إلى تغيير هذه الوقائع. رهاننا على المقاومة والناس والمؤيدين والوطنيين. صمود المقاومة ووضع إيران قضية لبنان كشرط أول من شروط الاتفاق على وثيقة التفاهم في إسلام أباد هو الذي كبح جماح العدوان الصهيوني وألزمه بهذا الخفض للتصعيد رغم كل ما يمارسه حتى الآن من خروقات. قال بعضهم بيقول رجع 300,000 مواطن بسبب اتفاق الإطار، والله شيء مضحك. الذي أرجع الناس هو اتفاق إسلام أباد، الذي أوقف إطلاق النار بشكله الواسع هو اتفاق إسلام أباد، الذي جعلنا في الواقع الذي نحن فيه هو اتفاق إسلام أباد. نعم اتفاق الإطار جبلنا زوطر الغربية، يعني خليها تحتل بدل ما تكون محررة، وجبلنا احتلال المنصوري، وجبلنا الخزي والعار، هذا اللي جابوا اتفاق الإطار، ما جاب شيء، ما جاب شيء. موقفنا اليوم هو أننا على خط الإمام المغيب موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه، الذي أعلن بأن إسرائيل شر مطلق، وأعلن بأن الجنوب لا يمكن إلا أن يبتسم، وإذا كان لبنان بجنوب لا يبتسم لا يمكن أن يبتسم لبنان. نحن على هذا الخط مستمرون، على خط سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي قدم الكثير الكثير لعقود ليثبت هذه المعادلة وأحضر الانتصارات، وكان هو قائد هذا الانتصار الكبير في تموز سنة 2006 في عدوان 33 يوما، هو الذي رعى الوعد الصادق وكانت النتيجة العظيمة التي حصلنا عليها، وكان هذا الحزب الذي انتقل من مرحلة إلى مرحلة في قوته وعزته. هذه المقاومة وقلناها مرارا وتكرارا هي حالة دفاعية، والحروب فرضت علينا. قال البعض بيقول ليش عم تحارب؟ أخي عم ندافع، هذه حروب دفاعية، نحن عم ندافع، اللي عم يعمل علينا حرب هو العدو، ليش نحن عم نقبل بوقف إطلاق النار؟ لأنه نحن ما بدنا الحرب، بس العدو بده الحرب، شو منعمل؟ منسلم للعدو ما منسلم للعدو؟ في عدم تكافؤ بالقوة؟ نعم ما في تكافؤ بالقوة، ولكن لا نستسلم. بدكم تنتبهوا حتى لو كانت الآلام كبيرة، لأن الآلام بالاستسلام أكبر بكثير، فيها إبادة، فيها إلغاء، فيها إنهاء، نحن لا نقبل بالإنهاء. يجب أن يكون الجنوب هو القضية المركزية اليوم، نحن حريصون على استقرار الوضع الداخلي، ويجب أن يؤمن النازحون، يؤمن الإيواء والمساعدات وترميم الأضرار، والدولة مسؤولة قبل أي جهة أخرى. صحيح نحن نتصدى للمساعدة والتعاون وبذل أقصى الجهد، لكن الأصل أن الدولة يجب أن تقوم بواجبها، وهذا ما نسعى إليه. إلى أهلنا العظماء الكبار الذين يشرفون على مستوى العالم، كل كلام نقوله لا يمكن أن يكون ذرة أمام ما قدمتموه من تضحيات وعطاءات. والله شايفينكم كبار كبار كبار، روحوا شوفوا العالم كيف ينظر إلى هذا النموذج الراقي الرائد في الإخلاص والوطنية وحفظ دماء الشهداء والاهتمام بالمستقبل المشرق والعزة والكرامة والسيادة. أنتوا أهل نموذج عظيم جدا جدا، تحملتم ما لا تتحمله الجبال وبقيتم جبالا شامخة. أهلنا هم تاج رؤوسنا. نقول لكم نحن سنموت دونكم وسنقاتل إلى آخر نقطة دم، لن نترككم، نحن معا في خندق واحد. ما في شيء اسمه أهل مقاومة ومقاومة، كلنا واحد، كلنا سنبقى في الميدان ونحن نشعر معكم ونرى أنكم أنتم عظماء. نقول لكم يا أهلنا، من حقكم أن تغضبوا ومن حقكم أن تعبروا كل ما تريدون، لكن نطلب منكم اختزنوا هذا الغضب في صدوركم وتهيئوا لاستخدامه في الوقت الذي يحين لتحقيق أهدافكم ومطالبكم. لأنه في كتير مسؤولين معتبرين على المستوى السياسي أنه نحن منضل هيك وبضل بيئة المقاومة والمقاومة على الوضع اللي هي فيه. لا، هذا الغضب له وقت يمكن أن ينفجر. كيف ينفجر؟ خلي يتحمل يلي ما عم يعرف يشتغل واللي عم بحاول يعمل ضد المقاومة وأهل المقاومة، هو بيتحمل المسؤولية لأنها مسؤولية تقع على الذين يعتدون على المقاومة، على شعب المقاومة، على لبنان، على مستقبل لبنان، على سيادة لبنان. إلى المقاومين الشرفاء، يا تاج الرؤوس وعناوين العزة ومثال التفاني والتضحية وأنوار التحرير والاستقلال، أنتم فائزون في الدنيا والآخرة، يشرفنا أننا معا في معركة التحرير والعزة والكرامة الإنسانية. نشكر جميع الذين يساهمون ويساعدون من الطوائف ومن الأحزاب ومن القوى في كل التحركات الرافضة للاحتلال والمواجهة للعدوان والرافضة للاتفاق المذلة والرافضة للتطبيع وأعمال التجريم. هذا كله يعتبر من العوامل المساعدة لنكون معا. كما أود الإشادة بروح التكافل الاجتماعي في مجتمعنا، ويجب أن نعززها حيث نلتف جميعا مع بعضنا من أجل معالجة الآلام على المستوى التربوي والاجتماعي والسكن والوضع الاقتصادي. هذا التكافل الاجتماعي مهم من أجل أن نسد الثغرات التي أوجدتها هذه السلطة بعدم العمل الجاد والفعال في الاتجاه الإيجابي. نحن مدينون لشهدائنا عظمائنا الذين سبقونا إلى العلياء ومهدوا لنا الطريق من أجل المستقبل الأفضل. شهداؤنا وضعوا في أعناقنا أمانة سنحفظها وسنستمر عليها. شهداؤنا هم العنوان المشرف على مستوى لبنان وقضية فلسطين وعلى مستوى كل العالم، لأنهم نموذج في التضحية والعطاء. وكذلك جرحانا الذين قدموا وهم شهداء أحياء، حياكم الله على هذه التضحية الكبيرة التي تحملتموها من أجل هذه المسيرة العظيمة، وكذلك أسرانا الذين لن نتركهم، وسنبقى نطالب ونسعى ونعمل من أجل أن يفرج عنهم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تكون لنا جولات انتصار، ومع كل الآلام يجب أن نتحمل، لأننا واقفون، وقوفنا هو محطة من محطات الانتصار إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فكما أن الله تعالى فضل كثيرا من الأزمنة على سائر الأزمنة، وفضل كثيرا من الأمكنة على سائر الأمكنة، كذلك فضل بني آدم على كثير من مخلوقاته، ولكنه تعالى أكرمهم بالتكريم. فقال جل شانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم إنه سبحانه وتعالى اصطفى من البشر الأنبياء، فقال جل شأنه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فكما أنه تعالى اصطفى من الملائكة رسلا، كذلك إنه تعالى اصطفى من البشر الأنبياء. ثم إنه سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء أنفسهم، ولم يكونوا على درجة واحدة، ولكنه تعالى قبل أن يفاضل بينهم فضل الأنبياء على سائر البشر. فلما ذكر جل شأنه 16 نبيا قال: وكلا فضلنا على العالمين. ولاحظوا كلمة العالمين ليشمل الملائكة ويشمل البشر، عامة البشر، ويشمل بقية المخلوقات. ثم إنه تعالى فاضل بين الأنبياء أنفسهم، فقال جل شأنه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ثم إنه سبحانه وتعالى اصطفى الرسل من الأنبياء، فقال جل شأنه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما فاضل الله تعالى بين الأنبياء أنفسهم، كذلك هنا فاضل بين الرسل أنفسهم، فقال جل شأنه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم إنه سبحانه وتعالى فضل أولي العزم على بقية الرسل، فقال جل شأنه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فلما ذكر الله تعالى النبيين وأنه تعالى أخذ منهم ميثاقا، ذكر من النبيين أولهم وهو سيدهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وابتدأ به لأنه أفضلهم. ثم ثنى بأول رسول بعث وهو نوح عليه السلام، ثم ذكر الثلاثة الباقين على التوالي في الزمن، وبين جل شأنه أنه أخذ منهم ميثاقا غليظا. ثم إن المولى جل شأنه فضل نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. وإذا كان أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين فهو أفضل من بقية البشر من باب أولى. ففي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا لفظ مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة، فرفعت إليه الذراع فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس، إلى آخر الحديث فيما يتعلق بالنسبة للعرض والشفاعة العظمى. والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. وقوله في رواية الشيخين من حديث أبي هريرة: أنا سيد الناس يوم القيامة، قيده بيوم القيامة، لأن يوم القيامة تزول الدعاوى ولا مجاز بخلاف ما هو موجود في الدنيا. فهناك أسياد كثيرون ولكنهم في ميزان الله تعالى لا يزنون مقدار بعوضة أو أقل، ولكنهم يوم القيامة يكونون هباء منثورا. وإذا كان عليه وآله الصلاة والسلام سيد الأنبياء يوم سيد الناس يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى. ولهذا من شهد للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في هذا التميز وهذا التفضل وهذه المكانة العالية وهذه الميزة الرفيعة التي لا يدانيه ولا يقاربه فيها أحد؟ إنما هم أربعة: الله عز وجل، والملائكة المكرمون، وأولو العزم من الرسل، ثم هو عليه وآله الصلاة والسلام. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول بعد ذكره للمنقبة: ولا فخر، للدلالة على أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من العلم الذي يجب تبليغه، وحتى يعلم الناس منزلته صلى الله عليه وسلم. وهنا أحب أن أنبه أن جميع الفضائل والمناقب التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يكن النبي عليه وآله الصلاة والسلام يذكر أي ميزة له قبل ذلك التاريخ، لأنه كما ذكرت حديث واثلة، فواثلة رضي الله تعالى عنه أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة تبوك، ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هاجر إلى المدينة في السنة السابعة من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة. وقد شارك واثلة في رواية هذا الحديث عدد من مسلمة الفتح، ومن هؤلاء العباس رضي الله تعالى عنه، والمطلب ابن أبي وداع، والحارث، ونوفل ابن الحارث في آخرين. ولكني سأقتصر على الأمر الأول، وهو شهادة الله تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أفردت ما ذكره الله تعالى من فضائل لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت في القرآن العظيم، وهو في مجلدين كبار، لكني سأقتصر على نصين اثنين فقط. الأول قبل وجوده عليه وآله الصلاة والسلام في عالم الدنيا، والثاني بعد انتقاله عليه وآله الصلاة والسلام من الدنيا، بل في يوم القيامة، ليتضح لنا الابتداء والانتهاء. فإذا كان عليه وآله الصلاة والسلام في الابتداء متميزا وفي الانتهاء متميزا وعلى الأنبياء أنفسهم، فما كان بينهما من باب أولى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها في عرصات يوم القيامة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صلاة المغرب.
1: أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثلاث مرات تكفيه كل شيء يضره. ثالثا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في الصباح أو المساء ومات دخل الجنة. رابعا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء الحفظ والعافية، ويقال عند النوم أيضا. خامسا: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. في المساء يقول: أمسينا وأمسى الملك لله بدل أصبحنا، والليلة بدل اليوم. سادسا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، تقال ثلاث مرات، ومن قالها لا يضره شيء. سابعا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقال ثلاث مرات، وهي أيضا ذكر نزول المنزل. ثامنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تقال ثلاث مرات. تاسعا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، تقال عشر مرات أو مئة مرة. عاشرا: سبحان الله وبحمده 100 مرة.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم مستمرون معكم. مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق.
1: المصطفى فلتنعم بمدحه ترنم.
0: مستمرون معكم
2: مع
0: برنامج
2: إنشاد.

مستمعينا نحن معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظة حتى الساعة 8:30 بإذن الله. نستقبل رسائلكم على 71 4 4 1 7 5 3 رسالة واتساب، ومن خلال هذا الرقم ترسلون أي أنشودة تحبون أن تستمعوا إليها، ونحن بإذن الله معكم على الهواء مباشرة. ولابد أن نتذكر وإياكم أننا في بداية شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ولد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولادة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. في هذا الشهر الله تبارك وتعالى أخرج، أو في مثل هذا الشهر يعني أرسل الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة البشير والنذير محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. ولد في مثل هذه الأيام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور حين ولد، كما نعلم جميعا. طبعا هناك معجزات جرت مع ورأتها سيدة آمنة والدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبيكم، وعسى أن تكون هذه الحلقة طبعا يعني من وحي المناسبة، صلوات ربي وتسليماته على سيدي

وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام, هذه تحية لكم أينما كنتم. أيضا أهلنا في طرابلس وضواحيها, في عكار وضنية. طبعا المشاركات كثيفة تكون دائما من عكار, هذه تحية لكم. أيضا إلى أهلنا في بيروت, هذه تحية لكم, وكذلك بيروت وضواحيها وصيدا والجنوب والبقاع, إلى كل من يستمع علينا عبر الأراضي اللبنانية وخارج الأراضي اللبنانية عبر

0: إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
2: إذن مستمعينا الكرام، سنستمع إلى أنشودة الوعد المنتظر، طلبتها المستمع علي عبد الرحمن، تهديها إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام، نحن مع أنشودة للطيبة. هذه الأنشودة طلبها المستمع نافذ رشيد ويهديها إلى جميع المستمعين وإلى أسرة البرنامج.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام. سننتقل في هذه اللحظات لنكون مع نشيد عشاق الأقصى. هذه الأنشودة طلبتها المستمع عسيم عبد الرحمن وتهديها لجميع المستمعين. ونذكركم أيضا أننا ما زلنا معكم حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى مع هذه الحلقة من برنامج إنشاد.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام، نحن ما زلنا معكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، لكم من هذه التحية. وننتقل لنكون مع هذه الأنشودة، طلبتها المستمعة أم أحمد، وهي أنشودة أيعيد التاريخ لنا مثلك يا عمر. في رسالتها كتبت أهديها إلى المجاهدين في غزة وفي فلسطين، أيضا أهداء إلى زوجي ناصر وإلى أولادي وإلى أسرة البرنامج وإلى المستمعين جميعا.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل في هذه اللحظات إلى هذه الأنشودة التي سنستمع إليها بعد طبعا قليل، وهي أنشودة طلبتها المستمعة الطفلة زهراء عبد الرحمن، وتهديها إلى والديها وإلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام، نعود من جديد إلى المنشد أبو راتب ورسالة وردتنا. السلام عليكم ورحمة الله. بعد تحية والسلام نشكر برنامج إنشاد على ما يقدمه من أناشيد من إنشاد هادف في ظل الغيمة السوداء التي تحيط بلدنا العزيز لبنان، وأتمنى من برنامجكم الكريم أنشودة للأحباب يغني. طبعا هذه أنشودة للمنشد أبو راتب. هذه رسالة وردتنا من الأخ شادي ملوك، ويهديها لأسرة إذاعة التوحيد الإسلامي الكريمة ولعائلته في فرنسا، وطبعا بدورنا نشكرك أيضا.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام. سننتقل إلى المنشد عماد رامي ومع أنشودة إله الكون. هذه طبعا الأنشودة طلبتها أو طلبها الأخ المستمع أبو أحمد، ويهديها إلى زوجته وأولاده ولأسرة الإذاعة ولكل المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام سنبقى أيضا مع هذه الأنشودة التي طلبها الطفل أسيد الحموي، نستمع إليها ويهديها إلى جميع المستمعين.

0: معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعي الكرام. سننتقل أيضا في هذه اللحظات إلى أنشودة طلبها المستمع محمود المل. لن نترك السلاح ليهديها إلى المجاهدين في جنوب لبنان ويبارك نصر تموز في عام 2006. وأيضا هو إهداء كذلك لفضيلة الشيخ بلال شعبان وإلى جميع الإخوة المجاهدين في كل مكان.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، ومع هذه الأنشودة التي وهذا الإهداء ما قبل الأخير في رسالة وردتنا، السلام عليكم. طبعا وردتنا من نسيم وريان اليما، يهدون أنشودة، يطلبون هذه الأنشودة ويهدونها إلى أبناء عمهم رباح ولينا وتالي وإلى جميع المستمعين، مع جزيل الشكر. وهذه الأنشودة هي

مستمعي الكرام، ومع هذه الأنشودة مسك الختام طلبتها المستمعة أم سلمة، وهي أنشودة طويل الشوق تهديها إلى أحبائها وإلى جميع المستمعين. ومع مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد ابن واسع ابن جابر الأزدي يكنى أبا عبد الله. قال موسى ابن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع، يصلي في المحمل جالسا، يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي يكون خلفه. هذا الحادي هو قائد الإبل الذي ينشد لها من أجل أن تغذ السير. وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له. وكان ربما عرس من الليل. التعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة. وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أهله. نحن نقرأ أيها الإخوة في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. حتى تكون وليا أنت محتاج إلى ثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إذا أنت مشيت بهذه الثلاثة فأنت الحمد لله من الأولياء. والدليل أن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو صفة الأولياء؟ الذين آمنوا، الحمد لله نحن من أهل الإيمان، وكانوا يتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. المنهيات هي الحرم، فإذا أنت تركت الحرم ثم فعل المأمورات، المأمورات إما فرائض وإما سنن، فإذا أنت تركت الحرام أتقنت الفرائض أديت ما استطعت من النوافل أنت من الأولياء. ثم هؤلاء الأولياء بعد هذا هم درجات، يعني الولاية مدرسة. هلأ المتوقع منكم يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات كلكم تصيروا من الأولياء. لازم أنت تصير من الأولياء، وإلا الصدق حياتك ما لها قيمة. يعني أنت ليش وجدت على هذه الحياة؟ معقول أنت تموت قبل أن تصير وليا من أولياء الله تعالى؟ هلأ ما تقول والله أخي يلا بس لأخلص البكالوريا بدي صير من الأولياء. بس طولوا لي بالكم شوي لأخلص بكالوريا، بس أخلص جامعة إن شاء الله أنا عازم صير هيك، بس اتجوز، بس أخلص العسكرية، بس افتح بيت، بس يجيني ولد، بس أمن للولد، بس أمن زواجته. الشيطان بيسوي للإنسان. واحد من هؤلاء الأخوة الذين استشهدوا مبارح أول مبارح لما سقط في الميسات، ما سقط أو تفجر هذا الباص، في شاب منهم كان معنا بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية. احنا كنا عم نساوي دورة تأهيلية للحياة الزوجية بالتل، فهو من التل، من سكان التل. فواحد منهم كان عم بيساعدنا، شاب يمكن 25 سنة 24 سنة، ما يخطر على بال واحد. فنازل هو موجه بإحدى الثانويات الشرعية، ورفيقه أمين مكتبة بإحدى الثانويات الشرعية، ومشرف على معاهد القرآن الكريم، وقلن رفيق ثالث كمان مدرس، نازلين على وزارة الأوقاف. يبدو في شيء، يعني مراجعة معينة، مسألة معينة، عمل معين. هننو طالعين لثلاثة، واحد قال لهم خلينا نروح ما دمنا صرنا بالشام نزور مدير أوقاف التل، مديريته بجامع دنكس. قال لهم خلينا نروح. قالوا له والله ما بدنا نروح لهنيك، لأنه هنيك عم بيصير تفجيرات، ما بدنا نروح التل. التفتوا الاثنين راحوا باتجاه الشمال، هنين عند وزارة الأوقاف، اثنين راحوا باتجاه الشمال هيك باتجاه ساحة الميسات، والثالث نزل باتجاه الجنوب لأنه بده ينزل على جامع دنكس. وإذ صار التفجير عندهم، فماتوا هدول الاثنين الله يرحمهم. يا إخوان والله شيء عجيب، وأنتم رأيتم صورهم. يعني الأمر الناس تتخطف من حولنا، مو بس هيك، يعني مرات بيصير من هذا الأمر. نسأل الله أن يفرج عن العباد والبلاد يا رب، وأن يرفع البلاء والأذى. بس في مرات واحد يموت من دون شيء، من دون شيء يموت. إيمت بدك تصير أنت من الأولياء؟
هلأ الوقت، خصوصي يا أخوان نحن رايحين على رمضان، خذوا أنفسكم، خاصة أنتم يا شباب، خذوا أنفسكم بالعزائم الآن وقت الولاية. يعني شو بدي ساوي لصير ولي؟ بس هتلت شغلات: غالب نفسك، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. مو مستحيلين، ممكنين، صعبين، مزبوط صعبين. ليش أنت لحتى تأخذ بكالوريا مو صعب، لتأخذ شهادة جامعة مو صعب، لتفتح محل مو صعب، لتفتح حيادة مو صعب، ليصير عندك زباين بالمكتب مو صعب. كل الشغلة جرزة بقدونس هلأ إذا بدك تروح تجيبها صعب. طيب شو عليه إذا تعبت من أجل الولاية وهلأ ما تستنى بكرة بيصير عمرك طاعنا في السن، بتصير ظهرك بيجعاك، عيونك بيجعوك، ما بتقدر تعود، ما بتقدر تركع، ما بتقدر تسجد، قول يا ريتني لما كنت شب. فالآن يا أخوان الآن وقت، وهلأ في نفحة، يعني هلأ جاي رمضان نفحة، أقبل على الله ما استطعت. وأنا حبحكي لكم شغلة قلت السنة الماضية، هلأ حبحكي لكم يا مشان السنة الجاية، شهر رمضان تبع السنة الجاي، مو تبع بعد 10 أيام، تبع السنة الجاي. أخي السنة الجاي آخر 10 رمضان بدك تعتكف، من هلأ أنهي شغلك تبع السنة الجاي. ها منيح، هي معك سنة 376 يوم كمان، هي 10 أيام. أخي العشر الأخير برمضان الجاي بدك تعتكف. من هلأ دروس للسنة الجاي. أنا والله هيك كنت أعمل يا شباب، صدقوا أنا كنت من أول السنة عير إيه ما بده يجي رمضان، يطلع معي بده يجي مثلا قبل الفحص تبعي تبع الفصل الثاني بكذا. خير إن شاء الله، من هلأ أدرس مواد تبع الفصل الثاني اللي بده يصير فحصن وقت رمضان. أخي أنا برمضان ما بدي أترك لا صلاة تراويح ولا صلاة فجر ولا اعتكاف ولا ذكر ولا قرآن ولا درس، ما لي مستعد أترك شيء. وشو مشان الجامعة والدراسة والأولية والعشرة الأوائل والله من هلأ بدرس من قبل بوقت، ما في شيء وبيمشي الحال وخلاص، والله أكرمني وطلعت من العشرة الأوائل. وصدقوا ما غبت ولا عن درس ولا غبت ولا عن ركعتين صلاة التراويح، ما بدأ شيء الله.

السفر بالمحمل هو واحد. انتوا بتعرفوا صلاة النافلة بالسفر بتصير بدون ما تستقبل القبلة، انت وماشي يمين شمال شرق غرب الله أكبر بتصلي، قاعد بهالطيارة صلي، مسافر من هون لحلب 4 ساعات صلي، 6 ساعات طالع بالقطار بين بلد وبلد صلي. يا أخي شو قاعد عم تساوي؟ قال والله ما بعرف، قاعدك عم بتطلع مليت من السفر. صلي يا رجل، متوضي يطلع من بيتك متوضي وصلي أنت واعد. فمحمد ابن واسع كان يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، طبعا يعني بيصلي بالسيارة كيف يحرك رأسه إيماء بالرأس، وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له، شان ما تنتبه القافلة لأنهن جمال راكبين على جمال، بقى هو بده يقرأ من قيام الليل يعني عم يقرأ، مشان ما ينتبهوا الناس الجمال اللي وراء أنه عم بيصلي، يقول له للحادي وقف هون أنت، وقف جنب الناقة تبعي وأنشد أناشيدك، بقى هو الحادي بينشد مشان الجمال تمشي مسرعة، فيقول له وقف هون جنبي وارفع صوتك مشان يطلع صوت الحادي وما يطلع صوت محمد بن واسع. قال وكان ربما عرس من الليل حتى لما ننزل للاستراحة كمان بدنا نرتاح كمان، فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أصحابه، بس يأذن الفجر في الناس. أنا كنت يا أخوان أطلع رحل، نروح رحلة أسبوع مرات هيك، ناخذ أخوة المسجد طلاب معهد القرآن الكريم نروح أسبوع. كان في مزرعة مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله، كان في مزرعة على طريق المطار هي لطلاب معهد القرآن الكريم، فنطلع رحلة يوم، وكل سنة بنطلع رحلة 5 أيام أسبوع. فهلا احنا 200 واحد، الرحلة في مسبح بقلب سباحة كل يوم، ولعب كرة قدم كل يوم، ومسابقات كل يوم، وحفلات كل يوم، وفطور وغدا وعشاء كل يوم، بس بالجملة كمان في عبادة، في ذكر، في تهجد، في صلوات جماعة، في دروس. المهم نحن طيلة النهار، تصور انت بقلب النهار سبحان، والسباحة مرتين يعني، في سباحة صباحية يمكن من 10 للـ1، في سباحة بعد الظهر من 5 للـ7، وفي رياضة وفي مباريات كرة قدم، طيب وفي تهجد. نحن مثلا فايقين هيك بشكل جماعي مثلا الساعة 3، صلاة تهجد، بعدين فجر، بعدين ذكر، بعدين درس، بعدين طلوع الشمس، بعدين فطور، بعدين دوري كرة قدم، بعدين سباحة، بعدين صلاة الظهر، بعدين مسابقات الظهر، بعدين غدا، بعدين سباحة الاستراحة شي ساعة، بعدين سباحة العصر، بعدين صلاة المغرب، بعدين ذكر بين المغرب والعشاء، بعدين العشاء، بعدين حفلة، بعدين قيام ليل، بعدين عشاء، بعدين واصل قديش بقى هلا صار الساعة 10 فطسانين يعني، شباب عمرهم شو مثلا 11 بكالوريا سنة ثانية جامعة ثالثة جامعة رابعة جامعة، الساعة 10 11 داوي الواحد. والله يا أخوان أنا إلى الآن أذكر الروح كلاتنا بدنا ننام بقى هلا نوم، ما ألاقي غير كم أخ انسحبوا هيك خلونا هيك للنام. أنا صرت انتبه يعني في ناس عم تنسحب هيك تطلع بأرض هالملعب أرض حشيش كلها كازون، طلع هيك اطلع لبرا لقيه واقف عم بيصلي، خلى الناس تنام وهو راح يصلي، أو قبل ما يفيقوا الناس، ناس ده تفيق الساعة 3 هو فاق الساعة 2:30 2:30 قام صلى. لكان بدي سابقكم أنا وأنت بدك تسابقنا برمضان، إذا برمضان أنت رأيت الناس يا أخي يقبلون على المسجد أنت اسبقهم، ما تخلي حدا يسبقك. بالعمرة الله يكرمنا هيك نطلع على العمرة مع بعضنا البعض شي 15 يوم، والله كنت بالعمرة، هلأ العمرة بتنقضى بـ2 ساعة، نحن نطلع 15 يوم أو 10 أيام، في ناس 10 أيام ما تطلع من الحرم يعني ما تطلع إلا بالشد، مع أنه هو العمرة بتنقضى بـ2 ساعة. هلأ في واحد رايح بده يأكل، واحد بده يشرب، واحد بده يتسوق، معه قائمة غراض من أبوه من سته من جده، في واحد مو سائل عن كل هالقصة قاعد بهالحرم إما مصليا وإما ذاكرا وإما داعيا. يعني هي فرص يا أخوان بالحياة، أنت مو دائما يسمح لك بالفراغ، إذا في وقت فراغ وأنت برمضان. هلأ إحنا جايين على رمضان، إجا أخ لعندي قال لي أستاذ أنا هذا أول رمضان ما عندي شيء بنوب، هو طالب جامعة بس ما بعرف شلون حاكمة إنه بهالرمضان ما عليه شيء، لا امتحانات وما عنده دوام، قال لي أنا بدي اعتكف من أول رمضان بالجامع. برافو عليك، لكن الحياة فرص لعل ما تتكرر بعمرك، هي ما بنعرف نحن بنعيش لرمضان.

0: رمضان الثاني أو ما منعيش ما بعرف بدرك رمضان. هذا الأخ ربيع شمه الله يرحمه هو صديقه فادي ماتوا ما أدركوا رمضان، ما حدا مبيت أنه هو هذا بيموت بس مات. أنا ما بعرف رمضان هذا بلحقه كله أو لا، أنت ما منعرف بيجي رمضان ثاني أو ما بيجي. في إخوة كانوا معنا هون بالمسجد رمضان الماضي ماتوا الله يرحمه، بقى تعوا نتسابق. محمد ابن واسع كان مفتوح عليه بالصلاة، إذا وجدت الله عز وجل فتح عليك بالصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. عد بقى هلا كل سجدة درجة درجة درجة، فإذا صليت سنة ركعتين معناتها أربع درجات هذول، غير الركوع غير القيام غير القراءة غير النية غير ذر البر فوق رأسه. عشان هيك يا شباب تراويح أبدا ما حدا يعني خاصة الشباب، ما في واحد والله يصلي التراويح شو 18 ركعة، 23 أخي فورا مقطوعة هي 20 تراويح 3 وتر، وبتصلي لك شي 6 8 هيك تهجد هدوني بينك وبين حالك، بس لا تخلي الآخرين يسبقوك. طيب، وقال عبد الملك ابن قريب حدثني نسيب لهشام قال قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت امرأة في داره هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. عم تحكي أبصر يا حفيدته يا أخته يا قريبته، قالت لهم هذا محمد بن واسع لما بيجي الليل إذا قاتل قتيل، قال مو قاتل قتيل، لو قاتل الدنيا كلها قاتله هو ما زاد على فعله، يعني من خوف هلأ اللي قاتل قتيل وتايب إلى الله ديش لقي خايف وراجع وباكي وملتجئ وما بينام وعم يدعي لأنه عامل شغلة كبيرة. قال هذا محمد بن واسع لو قاتل كل الدنيا ما بيزيد على الشيء اللي عم يعمله، يجتهد في العبادة وهو يخاف من الله عز وجل. وقال عبد الواحد شهدت حوشبا جاء إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى رأيت البارحة كأن مناديا يقول يا أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. قال فصاح مالك صيحة وخر مخشيا عليه. مالك ابن دينار كمان من العلماء العابدين، فواحد عم بيقول له أنا مبارح جيت شفت بالمنام منادي عم بينادي يا أيها الناس الرحيل الرحيل، ما حدا ارتحل إلا محمد ابن واسع، فمالك أخشي عليه لأنه هو ما ارتحل بالمنام يعني. وكان الحسن يسمي محمد بن واسع زين القرآن من كثرة تلاوته للقرآن بالصلاة. وكان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم في جيش، وكان قتيبة صاحب خراسان، وكان الترك خرجت إليهم فبعث إلى المسجد ينظر فيه فقيل له ليس إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه، فقال قتيبة أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 جندي. لو معي 30,000 جندي أنا أحسن لما هذا محمد بن واسع عم يدعي لي بهالأصبع تبعه، لا هي أحسن لي لأنه يطلب من الله عز وجل. وقال جعفر كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة فيرق قلبي. يا لطيف، إذا شعر قسوة بس يجي يطلع فيه يرجع يلاقي قلبه والله اشتغل بذكر الله تعالى.
1: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر علماء الأخلاق أنها نوعان: أخلاق جبلية طبيعية، وأخرى مكتسبة تحصل برياضة نفس وطول مران. وقد جبل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق كلها، فما تفرق في غيره من الناس قد جمعه الله عز وجل في شخص نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى زكاه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبقوله جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه ربنا جل جلاله حين نفى عنه ما كان ضد ذلك، فقال جل من قائل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأن الله عز وجل بغض له الأوثان، وبغض له قول الشعر منذ أن كان صغيرا. ولذلك ذكر كتاب السير بأنه صلوات ربي وسلامه عليه لما ذهب مع عمه أبي طالب في رحلة تجارية إلى الشام، ولحظ عليه ذلك الراهب بحيرا شيئا من علامات النبوة، أراد أن يختبره صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: أي غلام، سألتك باللات والعزى أن تخبرني عما أسألك عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا مثل ما أبغضتهما. بغض الله إليه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبلا وذا الخلصة وغير ذلك من الطواغيت التي كانت العرب تدين لها بالولاء، فتطوف بها وتتمسح وتنذر لها وتستقسم عندها، إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات التي كان عليها أهل الجاهلية. الله جل جلاله عافى نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلك كله. وأيضا لما كان يحمل الحجارة مع بعض أترابه، فرفع إزاره صلوات الله وسلامه عليه، ألهمه الله عز وجل أن يستر جسده وأن يرخي إزاره بحيث لا يبدو منه ما أمر بستره. هذه الأخلاق الجبلية حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم بما طبعه الله عليه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والأخلاق قد تكون مكتسبة بالنسبة لغيره، بمعنى أنه ينالها برياضة نفس، ينالها بمجاهدة، فلربما يكون الإنسان فيه شيء من الطيش والخفة والحمق فيروض نفسه على الحلم والسكينة والوقار، ولرب إنسان يكون فيه شيء من البخل والإمساك والتقتير فيروض نفسه على الكرم والجود والسخاء. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. وأشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفي يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إخوتي أخواتي، أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم كتاب كبير لا يستطيع امرؤ أن يحيط به، لكن يمكن أن يتعرض الإنسان لشيء من ذلك حينا بعد حين من باب الاقتداء والامتثال. وكما قال القائل في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء،
وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق دعوة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم إنه محمد صلى الله عليه وسلم. اخترنا ده الاسم ليش؟ من الآية، من قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. أول شيء نبغى نتعرف على سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. السيرة هذه اللي نحتاج كلنا نتعرف عليها يا أحباب. إحنا نعرف هنا في البشر الآن كثير عن سيرتهم، كثير عن حياتهم، إيش يأكلوا، إيش يشربوا، إيش ألقابهم، إيش أنسابهم، نعرفها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرفه، لكن نحتاج إنه نتعرف عليه أكثر ونحبه أكثر. كل ما تعرفنا عليه أكثر كل ما حبيناه. طب هنتعرف عليه من فين؟ في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم علشان تعرفوا ليش إحنا حنبدأ سيرته من البداية. في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. نبغى نتعرف من البداية عن العرب. إيش معنى كلمة العرب؟ العرب تعطينا يعني فكرة عن إنه الصحاري، القفار، الأرض المجدبة اللي ما فيها ماء ولا نبات. أطلق هذا اللفظ اللي هو العرب منذ أقدم العصور على جزيرة العرب. ليه؟ لأنه سكنوها أقوام، سكنوا هذه الأرض واتخذوها موطنا لهم. جزيرة العرب ليش ربنا اختارها؟ إنها تكون هي خاتمة للرسالات. ليش اختار هذا المكان بالذات حتى تكون في رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي. هي في وضعها الداخلي محاطة بالصحاري والرمال، صحراء النفوس، صحراء الربع الخالي من كل جانب. لهذا الأمر صارت الجزيرة العربية حصن منيع، ما يقدر أي أحد إن يجي يحتلها أو يبسط عليها سيطرته ونفوذه. سكان هذه الجزيرة كانوا أحرار في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، وكانوا مجاورين لأعظم إمبراطوريتين عظيمة كانت في ذلك الوقت: الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. كانوا تخيلوا ما يقدروا يدفعوا هجمات هذه الإمبراطوريتين اللي يحبوا يتوسعوا لولا هذا السد المنيع. في الخارج لو جينا شفنا مكان الجزيرة العربية حنلاقي إنها تقع بين قارات معروفة: قارة أفريقيا وقارة آسيا، وفيها البحر الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر. هذا الوضع الجغرافي كله كان يخلي شمال الجزيرة وجنوبها مكان للأمم وتتبادل فيه التجارة والثقافة. طبعا الديانات والحضارات اللي كانت موجودة حوالين الجزيرة العربية إيش هي؟
كانت قلنا إمبراطورية فارس، وكانت الديانة حقتهم الديانة المجوسية، كانوا يعبدوا النار. الإمبراطورية الرومانية كانوا على دين الدين المسيحي، الدين النصرانية. الإمبراطورية الهندية واليونان كانوا يعبدوا الأصنام، بوذا وغيرها، وكانوا يعيشوا في ترف شديد. الترف اللي هو العبيد، كان معظم الناس عندهم عبيد. وانتوا تقرأوا وتعرفوا، علشان الوقت عندنا بسيط ما حيمدينا نتكلم عن الترف اللي كانوا فيه، ارجعوا للتاريخ وشوفوا كيف الترف اللي كانوا تعيش فيه هذه الامبراطوريات. طبائع العرب كانت زي المادة الخام. بيئتهم ايش كانت؟ ما كانت عندهم القراءة والكتابة منتشرة، كانوا يعتمدوا على الفصاحة والحفظ. هذه الأساس هم اللي بيعتمدوا عليها في نقلهم للشعر ونقلهم للمعلومات اللي عندهم والثقافات. من الأشياء اللي ربنا اختار الجزيرة العربية إنها تكون، شبه الجزيرة العربية إنها تكون مكان لخاتم الرسالات، وجود البيت الحرام فيه، وجود الكعبة اللي بناها مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب نبغى نشوف إيش أقوام العرب، إيش كانوا؟ المؤرخين قسموا العرب لثلاثة أقسام بحسب السلالات اللي انحدروا منها. أول شيء العرب البائدة. مين هم؟ هدول العرب القدامى اللي انقرضوا تماما، زي عاد وثمود وغير، هدول ذهبوا في الدهر وما لهم أصول ولا ليهم بقايا. النوع الثاني العرب العاربة. العرب العاربة دول العرب المنحدرة من صلب يهجب بن يعرب بن قحطان. هدول جاءوا من اليمن وتسمى بالعرب القحطانية. اشتهرت منها قبائل الأوس والخزرج، وكانت في البداية اشتهرت منها قبيلتان. طبعا الأوس والخزرج جاء من قبيلتان، هم حمير وكهلان. كهلان أشهر بطونها الأوس والخزرج، اللي هم فين موجودين؟ موجودين في المدينة. الأوس والخزرج دولة أولاد حارثة بن ثعلبة. اتنقل منهم حارثة ابن عمرو وهو خزاعة. هدول اتنقلوا في ربوع الحجاز وساروا يمشوا، لأنهم تعرفوا يعتمدوا على الماء وعلى الكلأ، فين المكان اللي يوصلوا فيه يقعدوا فيه. نزلوا بمنطقة اسمها مر الظهران. تعرفوا ايش دي المنطقة اسمها الآن؟ اسمها وادي فاطمة. خزاعة دولة افتتحوا الحرم وسكنوا مكة وأخرجوا منها سكانها الجراهمة. طب سكانها الجراهمة مين كانوا؟ الجراهمة دولة حناخد قصتها وحقول لكم عليها، بس ننتظر شوية. الجراهمة دولة لما كانوا مع سيدنا إسماعيل عليه السلام، خزاعة جات بعدين، بس إحنا بننتقل شوية عشان نبقى نشوف مين هم العرب العاربة. العرب المستعربة هذه اللي جات من صلب سيدنا إسماعيل عليه السلام وتسمى بالعرب العدنانية. أصل جدهم مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي كان في بلاد العراق من مدينة يقال لها آر على الشاطئ الغربي من نهر الفرات جنب الكوفة. طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام، نتوقف شوي بس نبقى نسمع نشوف قصته، إيش هي قصة سيدنا إبراهيم؟ أنا ما حمدين أحكي لكم هي كلها، ترجعوا لقصته مع، يعني في قصص الأنبياء موجودة كثيرة، لكن نبغى نقول سيدنا إبراهيم عليه السلام لما تزوج هاجر وأنجبت إسماعيل عليه السلام، كانت مكة واد غير ذي زرع، ما فيها أحد. هذه مكة ما كان فيها أحد. سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا أمره أنه يجيب سيدنا إسماعيل وأمه هاجر عليهم السلام بالبراق، خلوا بالكم جابهم بالبراق إلى مكة، وحط معاها جراب تمر وقربة موية. لما حطهم هناك في وادي ما كان فيه أحد، مكة ما كان فيه أحد،
ولا كانت فيها موية ولا كان يسكنها أحد. فقالت له كيف تتركنا؟ بعد كده قالت له الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها النعم. قالت إذن لا يضيعنا. نتوقف هنا، والحلقة القادمة إن شاء الله نشوف كيف صار السكن في مكة، وكيف جات قبيلة جرهم وخزاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: محمد المحمود صلى الله عليه وسلم. في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى. أشهد أن
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله الذي أماتنا وأحيانا. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وارزقنا خيره، واكفنا شره. يا أم محمود، يا أم محمود، استيقظي استيقظي، وهيئي نفسك لصلاة الفجر.
2: بارك الله فيك يا أبا محمود. توكل على الله، أنت توكل على الله.
1: هيا سأتوجه للمسجد الآن إن شاء الله.
2: توكل على الله، توكل على الله يا أبا محمود.
1: يا أم محمود، بعد صلاة الفجر سأستمع إلى درس من دروس الشيخ عبد الرحيم.
2: نعم.
1: ثم أتوجه إلى البستان لأسقي الزرع قبل أن يشتد حر الشمس.
2: صاحبتك السلامة يا أبا محمود، وأدعو الله أن يعينك ويمدك بالعافية إن شاء الله.
1: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم اجعل الخير والبركة في زرعنا وثمارنا. ما هذا؟ ما هذه المواشي التي داهمت البستان وأتلفت الزرع؟ سأطردها، سأطردها إلى حيث أتت.
3: دع أغنامي، دع أغنامي يا رجل، إن هذا رزقا قسمه الله لها، أتحرمها أن ترعى من رزق الله؟
1: كيف؟ كيف أدعها يا رجل؟ هل جننت؟ إنه بستاني، فخذ أغنامك وارحل، خذ أغنامك وارحل من هنا.
3: بأي حق أرحل من هنا؟ إن الأرض لله وأنا في أرض الله.
1: كل شيء لله، البشر والأرض والشجر والماشية، وإن الله استرعى عباده على حقوق أعطاها لهم، فلا تعتدي على حق غيرك، وخذ ماشيتك التي استرعاك الله عليها وارحل، ارحل يا رجل، ارحل. وإلا
3: وإلا؟ وإلا ماذا؟ أتهددني؟
1: لم أهددك، بل طلبت منك أن تأخذ ماشيتك وتخرج من بستاني، وإلا أخرجتك بطريقتي، أفهمت؟
3: كيف لا تهددني وأنت ترفع فاسك في وجهي؟ أتريد قتلي؟ وإهلاك ماشيتي إذن؟
1: أنت رجل فظ وتثير غضبي، فارحل، فارحل قبل أن تلقى ما لا يسرك.
3: لن أسمح لك، فخذها بعصاتي هذه حتى تعلم أنني أستطيع قتلك إن شئت ذلك، وإني مصر على ذلك.
1: وأنت أيضا، وأنت خذها مني لتكون أكثر أدبا واحتراما لنفسك وللآخرين.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي أرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: ناشدتكم الله، كفا عن العراك، فستهلكان بعضكما.
3: لا، لا تقف ولا تحل بيننا يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل يستحق القتل وسأقتله الآن.
1: يا شيخ، يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل اعتدى على بستاني بماشيته كما ترى، وها هو يصر على قتلي كما سمعت، لأنني طلبت منه أن

0: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: صدق الله العظيم. أرجو يا شيخ عبد الرحيم أن تأمر الرجل أن يرجع عن أرضي ويكف عن التهديد بالقتل.
2: أنا لا أهدد فقط، بل سأفعلها وأقتلك إن آجلا أم عاجلا.
0: أنتما مسلمان، وقبل قليل أديتما صلاة الفجر معا، وكان الأولى بكما أن تحكما أمركما لدينكما، فإن قتل أحدكما الآخر فقد هلكتما معا. وقد نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن قتل المسلم للمسلم، فإن في ذلك كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال القتيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك. وضبط نظراتنا، فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك. وضبط مجالسنا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذا.

هذه الأخلاق، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجنا الجديد الإسلام منهج حياة. نستضيف في هذا البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: بداية، البرنامج نسج حول الإنسان الذي تميز عن غيره من المخلوقات بالتكريم والاختيار، ونود منكم فضيلة الدكتور إلقاء الضوء على هذا الكائن المتميز ودائرة سعادته. ما هي الأساسيات التي يطلبها الإنسان العاقل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
2: أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف. هو في حقيقته عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان جبل أو فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أي إنسان كائنا من كان، من آدم إلى يوم القيامة، جبل الإنسان على حب وجوده، صرح بهذا أو لم يصرح، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. النقطة الدقيقة أن الاستقامة على منهج الله تحقق له سلامة وجوده. والنقطة الدقيقة الثانية أن الاستقامة لا تعني السعادة، ولكنها تعني السلامة، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة بلغة التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. لهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والإنسان ولو بدافع من حبه لذاته أو حبه لسلامته ينبغي أن يطيع الله عز وجل، لأن العلاقة بين الطاعة وبين النتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، ولأن العلاقة بين المنهيات والنتائج علاقة علمية أيضا. فالإسلام منهج موضوعي. لو أن الطرف الآخر أو لو أن إنسانا لا يؤمن بالدين أصلا أخذ بهذا المنهج لقطف كل ثماره في الدنيا، بينما المؤمن يقطف ثماره في الدنيا والآخرة. فقد جبل الإنسان على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده. أما كمال وجوده يحتاج إلى عمل صالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. حينما يبذل الإنسان من ماله، من وقته، من علمه، من خبرته، من جاهه، حينما يعيش للآخرين، حينما يحمل هم أمته، حينما يسهم في حل مشكلاتها، حينما يسهم في إسعادها، حينما يقدم لربه الغالي والرخيص والنفس والنفيس، عندئذ يسعد، يسلم باستقامته على أمر الله ويسعد بالعمل الصالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أما استمرار وجوده، الإنسان له عمر ويموت، ولكن حينما يربي أولادا يكونون خلفاء من بعده، يكون قد حقق استمرار وجوده. فالله عز وجل يطمئن هذا المؤمن فيقول له: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أية سعادة تتحقق لهذا الإنسان حينما يضمن سلامة وجوده باستقامته على أمر الله، وحينما يضمن سعادته الكبرى بالعمل الصالح، وحينما يضمن استمراره بعد موته من خلال أولاده. هذه جبلة الله عز وجل والفطرة التي فطر الإنسان عليها كائنا من كان في كل زمان وفي كل مكان. لذلك الإنسان حينما يجهل أسباب سلامته وسعادته قد يسأل سائل سؤال دقيق: ما دام الإنسان قد جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، لماذا يكون الشقاء في الأرض؟ الشقاء سببه الجهل، والجهل أعداء أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
1: سبحان الله. دكتور، أين هي السعادة في التكاليف؟ افعل ولا تفعل، ألا يعكر صفو السعادة الأمر والنهي، الترغيب والترهيب؟
2: والله الذي أراه أن الدين إنما جاء لإسعاد الإنسان.
1: نعم.
2: وأنا أقول لك الآن بكل صراحة، أنا يعنيني من الدين أن تحل مشكلتي مع أسرتي ومع أولادي من خلال تطبيق منهج الله. يعنيني من الدين أن أسعد مع ربي، أن أعرفه، أن أستقيم على أمره، أن أقبل عليه. يعنيني من الدين أن تكون علاقتي مع الخلق علاقة رائعة، علاقة تفاهم وتعاون وعلاقات إيجابية. يعنيني من الدين أن أنجح في عملي. يعنيني من الدين أن أنجح مع صحتي. فحينما يكون الدين داعماً لهذه الكليات الكبيرة في حياة الإنسان، الكلية الأولى علاقته بربه، والكلية الثانية علاقته بأهله وأولاده، والكلية الثالثة علاقته بمحيطه بمن حوله من جيران، من أصدقاء، من زملاء، من أقرباء، من عامة البشر أو من أعداء، في علاقات نموذجية. ويعنيني من الدين أن أنجح في عملي. شرف الإنسان عمله، منه يرتزق. ويعنيني من الدين أن أعيش حياة أتمتع بها بصحة طيبة. لذلك عنوان هذا البرنامج الإسلام منهج حياة. فهذا الإسلام هو تعليمات الصانع لنجاحك مع ربك ومع أسرتك ومع أقاربك ومن حولك ومع عملك ومع صحتك. فهذا الدين الذي يسعد الإنسان. هناك قضايا في الدين لا تعد ولا تحصى، لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد. أي قضية لا يبنى عليها حكم شرعي لا قيمة لها في البحث والدرس. نريد دينا هو دين الحياة، نريد دينا هو دين السلامة، دين السعادة، دين التألق في العمل، دين التألق في الصحة. فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه الحلقات القادمة لبيان وجهة نظر الدين في هذه الكليات الخمس: العلاقة مع الله، والعلاقة مع الأهل والأولاد، والعلاقة مع الأقارب وبقية الناس، والعلاقة في العمل، والعلاقة مع الصحة.
1: إن شاء الله. دكتور، ينظر الفقير إلى الغني نظرة يظنه أسعد الناس، وكذلك ينظر الضعيف إلى القوي فيحسبه الأوفر حظا، والسؤال هو أين مكمن السعادة والحظوة وكيف السبيل إليها؟
2: قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين.
1: سبحان الله.
2: في النفس فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في النفس حاجة إلى معرفة الله، حاجة إلى أن يرى منظومة فكرية تقدم له تفسيرا صحيحا واقعيا عمليا عميقا متناسقا للكون والحياة والإنسان، تقدم له تفسيرا للظواهر الكبرى في الحياة، ظاهرة المرض، ظاهرة الفقر، هذه ظواهر نعيشها جميعا، ما تفسيرها؟ ما تعليلها؟ ما حكمتها؟ الدين قدم للإنسان أروع تفسير شمولي عميق دقيق متناسق لكليات الحياة، للكون وللحياة وللإنسان. فلذلك الإنسان أعقد آلة في الكون، فحينما يكون الإنسان على منهج ربه يسلم ويسعد، وهذا هو الهدف من هذا البرنامج إن شاء الله. ذلك لأن الإنسان لا يسمى ناجحا في الحياة إلا إذا نجح نجاحا شموليا. فالذي ينجح في تحصيل مال وفير ويهمل أهله وأولاده لا يعد ناجحا،
1: جانب من جوانب.
2: والذي ينجح في بيته ولا ينجح في عمله لا يعد ناجحا. والذي ينجح في كليهما ولا ينجح في صحته لا يعد ناجحا. فأنا أنطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من أن النجاح لا يعد نجاحا إلا إذا كان شموليا.
1: نعم، إذن النجاح نجاح شمولي وليس جزئي. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم، نلقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

لازلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد، وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغنائم، يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذاذ الحياة الدنيا، وهذه كلها من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعرف حقة الحياة الدنيا، والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصر. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت الآن تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا لا، البيت كله من أول إلى آخرة غرفة وحوش معاها صغير صغير، وقد يكون غرفة فقط.
هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال ورأيت الحصير أثر على جنبه، نائم على حصير، حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال حالي وحال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب، على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك. هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف، بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من حلاله، من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره ولا من ميزانية الدولة ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم. غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

Faraula. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يا أبو محمد، أنت صحتك على قدك وبكفي اللي جرالك المرة اللي فاتت. عندك سكر وضغط، بلاش تتعب. ابعت محمد يشتري هالمرة ويريحك.
1: بيعرفش يا محمد، محمد بيعرفش يشتري زي ما بدي. نسيت الدور اللي فات كيف جاب الكوسة للمحشي.
2: هيه والله كبيرة، أو مش ظابطة لا شوربة ولا لمحشي.
0: أنا عارفة عنه التاني كسول كتير محمد، وبحبش يغلب حاله. يا رب اصلح حاله. بس
1: هدى وين من الصبح ما شفتهاش من ساعة الفطور؟
0: يا حرام، خايفة كتير، بكرة بتطلع النتيجة.
1: ربنا يوفقها يا رب، إن شاء الله بتجيب معدل اللي بترفع راسنا فيه.

0: الله يصبحكم بالخير، مجتمعين حوالين النبي إن شاء الله.
1: عليه الصلاة والسلام. يسعد هالصباح يا بابا.
2: يسعد هالصباح يا بابا.
3: تعال اسمع يا أبو فارس ألاء شو بدها على هالصبح.
0: صباح يا عليم يا رزاق يا كريم. أي هي نتيجتها لسه طلعت
1: شوية وبتطلع يا بابا، لكن أنا بدي أدرس رياضيات مش طب، وهي مصرة ما بدها إلا طب لتسفرني عند أخويا أحمد.
0: اسمع يا بابا يا ألاء، اللي بتشوفه أمك كبيرة الدار وبركتها ونورتها مناسب اعملي نفسها تدرسي طب، والإمكانيات بتسمع ادرسي، لكن أنا برجع وبقول لك اللي بدها يا أمك بركة الدار ونورتها تعملوا يا بابا، بدناش مشاكل.
2: لكن يا بابا ألا حابة تدرس تخصص هي بتحبه، مش ضروري يعني تدرس طب.
1: ياي أشوف دم بقدرش. نو
3: طيب يا نواعم انت، لا بتعرف تقطعي سمك ولا جاج ولا بدك تدرسي طب، الله يكون بعون اللي بده ياخدك. بس

0: وأخيرا الحمد لله ألف مبارك يا أبو محمد، وهلأ صرت سيد ويجالك حفيد يقول لك يا سيدو.
1: ما هو الحفيد انولد يعرف يقرأ ويكتب، عشان هيك بقولك يا ست الحج عجزنا بدري يا محمد.
0: لا لا يا أبو محمد، أنت اللي عجزت، أنا لساتني صبية، واللي بيشوفني وبيشوف بنتي هدى بفكرنا خوات.
2: طبعا، ما هو ما حد شافك إلا وقال لي سلمي على أختك الصغيرة.
1: أنتوا خوات وصبايا وأنا اللي عجزت فيكم. هم هيك النسوين بيكبروش وبيمرضوش، كل رجال بيموتوا بحياة نسوينهم، ولا ست ماتت بحياة جوزها إلا قليل.
0: قل أعوذ برب الفلق في عينيك يا أبو محمد. إحنا بنكبرش وما بروح عفرح ولا مناسبة إلا الناس بتشوفني برجع مخنوقة. قال إيش اللي بدها تخطبني لابنها ولا تخطبني لأخوها؟
2: والله يا بابا بس يشوفونا بيحسدونا.
1: طيب يا حبيبات سيدو، بتكوشش مني عشان بدي اروح اخذ الدواء وانام، ما انا صرت موديل قديم، موديل 1900 يا دوب، انتو لسه موديل 2000 جداد. يعني
0: هيك صرنا اطفال. والله هيتك يا ابو محمد بتتمسخر علينا، بس الحمد لله انا ما حدا شافني واعطاني اكتر من 20 سنة.
2: الضيوش فرحتنا بالبيبي، يلا بدنا التحلاية ونتائج السنوية كمان ساعة، يعني يلا إن شاء الله الفرحة بتصير فرحتين يا أبو محمد.
1: طيب اللي بده من حدا حاجة بدلعه مش بولعه، أنا حج عجوز وأمك صبية. طيب خليها هي تجيب لك التحلاية وتجيب لك الهدية كمان. روحي.
0: بجيب لها، باخد منك وبجيب لها كل اللي نفسها فيه.
2: يا بابا ولا تزعل حالك، أي والله إنك شيخ الشباب، لكن لما أقول لك يا حاج يعني بنرد عليك العين. يا كبيرنا أنت.
1: شكرا يابا. الحمد لله على سلامتك يا وداد، ربنا رزقنا بولد حلو كتير الحمد لله رب العالمين. بتعرف إيش بدي سميه؟ بدي سميه جميل على اسم أبويا.
3: إيش؟ وليش ما تسميه حلمي على اسم أبويا؟
1: حلمي؟ ويقولوا لي أبو حلمي؟ حلمي أصلا مش كيوت. وبعدين في واحد على آخر الشارع اسمه أبو حلمي بكره وبلف من الشارع تاني بشوفهوش ولا بحبه.
3: أي والله اسم حلمي حلو، أنا عارف عنك أمل اللي بدك إياه.
1: خلص قلت لك بدي أسميه جميل. أقول لك ليش؟ اتصور لما يقولوا لك يا أمي جميل وأنا يقولوا لي يا أبو جميل، والله العظيم إشي روعة بكون.
3: خلص تمام.
1: وداد.
3: نعم.
1: تعرف ايه جايب لك؟
3: شو جايب؟
1: جايب لك نص كيلو كباب ونص كيلو شيش طاووق. بس ايش؟ لوز.
3: يا سلام. طب تعال كل معاي.
1: انا اكلت في السوق.
3: يا راجل والله تلاقيك على حين بطنك من امبارح. تعال خد لك هالرغيف.
1: وداد قلت لك اكلت.
3: اي والله لا تاخذ هالرغيف من ايدي.
1: مش عارفه اني خالع نص كيلو كباب. يلا يسلموا ايديك يا رب.
3: صحه وعافيه.
0: الف الف مبروك، اجالك ولد يتربى بعزك ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك يا رب. خدي لك هال20 شيكل تحلايا.
0: يا رب تفرح فيه وتشوفه دكتور قد الدنيا.
1: طيب متى ممكن نطلعها من المستشفى؟
0: الدكتورة شوية وراح تلف على كل الحالات وتكتب لها على خروج إن شاء الله.
1: يبقى تمام، أنا رايح أخلص الأوراق وأرجع.

0: يا ابو محمد.
1: نعم.
0: ينعم عليك. تنساش تجيب الاغراض اللي قلت لك عنها.
1: حاضر.
0: جشتين.
1: طيب.
0: وداد اللي بتساعدني والده. جيب جشتين.
1: حاضر.
0: وينسون.
1: حاضر.
0: وسكر.
1: طيب.
0: وكمون.
1: حاضر.
0: سنيطين حلو.
1: حاضر.
0: كل اغراض. ما تنسى ولا اشي. صندوق الكولا.
1: امرك. حاضر.
0: وشو ناقص كمان؟ إيه وانت ماشي بالسوق جيب. وتنساش استنى إيه صحون بلاستيك وكاسات بلاستيك. ايش كمان ضل يا محمد؟ تنساش عشان انت بتعرفش تجلي هلا، فيعني بدي كل شيء جاهز.
1: حاضر يا محمد. امرك.
0: استنى بسرعه جيب الخضره، خليني الحق اعمل شويه شوربه لوداد.
1: حاضر ماشي.
0: والله وصرت سيده يا ابو محمد.
1: سيد. طيب طيب يا محمد ماشي. بدك اشي؟ هيني رايح.
2: وتنساش يا بابا تجيب التحلاية، ها تحلاية البيبي الجديد وتحلاية نجاح في الثانوية العامة. انت ناسي انه شوية بتطلع النتيجة ولا لا؟
1: حاضر يا ابو. حاضر.
0: يا الله اليوم فرحتنا فرحتين.
2: يبقى هيك ما تنساش تجيب لي شوية زينة واسطوانة أغاني للنجاح، خلينا نفرح لنا شوية. يا
1: حاضر يا بابا. أمركم. يلا خلينا أطلع قبل ما زيد طلباتكم.
0: اليوم الطلبات ملهاش نهاية أبو محمد. وتنساش بدي أكد عليك، صناديق الكولا والعصير والشوكولاتة والحلويات بجد اليوم ولا كأنه يوم عيد.
1: لسه العيد مطول. العيد مطول أقول لك، صدقيني العيد أهون.
2: شوف قدي بدك تدفع عيديات وأعطيني يوم حلوان النجاح، أنا أولى يا بابا.
1: حاضر يا بابا. حاضر. هيني طالع، أنا لو بنك اليوم حفلس.
0: الله يديم عليك الخير يا أبو محمد. يوم أكم مناسبة بتيجي بالسنة
2: يا رب.

0: وبواسطة الدمار والحصار وتعاليا على الجراح ينبع النجاح والتخوف لينشر عبيره لتعم البهجة والسرور أطياف شعبنا الحبيب. ونستكمل معكم أوائل الطلبة الفرع الأدبي. لقد حصل كل من الطلبة التائهين أسماؤهم على المرتبة الأولى بمعدل 99.7. شيماء فراد محمود أبو زير القدس العاصمة بنات أبو بكر الصديق الثانوية. امتنان محمد سليمان زيادة بيت لحم واد رحال الثانوية. آمنة وسام تيسير جودة الوسطى صفرة وشديدة الثانوية للبنات. أسيل حسن عبد السميع الحلبي غرب غزة زهرة المدائن الثانوية للبنات. براء محمد زهير جيوسي طول كريم دراسة خاصة. خلود إياد عبد اللطيف كيلة.
1: يا ماما يا هدى متأدى إنك قدمت منيح. يا ماما إن شاء الله
0: بنت عمران الثانوية للبنات.

0: الثانوية العامة والرابعة على الفرع العلمي هدى جميل حسن من محافظة غرب غزة ومدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات.
1: مبارك يا ماما، ألف مبارك يا روحي، ألف مبارك، الله يبارك فيك.
2: كنت أتمنى الفرحة هذه تكون لمحمد يكون مهندس ويحكولي يا أبو المهندس. إيه بس يلا، فرحة البنت برضو حلوة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي أكرمنا بالنجاح والتفوق، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله.
3: أصلاً أنت بتستاهل كل خير يا ماما.
1: يا الله قديش طايرة من الفرحة يا الله.
3: ما أحلى كرمك يا رب، أكرمنا الصبي وبتفوق بنتي، الحمد لله الحمد لله يا رب.
1: وزع حلو، وزع وزع حلو، أعطي اللي هناك، ابعت ابعت الصحن للجيران.
4: أنا طالع من البيت، هاي طالع.

0: الله، طب شو فيها لو طلعوا هنا عنا على الغرفة؟
1: ليش بتحكي غرفتنا مكركعة تكركع الفوقاني تحتاني، وبعدين صغيرة غرفتنا.
0: والله صح كلامك. طب امسك جميل خليني أغير أوعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء نكون شيء نسوب.
2: أي

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: التاريخ يمر بفترات هادئة، أحيانا تستمر لفترات طويلة جدا، لكن تمر لحظات نسميها منعطفات في التاريخ، تتغير فيها الأمور. وهذه المنعطفات أحيانا تكون في أيام، وأحيانا تكون في يوم، وأحيانا تكون في أشهر. هذه المنعطفات قد تكون زلزال، قد تكون مرض رئيسي يعصف بالناس، وقد يكون هذا المنعطف حرب رئيسية أو ثورة. هذه كلها نسميها منعطفات التاريخ. الفترة التي نعيشها الآن هي إحدى منعطفات التاريخ، تتغير فيها الأحوال وتتغير فيها الأمور. تبقى هناك بعض الأمور ثابتة، مثلا نحن اليوم في منعطف من منعطفات التاريخ، من الثوابت عندنا أن الدين عميق في أمتنا، من الثوابت أن القدس والأقصى هؤلاء في وجدان أمتنا. لكن هناك تغيرات جذرية، نريد أن نميز هذه التغيرات ونحاول أن نفهم السنن والقوانين التي تحكم هذه المنطقة.
2: نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: زاد أمل المسلمين بتحرير فلسطين وتحرير الأقصى، وهذا الأمل الذي ازداد أيضا انكسرت معه مخططات التطبيع والخيانات. هذه كلها تغييرات جذرية حدثت في الأمة، وأيضا الابتلاء الذي وقع على أهلنا في فلسطين الحبيبة زاد، والنصر بالنسبة لهم تأخر، وخمسة وسبعين سنة وسنين طويلة. هذه كلها تخضع لقوانين رئيسية يسميها القرآن السنن. لما تقرأوا كلمة سنن وسنة الله معناها قوانين وقانون، فهذا معنى السنن، قوانين، قواعد، معادلات. والله سبحانه وتعالى جعل هذه السنن ثابتة لكل الأمم وثابتة في كل زمان. يقول الله سبحانه وتعالى: فهل ينتظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن لا تتغير، لا تتبدل من زمن إلى زمن. هذه السنن لا تحابي أمة وتتحول عن أمة أخرى، تطبق على الجميع في كل زمان. ولذلك يجب أن نفهم هذه السنن. والسنن هذه أنواع، وكل نوع من هذه الأنواع له قوانين، والقوانين فيها تفاصيل، وكل قانون له آيات كثيرة. ومن مثلا من هذه السنن أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك سنن للنصر، سنن خاصة بالنصر يشملها قانون عام رئيسي: ولا ينصرن الله من ينصره. إذن ما يمكن يحدث النصر إلا لما ننضج، لما ننصر الله سبحانه وتعالى، لما ننضج. هذا معنى النصر، أننا نضجنا جاهزين للنصر. فليش؟ لأن لو انتصرنا قبل أن ننضج، عندها سنمكن من الأرض، سنسيطر ونحن غير ناضجين، فسنفسد في الأرض. اللي تخيلوا واحد ساذج أو سفيح عساكم ويتحكم، هذا سيفسد في الأرض ولا يصلح. إذن مطلوب النضج. ما هو النضج؟ هو أن ننصر الله، أي أن نستكمل شروط النصر. فهذا معنى أن ننصر الله سبحانه وتعالى. سنتأمل أكثر في شروط النصر وفي قوانين التمكين وسنن الله عز وجل في القرآن الكريم في هذه السلسلة المباركة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له انشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لك.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أيها المستمعون الكرام، وعبر هذا الأثير الطيب نجدد لكم التحية باستحضار النية الطيبة لهذه السلسلة المباركة، ونحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب. إذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وافى ربيع، وجاء هذا الشهر الكريم لنستعرض فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأمة اليوم مدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، فجزاك الله يا نبينا عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا العون والمدد، أن نوفيك حق عهدك وحق قيمتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لنا العطية ونحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا النية، وأن نقوم بحقه حق قيام. سلسلتنا هذه المباركة تنطلق في هذا الشهر الكريم لتمتد في حلقات متتابعة نتكلم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة اليوم بحاجة إلى أن تتعرف على نبيها، ولا يمكن للأمة أن تنتصر لنبيها وأن تباهي به دون أن تتحقق من معرفته. فمعرفة الشيء وإظهار قيمته كفيل للعبد أن يتحرك في نصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجدير بالمسلم أن يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أخلاقه الطيبة، عن جهده وجهاده، عن سيرته العطرة، عن سرائره، عن رقيته، عن كلامه الطيب، عن فرسه وخيله وأزواجه وأولاده وبناته وغدوه وآصاله وعبادته وصومه وصلاته وزكاته وحجه وإنفاقه وصدقته، وعن شمائله الكريمة، ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الفاكهة، وماذا كان يأكل من الطعام، وكيف كان فطوره، وكيف كان غداؤه، وكيف كان عشاؤه. هذه الأخلاق الطيبة الجليلة والمواصفات الجميلة والشمائل المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعيننا على أن نعرفها للمستمع الكريم في هذا الشهر الأغر، ونحن نتعرف على هذه النسمة الطيبة المباركة. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. نتعرض فيها إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أسمائه، إلى شجرته المباركة، إلى اكتمال خلقه، ماذا رأت أمه صلى الله عليه وسلم في مولده، في معجزاته، ماذا نتكلم عنها، في رقيته صلى الله عليه وسلم، في علاجه المرضى، في كلامه الطيب، كل ذلك نتعرض في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في 63 سنة أضاءت فيها الدنيا. ماذا قال فيه المادحون، وماذا تكلم فيه الشعراء، وماذا تكلم عنه الأدباء، وماذا قالت الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نقول ماذا قالت الأعداء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا أن نتحصن بالمعرفة. الأمة التي لا تعرف نبيها لا يمكن أن تدافع عنه، الأمة التي لا تتعرف على شمائل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحسن قراءة سيرته، ولا تأخذ فيها العظة والعبرة، أمة ماتت قبل أن تموت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. ولذلك نحب من كل من يسمعنا ويستمع إلينا عبر هذا الأثير الطيب أن يحسن النية المباركة في هذا الشهر المبارك الأغر، ونحن نستقبل أطياف شهر ربيع الأول ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المولد حيث أضاءت الدنيا وتعمرت الجنان وتحركت ملائكة السماء لاستقبال هذا الحدث، استقبال مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعد ظلام وظلمات مرت بها الأمة، بعد ظلم وإجحاف وإهلاك. كنا أهل جاهلية نشرب الخمر ونأكل الخنزير ونأكل الميتة، ويضرب القوي منا الضعيف، ونقطع الأرحام، حتى جاءنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فأمرنا بصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الصغير، أمرنا بعبادة الله الواحد الديان. يقول الشهيد سيد قطب رحمة الله سبحانه وتعالى عليه كلمة طيبة، يقول: الكرة الأرضية إلى حجم السماء الأولى كحلقة ملقاة في فلاه، والفلاه هي الصحراء التي يدخلها الراكب 3 أيام فيضل فيها. يقول: والسماء الأولى والكرة الأرضية إلى السماء الثانية كحلقة ملقاة في فلاه، والأراضين السبع والسماوات السبع مجموعها إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، ومن بعد الكرسي العرش، والكرسي والسماوات والأراضين إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاه. هذه الحلقة، حجم الأرض إلى حجم هذه الكرة، كنقطة في بحر محيط. سئل أحد علماء الفضاء: لما صعدتم إلى القمر كيف وجدتم حجم الأرض؟ قال: لو دخلتم إلى مكتبة فيها 500,000 كتاب وأخذتم من هذه الكتب كتابا واحدا، ومن الكتاب صفحة، ومن الصفحة سطرا، ومن السطر كلمة، ومن الكلمة حرف، ومن الحرف نقطة، حجم هذه النقطة إلى 500,000 كتاب كحجم هذه الأرض إلى هذا الكون. إننا نعيش على هباءة اسمها أرض. لقد نظر الله إلى هذه الهباءة واختار منها قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أراد الله أن يتعرف إلى خلقه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فأي كرم إلهي إلى هذه الأمة المنسية التي لم تكن تعرف شرقها من غربها، حتى يفيض الكريم عليها من رحمته ويختار منها قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليتعرف المولى الجليل إلى الخلق، ليتعرف مولانا الكريم إلى خلقه، ليتعرف الجليل إلى عباده ويعرفهم على نفسه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ألا يكفي شرفا لهذه الأمة أن يباهي الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد، وأن يختاره لحمل هذه الأمانة، وأن يشهد على ذلك الملائكة والرسل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. إنه العهد الذي أخذه الله على كافة الأنبياء أن يشهدوا لنبينا برسالته، وأن يقروا لله بوحدانيته. ويكفي مع كل أذان أن تشرح صدورنا بذكر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع لله ذكر إلا رفع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر معه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وهكذا ينبغي في هذه السلسلة المباركة الطيبة أن نتعرف معرفة طيبة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصالحين في دعائه: اللهم إن سألتك مالا فكل الناس يسألونك مالا، وإن سألتك جاها فكل الناس يسألونك جاها. اللهم إني أسألك أن تهديني إليك وتعرفني عليك، ساعة تتعرف على الله، ساعة تتعرف على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ساعتها تعبد الله على علم، ساعتها تعبد الله على علم وتتبع نبيك على علم. نحن أحوج الناس اليوم بدلا من هذه الفوضى والضوضاء، ونحن ننتمي إلى نبي كريم، أن نتعرف على شمائله الطاهرة الطيبة المباركة، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، وأن يكون أمامنا وإمامنا في كل شيء. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ونحن نستفتح هذا اللقاء الأول في هذه السلسلة المباركة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين مجالسنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم الليل نصوم النهار ونتخلق بأخلاقه. ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله، ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله لترفع الغبرة عن وجوه العرب والمسلمين، ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله لتعيد لهذه الأمة معاني البسمة لكل محروم ولكل فاقد الأمل، ولتعزز فينا الثقة أن المستقبل لهذا الدين، وأن النصرة لهؤلاء الأولياء، وأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أحوجنا اليوم إليك يا رسول الله لنتعرف على شمائلك الطيبة. كنت أستمع إلى مسلمة أمريكية تقول: إذا رآني النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فسيعرفني وسأعرفه. قيل لها: لما؟ قالت: لأني آكل كما يأكل، وأشرب كما يشرب، وأصلي كما يصلي، وأنام كما ينام، فسيعرفني وسأعرفه. ما أحوجنا اليوم إلى هذه المعرفة اليقينية بخطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحياته، بمماته، بسيرته، بسرائره، بمعاملاته مع أزواجه. نحن أحوج ما نكون إلى أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة عملية، ليست معرفة نظرية. نريد من خلال هذه السلسلة أن نسأل الله أن يوفقنا، وأن يصدقنا في نياتنا، وأن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، أن نأخذ من العلم العمل، وأن نأخذ من هذه السيرة الاتباع، وأن يحملنا معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نتفكره ونتدبر أمره دائما، ونراه أمامنا وإمامنا في كل شيء. جزاك الله عنا يا نبينا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا كريم. اللهم حنن روحه علينا. نسألك اللهم أن ترزقنا التوفيق والإخلاص والصدق واليقين في سلسلتنا هذه المباركة، وأن تجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم أفض علينا من رحمتك وبركاتك، وأكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما تعرف ربنا، كل ما تعرف قد إيه ربنا بيحبنا وبيحب يساعدنا، يساعدنا على السعادة في الدنيا والعيشة الجميلة، ويساعدنا على النجاة في الآخرة والعبور للجنة. لو بصيت في ديننا هتلاقيه مبني على التيسير والسهولة. ممكن أي إنسان بأي ظروف يبقى إنسان صالح عند ربنا ويبعث يوم القيامة مع كبار الصالحين والعباد، وده عن طريق هدايا من الرحمن تغير دنيتك وآخرتك. أعمال صالحة وسهلة جدا في متناول الجميع، لو عرفتها وتعلمتها هتتفاجئ إن طريق ربنا مش صعب، وإن عندك فرص تغفر ليك ذنوبك الكبيرة في دقائق مع الله، وتاخد حسنات بالملايين بمجهود بسيط مع الله، وتقف في الآخرة بجوار الأنبياء والصالحين رغم أنك أنت لم تعمل بأعمالهم. كل الأعمال البسيطة دي هي هدايا من الرحمن، كأنه بيقول لك أنا ربك الشكور، أنا ربك اللي مقدر انشغالك وتقصيرك وأوقات ضعف إيمانك، بس خليك معايا موصول بي ولو بأعمال بسيطة تبلغ بها أعلى الدرجات ويغفر لك بها أعظم السيئات. واسمع لقول الله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يوم القيامة في ناس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم بأحسن أعمالهم ولو كانت بسيطة، ويتجاوز عن سيئاتهم ويكتبهم عنده في أصحاب الجنة، وده وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى وسماه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ربنا سبحانه وتعالى كريم عفو بيحب التيسير، قال عن نفسه في كتابه الكريم: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. علشان الإنسان خلق ضعيفا وكتير بيبقى مقصر مع الله، كل يوم هنتقابل مع هدية من هدايا الرحمن، عمل بسيط وسهل لكن ثوابه كبير قوي في الدنيا والآخرة. عشان نتعلمه ونواظب يوميا على أعمال هي سهلة ما بتاخدش وقت، لكن بتقربنا أكتر من ربنا، بتعرفنا أكتر على ديننا، بتعلقنا أكتر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنعيش بمنتهى السهولة ولكن مع الله في هدايا الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.
1: يقول الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان قال الله تعالى في المقابل عبادته، أن يألف الناس عملا يكسبون به رزقهم، وأن يعيشوا في الأمن والرخاء. هذه نعم يجب أن يحمد الله ويشكر عليها. قريش تعودت أن تكتسب الرزق بالتجارة في رحلتي الشتاء والصيف. للعرب قبل الإسلام كانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن. يأخذون من بلاد الشام مواسم إنتاج الشام وما يأتي من أوروبا إلى الشام، تحمله قبائلهم وقوافلهم التجارية إلى مكة، يعاد تسويق البضاعة في مكة وتوضيبها، ثم تشحن إلى اليمن، ثم تؤخذ من اليمن منتوجات اليمن وصناعة اليمن وتجارة اليمن، تحمل إلى مكة ليعاد توضيبها، ثم يذهب بها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وكان أهل مكة تجارا، فذكرهم الله تعالى بنعمة التيسير في أمر المعيشة. يعني أنتم ألفتم التجارة، ألفتم لألفة قريش رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة يعني أن يتآلف الإنسان مع عمله، أن ينسجم الإنسان مع عمله، هذا من توفيق الله. يعني إذا أنت انسجمت في عملك كمزارع ألفت عملك، أنت ألفت عملك كتاجر، ألفت عملك كبناء، ألفت عملك كمعلم، كموظف، كصياد سمك مثلا. هذا الإلف أن تألف عملك من نعم الله، وأن تبغض عملك من سخط الله. الإنسان أن يحب عمله ويكسب بعمله المحبب رزقه، هذا من نعم الله. فالله تعالى يمن علينا، أي يمن على قريش بأنها ألفت تجارة تكسب منها الرزق الحلال. قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني حبهم، والأليف الحبيب والمحب، فلان أليف فلان من حبيبه، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كونهم أحبوا هذا العمل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وفقهم لهذا الحب الكسب للعمل المشروع. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني البيت ومكة، البيت يعني الكعبة. فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا اللات والعزى والصنم، يعني رب العالمين هو اللي يوفقهم لهذا الرزق، لهذا الكسب الحلال. فأن يسجدوا للات وللعزى وللأصنام، هذا سجود في غير مكانه، لأن الأصنام لا توفق ولا تؤلف ولا تحبب الناس بالعمل، إنما هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن الذي يزرع حب الخير وكره الشر هو الله. فأن تحبوا الكسب بالتجارة وأن توفقوا لكسب أرزاقكم بالتجارة، هذه نعمة يجب أن يعبد الله من أجلها. فكل واحد منا، أنتم ألفتم أعمالكم وتكسبون من أعمالكم أرزاقكم، فإن الله تعالى يستحق أن يعبد من أجل أنه ألف بينكم وبين أعمالكم التي تكسبون بها أرزاقكم. فهمنا السورة لإيلاف قريش، لحب قريش، إيلافهم حبهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة إذن هي من أجل شكر الله على هذا التوفيق. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لا تعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الأحجار ولا تعبدوا البشر، لا تعبدوا إلا الله الذي غرس في قلوبكم حب العمل وحب الكسب، لأنه من أسباب السعادة أن تكسب رزقك وتوسع على نفسك وعلى عيالك وعلى من حولك من الرعية. فنحن أيضا يجب في الحقيقة أن نشكر نعمة الله، لأن أكثرنا يعمل ويألف عمله ويحب هذا العمل، فعلينا أن نشكر الله كما طلب من قريش أن تعبده. وكل الناس المرزوقين يجب أن يعلموا أن الرزاق هو الله تعالى، وأنه حبب إليهم طلب الرزق، وأنه أعانهم بالنشاط وبالعافية وبالعقل، لأن العقل مناط التكليف ومناط التفكير، لأنه لولا العقل الإنسان لا يستطيع أن يتدبر عملا يألفه ولا عملا يكسب به. المرضى وفاقدي العقل يعيشون عالة وعبئا على غيرهم، يعني ينفقون من كسب غيرهم. أما أن تنفق على نفسك من كسبك فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نحمد الله الذي وفق كل منا لأن يكسب رزقه من عمله المحبوب، من عمله الحلال، من عمله المشروع، من عمله المشروع. فعندما توفق لمثل هذا يجب أن تعلم لأن هذا من توفيق الله علينا جميعا. فالذي يجلس في حقله أو في متجره أو في معمله أو في مدرسته أو في دائرته يصرف أمور الناس ويكسب رزقه فهذا إنسان محظوظ، وهذا الحظ العظيم يجب أن يقابل بالشكر لله. والشكر أحسن تعبير للشكر، أحسن تعبير عن الشكر لله أن تعبده، يعني أن تطيعه، أن تطيعه في وظيفتك، فتصرف أعمال العباد بكل احترام وحب وتقدير لهم. من دلائل عبادة الله تعالى أنك لا تغش في بيعك ولا شرائك، أن تكون مستقيما في بيع هذه العبادة، أن تطيع الله فلا تغش في التجارة، هذه عبادة. أن تخلص لله وأنت ترعى غنمك فلا تسمح لغنمك أن تدخل إلى أرزاق الناس تأكلها، هذا من العبادة لأنك راعي ومسؤول عن الرعية. أن تحب عملك وتخلص في الزراعة فتزرع الأشياء النافعة، الشجرة الطيبة للشجرة الخبيثة. هناك أشجار خبيثة كأشجار المخدرات والدخان والتمباك، هذه أشجار خبيثة. أن توفق لزراعة أشجار ونباتات تنفع عباد الله، تدر الخير عليهم، وأنت تلاحظ أنك تفعل هذا من أجل أن توسع على عيال الله فيما رزقك، فأنت تعبد الله تعالى في زراعتك. لذلك ما تظن أن عملا من الأعمال يمكن أن يتم في تتم فيه عبادة الله إلا إذا قرنته بطاعة الله؟ أي عمل تقوم به يتحول إلى عبادة. فليعبدوا رب هذا البيت، فاعبدوا الله في كل أعمالكم في كل مجالات حياتكم حتى تكونوا من عباده الطائعين المطيعين. وإلا كثير من الناس يكسب رزقه ولكن دون أن يعبد الله، كما يكسب الكافر رزقه، الكافر يكسب رزقه دون أن يعبد الله، والتاجر والصانع والموظف أكثرهم يكسب رزقه ولكنه لا يعبد الله، لأنه لا يلاحظ في عمله طاعة الله، إنما يلاحظ في عمله مصلحته وطعامه وطعام أولاده، يعني لا يمر هذا عبر العبادة، عبر طاعة الله تعالى. فإذا أردتم أن تكونوا عباد الله فاعبروا في كل أعمالكم من خلال طاعة الله إلى وظيفتكم التي اتخذتموها لكم مكسبا لأقواتكم وأرزاقكم حتى تكونوا شاكرين. بسم الله. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمتين، كل العالم يسعى لتحصيل هالنعمتين، نعمة الأمن الحياتي والأمن الغذائي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من لطائف الآيات في القرآن الكريم ما نقرأه في مطلع سورة الممتحنة أو الممتحنة، يقال الممتحنة والممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآية الكريمة نزلت في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا، وأهل بدر لهم خصوصيتهم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على فتح مكة وأراد أن يبقى الأمر سرا، سبحان الله، غلط سيدنا حاطب فأرسل خطابا بشكل سري إلى قريش يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأرسل خلف المرأة التي كانت تحمل الخطاب إلى الرسالة يعني إلى قريش، وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا حاطب؟ ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني، ولا يعني أنني رضيت بالكفر بعد الإيمان، ولكني أنا لست من قريش أصالة، أنا ملحق بهم وملصق بهم، هم الذين معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة يحمون أنفسهم بتلك القرابات، أما أنا فليس لي أحد، فأردت يعني إذ فاتني النسب في قريش أن أجعل عند أهل مكة يعني من كفار قريش أجعل يدا عندهم حتى يحفظوا لي يعني مالي وقرابتي الذين في مكة فلا يؤذوني، ولكني والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، أما إنه قد صدقكم. سيدنا عمر اعتبر هذا غدرا وخيانة، بل اعتبره ردة، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك، يعني وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الإخوة، مع عظم ما فعله سيدنا حاطب، يعني الآن هذا بيسموها في عرف العصر أشبه ما تكون بالخيانة العظمى، الذي يوصل أسرار بلد إلى بلد معاد يسمونه خيانة عظمى، مع كبر هذا الأمر، لكن الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضل سيدنا حاطب، وأنه هاجر في سبيل الله، وأنه حضر بدرا فلم يعاقبه ولكنه عاتبه، ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا، هذه شهادة لسيدنا حاطب بأنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يعني إذن نأخذ من هذه القصة أيها الإخوة، إذا غلط الواحد منا في عصرنا، ليس معنى هذا أن نلغي ماضيه ونلغي تاريخه ونمحو المئة بواحد، هذا ليس من العدل والإنصاف، بل نطرح من المئة واحدا فيبقى له 99 حسنة وفضلا. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا دائما بالأخلاق القرآنية التي هي نبراسنا والتي هي قدوتنا، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فكما أن الله تعالى فضل كثيرا من الأزمنة على سائر الأزمنة، وفضل كثيرا من الأمكنة على سائر الأمكنة، كذلك فضل بني آدم على كثير من مخلوقاته، ولكنه تعالى أكرمهم بالتكريم، فقال جل شانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم إنه سبحانه وتعالى اصطفى من البشر الأنبياء، فقال جل شأنه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فكما أنه تعالى اصطفى من الملائكة رسلا، كذلك إنه تعالى اصطفى من البشر الأنبياء. ثم إنه سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء أنفسهم، ولم يكونوا على درجة واحدة، ولكنه تعالى قبل أن يفاضل بينهم فضل الأنبياء على سائر البشر. فلما ذكر جل شأنه 16 نبيا قال: وكلا فضلنا على العالمين. ولاحظوا كلمة العالمين ليشمل الملائكة ويشمل البشر، عامة البشر، ويشمل بقية المخلوقات. ثم إنه تعالى فاضل بين الأنبياء أنفسهم، فقال جل شأنه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ثم إنه سبحانه وتعالى اصطفى الرسل من الأنبياء، فقال جل شأنه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما فاضل الله تعالى بين الأنبياء أنفسهم، كذلك هنا فاضل بين الرسل أنفسهم، فقال جل شأنه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم إنه سبحانه وتعالى فضل أولي العزم على بقية الرسل، فقال جل شأنه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فلما ذكر الله تعالى النبيين وأنه تعالى أخذ منهم ميثاقا، ذكر من النبيين أولهم وهو سيدهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وابتدأ به لأنه أفضلهم، ثم ثنى بأول رسول بعث وهو نوح عليه السلام، ثم ذكر الثلاثة الباقين على التوالي في الزمن، وبين جل شأنه أنه أخذ منهم ميثاقا غليظا. ثم إن المولى جل شأنه فضل نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. وإذا كان أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين فهو أفضل من بقية البشر من باب أولى. ففي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا لفظ مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة، فرفعت إليه الذراع فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس، إلى آخر الحديث فيما يتعلق بالنسبة للعرض والشفاعة العظمى. والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. وقوله في رواية الشيخين من حديث أبي هريرة: أنا سيد الناس يوم القيامة، قيده بيوم القيامة، لأن يوم القيامة تزول الدعاوى ولا مجاز بخلاف ما هو موجود في الدنيا. فهناك أسياد كثيرون ولكنهم في ميزان الله تعالى لا يزنون مقدار بعوضة أو أقل، ولكنهم يوم القيامة يكونون هباء منثورا. وإذا كان عليه وآله الصلاة والسلام سيد الأنبياء سيد الناس يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى. ولهذا من شهد للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في هذا التميز وهذا التفضل وهذه المكانة العالية وهذه الميزة الرفيعة التي لا يدانيه ولا يقاربه فيها أحد؟ إنما هم أربعة: الله عز وجل، والملائكة المكرمون، وأولو العزم من الرسل، ثم هو عليه وآله الصلاة والسلام. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول بعد ذكره للمنقبة: ولا فخر، للدلالة على أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من العلم الذي يجب تبليغه. وحتى يعلم الناس منزلته صلى الله عليه وسلم. وهنا أحب أن أنبه أن جميع الفضائل والمناقب التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يكن النبي عليه وآله الصلاة والسلام يذكر أي ميزة له قبل ذلك التاريخ، لأنه كما ذكرت حديث واثلة، فواثلة رضي الله تعالى عنه أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة تبوك، ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هاجر إلى المدينة في السنة السابعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة. وقد شارك واثلة في رواية هذا الحديث عدد من مسلمة الفتح، ومن هؤلاء العباس رضي الله تعالى عنه، والمطلب ابن أبي وداع، والحارث، ونوفل ابن الحارث في آخرين، ولكني سأقتصر على الأمر الأول، وهي شهادة وهو شهادة الله تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أفردت ما ذكره الله تعالى من فضائل لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في القرآن العظيم، وهو في مجلدين كبار، لكني سأقتصر على نصين اثنين فقط. الأول قبل وجوده عليه وآله الصلاة والسلام في عالم الدنيا، والثاني بعد انتقاله عليه وآله الصلاة والسلام من الدنيا، بل في يوم القيامة، ليتضح لنا الابتداء والانتهاء. فإذا كان عليه وآله الصلاة والسلام في الابتداء متميزا وفي الانتهاء متميزا وعلى الأنبياء أنفسهم، فما كان بينهما من باب أولى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها في عرصات يوم القيامة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب الحق.

وما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد. وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغنائم، يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذات الحياة الدنيا، هذا كله من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعرف حقة الحياة الدنيا، والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة، رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصري. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت لا تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا لا، البيت كله من أول إلى آخره غرفة وحوش معاها صغير وقد يكون غرفة فقط.
هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال ورأيت الحصير أثر على جنبه، نائم على حصير، حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال حالي حال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك؟ هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من حلاله، من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره، ولا من ميزانية الدولة، ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم. غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر علماء الأخلاق أنها نوعان: أخلاق جبلية طبيعية، وأخرى مكتسبة تحصل برياضة نفس وطول مران. وقد جبل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق كلها، فما تفرق في غيره من الناس قد جمع

غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأن الله عز وجل بغض له الأوثان وبغض له قول الشعر منذ أن كان صغيرا. ولذلك ذكر كتاب السير بأنه صلوات ربي وسلامه عليه لما ذهب مع عمه أبي طالب في رحلته التجارية إلى الشام، ولحظ عليه ذلك الراهب بحيرا شيئا من علامات النبوة، أراد أن يختبره صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: أي غلام، سألتك باللات والعزى أن تخبرني عما أسألك عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا مثل ما أبغضتهما. بغض الله إليه اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبلا وذا الخلصة وغير ذلك من الطواغيت التي كانت العرب تدين لها بالولاء، فتطوف بها وتتمسح وتنذر لها وتستقسم عندها، إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات التي كان عليها أهل الجاهلية. الله جل جلاله عافى نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلك كله. وأيضا لما كان يحمل الحجارة مع بعض أترابه، فرفع إزاره صلوات الله وسلامه عليه، ألهمه الله عز وجل أن يستر جسده وأن يرخي إزاره بحيث لا يبدو منه ما أمر بستره. هذه الأخلاق الجبلية حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم بما طبعه الله عليه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والأخلاق قد تكون مكتسبة بالنسبة لغيره، بمعنى أنه ينالها برياضة نفس، ينالها بمجاهدة، فلربما يكون الإنسان فيه شيء من الطيش والخفة والحمق فيروض نفسه على الحلم والسكينة والوقار، ولرب إنسان يكون فيه شيء من البخل والإمساك والتقتير فيروض نفسه على الكرم والجود والسخاء. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. وأشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفي يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إخوتي أخواتي، أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم كتاب كبير لا يستطيع امرؤ أن يحيط به، لكن يمكن أن يتعرض الإنسان لشيء من ذلك حينا بعد حين من باب الاقتداء والامتثال. وكما قال القائل في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم إنه محمد صلى الله عليه وسلم. اخترنا ده الاسم ليش؟ من الآية، من قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. أول شيء يبغى نتعرف على سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. السيرة هذه اللي نحتاج كلنا نتعرف عليها يا أحباب. إحنا نعرف هنا في البشر الآن كثير عن سيرتهم، كثير عن حياتهم، إيش يأكلوا، إيش يشربوا، إيش ألقابهم، إيش أنسابهم، نعرفها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرفه، لكن نحتاج إنه نتعرف عليه أكثر ونحبه أكثر. كل ما تعرفنا عليه أكثر كل ما حبيناه. طب هنتعرف عليه من فين؟ في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم علشان تعرفوا ليش إحنا حنبدأ سيرته من البداية. في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. نبغى نتعرف من البداية عن العرب. إيش معنى كلمة العرب؟ العرب تعطينا يعني فكرة عن إنه الصحاري، القفار، الأرض المجدبة اللي ما فيها ماء ولا نبات. أطلق هذا اللفظ اللي هو العرب منذ أقدم العصور على جزيرة العرب. ليه؟ لأنه سكنوها أقوام، سكنوا هذه الأرض واتخذوها موطنا لهم. جزيرة العرب ليش ربنا اختارها إنها تكون هي خاتمة للرسالات؟ ليش اختار هذا المكان بالذات حتى تكون في رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي. هي في وضعها الداخلي محاطة بالصحاري والرمال، صحراء النفوس، صحراء الربع الخالي من كل جانب. لهذا الأمر صارت الجزيرة العربية حصن منيع، ما يقدر أي أحد إن يجي يحتلها أو يبسط عليها سيطرته ونفوذه. سكان هذه الجزيرة كانوا أحرار في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، وكانوا مجاورين لأعظم إمبراطوريتين عظيمة كانت في ذلك الوقت: الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. كانوا تخيلوا ما يقدروا يدفعوا هجمات هذه الإمبراطوريتين اللي يحبوا يتوسعوا لولا هذا السد المنيع. في الخارج لو جينا شفنا مكان الجزيرة العربية حنلاقي إنها تقع بين إيش؟ قارات معروفة، قارة أفريقيا وقارة آسيا، وفيها البحر الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر. هذا الوضع الجغرافي كله كان يخلي شمال الجزيرة وجنوبها مكان للأمم وتتبادل فيه التجارة والثقافة. طبعا الديانات والحضارات اللي كانت موجودة حوالين الجزيرة العربية إيش هي؟
كانت قلنا إمبراطورية فارس، وكانت الديانة حقتهم الديانة المجوسية، كانوا يعبدوا النار. الإمبراطورية الرومانية كانوا على دين الدين المسيحي، الدين النصرانية. الإمبراطورية الهندية واليونان كانوا يعبدوا الأصنام، بوذا وغيرها، وكانوا يعيشوا في ترف شديد. الترف اللي هو العبيد، كان معظم الناس عندهم عبيد، وانتوا تقرأوا وتعرفوا علشان الوقت عندنا بسيط، ما حندينا نتكلم عن الترف اللي كانوا فيه. ارجعوا للتاريخ وشوفوا كيف الترف اللي كانوا تعيش فيه هذه الامبراطوريات. طبائع العرب كانت زي المادة الخام. بيئتهم ايش كانت؟ ما كانت عندهم القراءة والكتابة منتشرة، كانوا يعتمدوا على الفصاحة والحفظ. هذه الأساس هم اللي بيعتمدوا عليها في نقلهم للشعر ونقلهم للمعلومات اللي عندهم والثقافات. من الأشياء اللي ربنا اختار الجزيرة العربية إنها تكون، شبه الجزيرة العربية إنها تكون مكان لخاتم الرسالات، وجود البيت الحرام فيه، وجود الكعبة اللي بناها مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب نبغى نشوف إيش أقوام العرب، إيش كانوا؟ المؤرخين قسموا العرب لثلاثة أقسام بحسب السلالات اللي انحدروا منها. أول شيء العرب البائدة. مين هم؟ هدول العرب القدامى اللي انقرضوا تماما، زي عاد وثمود وغيرها، هدول ذهبوا في الدهر وما لهم أصول ولا ليهم بقايا. النوع الثاني العرب العاربة. العرب العاربة دول العرب المنحدرة من صلب يجب بن يعرب بن قحطان. هدول جاءوا من اليمن وتسمى بالعرب القحطانية. اشتهرت منها قبائل الأوس والخزرج، وكانت في البداية اشتهرت منها قبيلتان. طبعا الأوس والخزرج جاءوا من قبيلتان، هم حمير وكهلان. كهلان أشهر بطونها الأوس والخزرج، اللي هم فين موجودين؟ موجودين في المدينة. الأوس والخزرج دولة أولاد حارثة بن ثعلبة، اتنقل منهم حارثة ابن عمرو وهو خزاعة. هدول اتنقلوا في ربوع الحجاز وصاروا يمشوا، لأنهم تعرفوا يعتمدوا على الماء وعلى الكلأ، فين المكان اللي يوصلوا فيه يقعدوا فيه. نزلوا بمنطقة اسمها مر الظهران. تعرفوا ايش دي المنطقة اسمها الآن؟ اسمها وادي فاطمة. خزاعة دولة افتتحوا الحرم وسكنوا مكة وأخرجوا منها سكانها الجراهمة. طب سكانها الجراهمة مين كانوا؟ الجراهمة دولة حناخد قصتها وحقول لكم عليها، بس ننتظر شوية. الجراهمة دولة لما كانوا مع سيدنا إسماعيل عليه السلام، خزاعة جات بعدين، بس إحنا بننتقل شوية عشان نبقى نشوف مين هم العرب العاربة. العرب المستعربة هذه اللي جات من صلب سيدنا إسماعيل عليه السلام وتسمى بالعرب العدنانية. أصل جدهم مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، اللي كان في بلاد العراق من مدينة يقال لها آر على الشاطئ الغربي من نهر الفرات جنب الكوفة. طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام، نتوقف شوية بس نبقى نسمع شوف قصته، إيش هي قصة سيدنا إبراهيم؟ أنا ما حندين أحكي لكم هي كلها، ترجعوا لقصته مع يعني في قصص الأنبياء موجودة كثيرة، لكن نبغى نقول سيدنا إبراهيم عليه السلام لما تزوج هاجر وأنجبت إسماعيل عليه السلام، كانت مكة واد غير ذي زرع، ما فيها أحد. هذه مكة ما كان فيها أحد. سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا أمره أنه يجيب سيدنا إسماعيل وأمه هاجر عليهم السلام بالبراق، خلوا بالكم جابهم بالبراق إلى مكة، وحط معاها جراب تمر وقربة موية. لما حطهم هناك في وادي ما كان فيه أحد، مكة ما كان فيه أحد،
ولا كانت فيها مويه ولا كان يسكنها أحد. فقالت له كيف تتركنا؟ بعد كده قالت له الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها النعم. قالت إذن لا يضيعنا. نتوقف هنا، والحلقة القادمة إن شاء الله نشوف كيف صار السكن في مكة، وكيف جات قبيلة جرهم وخزاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: أشهد أن
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله الذي أماتنا وأحيانا. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وارزقنا خيره، واكفنا شره. يا أم محمود، يا أم محمود، استيقظي استيقظي، وهيئي نفسك لصلاة الفجر.
3: بارك الله فيك يا أبا محمود. توكل على الله، أنت توكل على الله.
2: هيا سأتوجه للمسجد الآن إن شاء الله.
3: توكل على الله، توكل على الله يا أبا محمود.
2: يا أم محمود، بعد صلاة الفجر سأستمع إلى درس من دروس الشيخ عبد الرحيم.
3: نعم.
2: ثم أتوجه إلى البستان لأسقي الزرع قبل أن يشتد حر الشمس.
3: صاحبتك السلامة يا أبا محمود، وأدعو الله أن يعينك ويمدك بالعافية إن شاء الله.
2: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم اجعل الخير والبركة في زرعنا وثمارنا. ما هذا؟ ما هذه المواشي التي داهمت البستان وأتلفت الزرع؟ سأطردها، سأطردها إلى حيث أتت.
4: دع أغنامي، دع أغنامي يا رجل، إن هذا رزقا قسمه الله لها، أتحرمها أن ترعى من رزق الله؟
2: كيف؟ كيف أدعها يا رجل؟ هل جننت؟ إنه بستاني، فخذ أغنامك وارحل، خذ أغنامك وارحل من هنا.
4: بأي حق أرحل من هنا؟ إن الأرض لله وأنا في أرض الله.
2: كل شيء لله، البشر والأرض والشجر والماشية، وإن الله استرعى عباده على حقوق أعطاها لهم، فلا تعتدي على حق غيرك، وخذ ماشيتك التي استرعاك الله عليها وارحل، ارحل يا رجل، ارحل. وإلا
4: وإلا وإلا ماذا؟ أتهددني؟
2: لم أهددك، بل طلبت منك أن تأخذ ماشيتك وتخرج من بستاني، وإلا أخرجتك بطريقتي، أفهمت؟
4: كيف لا تهددني وأنت ترفع فاسك في وجهي؟ أتريد قتلي؟ وإهلاك ماشيتي إذن؟
2: أنت رجل فظ وتثير غضبي، فارحل، فارحل قبل أن تلقى ما لا يسرك.
4: لن أسمح لك، فخذها بعصاتي هذه حتى تعلم أنني أستطيع قتلك إن شئت ذلك، وإني مصر على ذلك.
2: وأنت أيضا، وأنت خذها مني لتكون أكثر أدبا واحتراما لنفسك وللآخرين.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي أرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: ناشدتكم الله، كفا عن العراك، فستهلكان بعضكما.
4: لا، لا تقف ولا تحل بيننا يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل يستحق القتل وسأقتله الآن.
2: يا شيخ، يا شيخ عبد الرحيم، إن هذا الرجل اعتدى على بستاني بماشيته كما ترى، وها هو يصر على قتلي كما سمعت، لأنني طلبت منه

0: اتقي الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: صدق الله العظيم. أرجو يا شيخ عبد الرحيم أن تأمر الرجل أن يرجع عن أرضي ويكف عن التهديد بالقتل.
2: أنا لا أهدد فقط، بل سأفعلها وأقتلك إن آجلا أم عاجلا.
0: أنتما مسلمان، وقبل قليل أديتما صلاة الفجر معا، وكان الأولى بكما أن تحكما أمركما لدينكما، فإن قتل أحدكما الآخر فقد هلكتما معا. وقد نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن قتل المسلم للمسلم، فإن في ذلك كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال القتيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك، وضبط نظراتنا. فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك، وضبط مجالسنا. فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذه الأخلاق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد ابن واسع ابن جابر الأزدي يكنى أبا عبد الله. قال موسى ابن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي يكون خلفه. هذا الحادي هو قائد الإبل الذي ينشد لها من أجل أن تغذ السير. وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له. وكان ربما عرس من الليل، التعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة، وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أهله. نحن نقرأ أيها الإخوة في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. حتى تكون وليا أنت محتاج إلى ثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إذا أنت مشيت بهذه الثلاثة فأنت الحمد لله من الأولياء. والدليل أن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو صفة الأولياء؟ الذين آمنوا، الحمد لله نحن من أهل الإيمان، وكانوا يتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. المنهيات هي الحرام، فإذا أنت تركت الحرام ثم فعل المأمورات، المأمورات إما فرائض وإما سنن، فإذا أنت تركت الحرام أتقنت الفرائض أديت ما استطعت من النوافل، أنت من الأولياء. ثم هؤلاء الأولياء بعد هذا هم درجات، يعني الولاية مدرسة. هلأ المتوقع منكم يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، كلكم تصيروا من الأولياء، لازم أنت تصير من الأولياء، وإلا الصدق الصدق حياتك ما لها قيمة. يعني أنت ليش وجدت على هذه الحياة؟ معقول أنت تموت قبل أن تصير وليا من أولياء الله تعالى؟ هلأ هلأ ما تقول والله أخي يلا بس لأخلص البكالوريا بدي يصير من الأولياء، بس طولوا لي بالكم شوي لأخلص بكالوريا، بس أخلص جامعة إن شاء الله أنا عازم تصير هيك، بس اتجوز، بس أخلص العسكرية، بس افتح بيت، بس يجيني ولاد، بس أمن للولاد، بس أمن زواجته. الشيطان بيسوي للإنسان. واحد من هؤلاء الأخوة الذين استشهدوا مبارح أول مبارح لما سقط في الميسات، ما سقط أو تفجر هذا الباص، في شاب منهم كان معنا بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية. احنا كنا عم نساوي دورة تأهيلية الحياة الزوجية بالتل، فهو من التل من سكان التل، فواحد منهم كان عم بيساعدنا، شاب يمكن 25 سنة 24 سنة، ما يخطر على بال واحد. فنازل هو موجه بإحدى الثانويات الشرعية، ورفيقه أمين مكتبة بإحدى الثانويات الشرعية، ومشرف على معاهد القرآن الكريم، وقلن رفيق ثالث كمان مدرس، نازلين على وزارة الأوقاف، يبدو في شيء يعني مراجعة معينة، مسألة معينة، عمل معين. هنن وطالعين الثلاثة، واحد قال لهم خلينا نروح ما دمنا صرنا بالشام نزور مدير أوقاف التل، مديريته بجامع دنكس. قال لهم خلينا نروح، قالوا له والله ما بدنا نروح لهنيك لأنه هنيك عم بيصير تفجيرات، ما بدنا نروح التل. التفتوا الاثنين راحوا باتجاه الشمال، هنن عند وزارة الأوقاف، اثنين راحوا باتجاه الشمال هيك باتجاه ساحة الميسات، والثالث نزل باتجاه الجنوب لأنه بده ينزل على جامع دنكس. وإذ صار التفجير عندهم فماتوا هدول الاثنين الله يرحمهم. يا إخوان والله شيء عجيب، وأنتم رأيتم صورهم، يعني الأمر الناس تتخطف من حولنا. مو بس هيك، يعني مرات بيصير من هذا الأمر، نسأل الله أن يفرج عن العباد والبلاد يا رب، وأن يرفع البلاء والأذى، بس في مرات واحد يموت من دون شيء، من دون شيء يموت. إيمت بدك تصير أنت من الأولياء؟
هلأ الوقت، خصوصي يا أخوان نحن رايحين على رمضان، خذوا أنفسكم، خاصة أنتم يا شباب، خذوا أنفسكم بالعزائم. الآن وقت الولاية. يعني شو بدي ساوي لصير ولي؟ بس هتلت شغلات: غالب نفسك، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء وما استطعت من النوافل. مو مستحيلين، ممكنين، صعبين، مزبوط صعبين. ليش أنت لحتى تأخذ بكالوريا مو صعب، لتأخذ شهادة جامعة مو صعب،

شهر رمضان تبع السنة الجاي، مو تبع بعد 10 أيام، تبع السنة الجاي. أخي السنة الجاي آخر 10 رمضان بدك تعتكف، من هلأ انهي شغلك تبع بعد تبع السنة الجاي. ها منيح، هي معك سنة 376 يوم كمان، هي 10 أيام. أخي العشر الأخير برمضان الجاي بدك تعتكف من هلأ دروس للسنة الجاي. أنا والله هيك كنت أعمل يا شباب، صدقوا أنا كنت من أول السنة عير إيه ما بده يجي رمضان يطلع معي، بده يجي مثلا قبل الفحص تبعي تبع الفصل الثاني بكذا. خير إن شاء الله، من هلأ ادرس مواد تبع الفصل الثاني اللي بده يصير فحصن وقت رمضان. أخي أنا برمضان ما بدي أترك لا صلاة تراويح ولا صلاة فجر ولا اعتكاف ولا ذكر ولا قرآن ولا درس، ما لي مستعد أترك شيء. وشو مشان الجامعة والدراسة والأولية والعشرة الأوائل والله من هلأ بدرس من قبل بوقت، ما فيها شيء وبيمشي الحال وخلاص، والله أكرمني وطلعت من العشرة الأوائل. وصدقوا ما غبت ولا عن درس ولا غبت ولا عن ركعتين صلاة تراويح، ما عنده شيء. الله بعينك أنت، بس يعني خطط ورتب الله بيهيئ لك هذا الشيء. كيف بدك تصير ولي؟ بس هدون 3 أشياء. ثم بعد هذا الأولياء يتنافسون في النوافل، والحقيقة هو فتح كل إنسان يفتح الله تعالى عليه بشيء. يبدو بأنه محمد بن واسع كان مفتوحا عليه بالصلاة. شوف رفيقه موسى بن بشار يقول صحبته سفر من مكة إلى البصرة فكان يصلي الليل أجمع، الليل أجمع كل الليل، بس هو أكيد ما عم يصلي كل الليل، بس الأكثر الحكم للأغلب، يعني كان يصلي كثيرا من الليل، يصلي في المحمل جالسا. حتى نحن وماشيين بالسفر بالمحمل هو قاعد، أنتوا بتعرفوا صلاة النافلة بالسفر بتصير بدون ما تستقبل القبلة، أنت وماشي يمين شمال شرق غرب الله أكبر بتصلي، قاعد بهالطيارة صلي، مسافر من هون لحلب 4 ساعات صلي، 6 ساعات طالع بالقطار بين بلد وبلد صلي. يا أخي شو قاعد عم تساوي؟ قال والله ما بعني قاعدك عم بتطلع، مليت من السفر. صلي يا رجل، متوضي، يطلع من بيتك متوضي وصلي أنت واعد. فمحمد بن واسع كان يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، طبعا يعني بيصلي بالسيارة كيف يحرك رأسه إيماء بالرأس، وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له، شان ما تنتبه القافلة لأنهن جمال راكبين على جمال، بقى هو بده يقرأ من قيام الليل يعني عم يقرأ، مشان ما ينتبهوا الناس الجمال اللي وراء أنه عم بيصلي يقول له للحادي وقف هون، أنت وقف جنب الناقة تبعي وأنشد أناشيدك، بقى هو الحادي بينشد مشان الجمال تمشي مسرعة، فيقول له وقف هون جنبي وارفع صوتك مشان يطلع صوت الحادي وما يطلع صوت محمد بن واسع. قال وكان ربما عرس من الليل حتى لما ننزل للاستراحة كمان بدنا نرتاح كمان، فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أصحابه، بس يأذن الفجر يفيق الناس. أنا كنت يا أخوان أطلع رحل، نروح رحلة أسبوع مرات هيك، نأخذ أخوة المسجد طلاب مع هذا القرآن الكريم نروح أسبوع. كان في مزرعة مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله، كان في مزرعة على طريق المطار هي لطلاب معهد القرآن الكريم، فنطلع رحلة يوم، وكل سنة بنطلع رحلة 5 أيام أسبوع. فهلأ إحنا 200 واحد، الرحلة في مسبح بقلب سباحة كل يوم ولعب كرة قدم كل يوم ومسابقات كل يوم وحفلات كل يوم وفطور وغدا وعشاء كل يوم، بس بالجملة كمان في عبادة، في ذكر، في تهجد، في صلوات جماعة، في دروس. المهم نحن طيلة النهار تصور أنت بقلب النهار سبحان، والسباحة 2 مرات يعني، في سباحة صباحية يمكن من 10 للـ1، في سباحة بعد الظهر من 5 للـ7، وفي رياضة وفي مباريات كرة قدم، طيب وفي تهجد. نحن مثلا فايقين هيك بشكل جماعي مثلا الساعة 3 صلاة تهجد، بعدين فجر، بعدين ذكر، بعدين درس، بعدين طلوع الشمس، بعدين فطور، بعدين دوري كرة قدم، بعدين سباحة، بعدين صلاة الظهر، بعدين مسابقات الظهر، بعدين غدا، بعدين سباحة الاستراحة شي ساعة، بعدين سباحة العصر، بعدين صلاة المغرب، بعدين ذكر بين المغرب والعشاء، بعدين العشاء، بعدين حفلة، بعدين قيام ليل، بعدين عشاء، بعدين واصل قديش بقى هلا صار الساعة 10 فطسانين يعني، شباب عمرهم شو مثلا
11 بكالوريا، سنة ثانية جامعة، ثالثة جامعة، رابعة جامعة.

10 11 داوي الواحد. والله يا اخوان انا الى الان اذكر الروح كلاتنا بدنا ننام باهلنا نوم، ما الاقي غير كم اخ انسحبوا هيك خلونا هيك للنام. انا صرت انتبه، يعني في ناس عم تنسحب هيك تطلع بارض هالملعب، ارض حشيش كلها كازون، طلع هيك اطلع لبرا لاقيه واقف عم بيصلي، خلى الناس تنام وهو راح يصلي. او قبل ما يفيقوا الناس، ناس بدها تفيق الساعه 3 هو فاق الساعه 2 2 ونص، قام صلى. لكن انا بدي سابقكم انا وانت بدك تسابقنا برمضان. اذا برمضان انت رايت الناس يا اخي يقبلون على المسجد، انت اسبقهم، ما تخلي حدا يسبقك. بالعمره الله يكرمنا هيك نطلع على العمره مع بعضنا البعض شي 15 يوم. والله كنت بالعمره، هلا العمره بتنقضى بساعتين، نحن نطلع 15 يوم او 10 ايام. في ناس 10 ايام ما تطلع من الحرم، يعني ما تطلع الا بالشد، مع انه هو العمره بتنقضى بساعتين. هلا في واحد رايح بده ياكل، واحد بده يشرب، واحد بده يتسوق معه قائمه اغراض من ابوه من سته من جده. في واحد مو سائل عن كل هالقصه، قاعد بهالحرم اما مصليا واما ذاكرا واما داعيا. يعني هي فرص يا اخوان بالحياه، انت مو دائما يسمح لك بالفراغ. اذا في وقت فراغ وانت برمضان، هلا احنا جايين على رمضان، اجى اخ لعندي قال لي استاذ انا هلا اول رمضان ما عندي شيء بنوب. هو طالب جامعه بس ما بعرف شلون حاكمه انه بهالرمضان ما عليه شيء، لا امتحانات وما عنده دوام. قال لي انا بدي اعتكف من اول رمضان بالجامع. برافو عليك، لكن الحياه فرص لعل ما تتكرر بعمرك هي. ما بنعرف نحن بنعيش رمضان الثاني او ما بنعيش، ما بعرف. بدرك رمضان هذا الاخ ربيع شمه الله يرحمه هو وصديقه فادي ماتوا، ما ادركوا رمضان، ما حدا ميت انه هو هذا بيموت بس مات. انا ما بعرف رمضان هذا بلحقه كله او لا، انت ما بنعرف بيجي رمضان ثاني او ما بيجي. في اخوه كانوا معنا هون بالمسجد رمضان الماضي ماتوا الله يرحمه، بقى تعالوا نتسابق. محمد ابن واسع كان مفتوح عليه بالصلاة، إذا وجدت الله عز وجل فتح عليك بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. عد بقى هلا كل سجدة درجة درجة درجة، فإذا صليت سنة ركعتين معناتها 4 درجات هذول، غير الركوع غير القيام غير القراءة غير النية غير ذر البر فوق رأسه. عشان هيك يا شباب تراويح أبدا ما حدا يعني خاصة الشباب، ما في واحد والله يصلي التراويح شو 18 ركعة، 23 أخي فورا مقطوعة هي 20 تراويح 3 وتر، وبتصلي لك شي 6-8 هيك تهجد، هدوني بينك وبين حالك، بس لا تخلي الآخرين يسبقوك. طيب، وقال عبد الملك ابن قريب حدثني نسيب لهشام قال قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت امرأة في داره هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. عم تحكي أبصر يا حفيدته يا أخته يا قريبته، قالت له هذا محمد بن واسع لما بيجي الليل إذا قاتل قتيل، قال مو قاتل قتيل، لو قاتل الدنيا كلها قاتله هو ما زاد على فعله. يعني من خوف هلأ اللي قاتل قتيل وتايب إلى الله ديش لاقي خايف وراجع وباكي وملتجئ وما بينام وعم يدعي لأنه عامل شغلة كبيرة. قال هذا محمد ابن واسع لو قاتل كل الدنيا ما بيزيد على الشيء اللي عم يعمله، يجتهد في العبادة وهو يخاف من الله عز وجل. وقال عبد الواحد شهدت حوشبا جاء إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى رأيت البارحة كأن مناديا يقول يا أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. قال فصاح مالك صيحة وخر مخشيا عليه. مالك ابن دينار كمان من العلماء العابدين، فواحد عم بيقول له أنا مبارح جيت شفت بالمنام منادي عم بينادي يا أيها الناس الرحيل الرحيل، ما حدا ارتحل إلا محمد بن واسع. فمالك خشي عليه لأنه هو ما ارتحل بالمنام يعني. وكان الحسن يسمي محمد بن واسع زين القرآن من كثرة تلاوته للقرآن بالصلاة. وكان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم في الجيش، وكان قتيبة صاحب خراسان،
وكانت تركه خرجت